0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: كنا أخذنا في الدرس الماضي بابين، باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح، وباب الدال على الخير. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العفو والصفح عن الناس. قال: حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها، فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام عن وهب بن كيسان قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول على المنبر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لآخذنها منهم ما صحبتهم. والحديث في صحيح البخاري وليس في هذه الزيادة: والله لآخذنها منهم ما صحبتهم، هي خارج الصحيح هذه الزيادة. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا محمد بن فضيل ابن غزوان الليث وهو ابن أبي سليم ضعيف مختلط عن طاووس ابن كيسان اليماني، لقب بطاووس، كان جميلا وكانت أمه من الفرس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. هذا الحديث إسناده ضعيف، ليث بن أبي سليم مختلط ضعيف، لكن الحديث صحيح بشواهده. أما قوله يسروا ولا تعسروا فشواهده في الصحيحين، في الصحيحين عن أنس، وفي الصحيحين عن أبي موسى بهذا اللفظ. وأما قوله وإذا غضب أحدكم فليسكت فهو أيضا صحيح. ليث بن أبي سليم هو ضعيف مختلط، توبع، تابعه أبو جناب يحيى ابن أبي حية، أخرجه أبو جعفر ابن البختري كما في مجموع مصنفاته. وهذه المتابعة ليست بقوية، بل قل ليست بنافعة. فأبو جناب قد أطلق في بعض الأئمة التضعيف الشديد، فقد كان أحمد يحمل عليه حملا شديدا ويقول أحاديثه مناكير، وكذا البخاري قال عنه في موضع قال ذاهب الحديث. فهذه المتابعة لليث لا تغني كبير شيء، لكن الحديث له شواهد. من شواهده حديث أبي هريرة أخرجه ابن شاهين في الفوائد بلفظ إذا غضبت فاسكت، في إسناد رجل قال في الدارقطني ومحمد بن زهير بن الفضل قال في الدارقطني ما كان به بأس، أخطأ في أحاديث اختلط قبل موته بسنتين. هذا محمد بن زهير بن الفضل كذا قال في الدارقطني. وشيخه بكير هكذا قال حدثنا محمد بن زهير بن الفضل قال حدثنا بكير، لم يتبين لي من بكير، لعله حصل فيه تصحيف. وبقية رجاله من رجال التقريب، أحدهم صدوق والبقية ثقات. له شاهد أيضا عن عمران بن حصين باللفظ الأول إذا غضبت فاسكت، خرج أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان وإسناده لا بأس به، فيه رجل مقبول وبقية رجال ثقات. فالحديث بهذه الشواهد ثابت. باب العفو والصفح عن الناس، وهما متقاربان المعنى، متقاربان في المعنى العفو والصفح، إلا أن الصفح أبلغ. الصفح هو الإعراض عن المسيء تماما ولا يؤاخذ بقليل ولا كثير، مأخوذ من صفحة العنق، فإن الإنسان إذا ولى إنسانا صفحة عنقه يعرض عنه. فمعنى الصفح ترك المؤاخذة بالخطأ بالقليل والكثير، لا يؤاخذ بشيء من خطأه. العفو قريب من معناه إلا أن الصفح أبلغ. وضابط العفو والصفح المحمود أن يكون عن مقدرة، أما ترك المؤاخذة، ترك مؤاخذة المسيء بسبب العجز عن مؤاخذته مع أنه في نفسه أنه لو قدر لآخذه، فهذا ليس بصفح ولا عفو محمود، هذا ضعف وعجز ومهانة. فالعفو والصفح المحمود إذن أن يكون عفوا وصفحا مع القدرة على الانتقام والقدرة على المجازاة، ولكن يعفو ويصفح ابتغاء وجه الله. جاء عن إبراهيم النخعي علقه البخاري كما مر معنا قال كانوا أي السلف يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا، كانوا يكرهون أن يستذلوا. فإذا قدروا على الانتقام وعلى الأخذ بحقهم عفوا. فإذن العفو والصفح من القادر على المجازاة والانتقام مرغب فيه، وفيه الأجر العظيم. ثم ذكر أحاديث من أحاديث أنس أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة

0: بباب الأسماء والصفات. فنواصل نقرأ من أول أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن والتي سنتكلم عنها، هو لفظ الجلالة الله، وهكذا اسمه الإله، فهما اسمان من أسماء الله يدلان على معنى واحد، اسمه سبحانه الله واسمه سبحانه الإله.
1: واضح أنه امتنع من قتلها أول الأمر حين لم يصبهم ضرر، فلما مات بشر أمر بقتلها قصاصا. والشاهد من هذا الحديث هذه الفقرة، قوله لا عفا وصفح عن هذه اليهودية وقد دست له السم في ذلك اللحم. قال أي أنس رضي الله عنه: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهوات جمع لهاه، واللهاه هي اللحمة المعلقة في أعلى الحلق. فما معنى قول أنس ما زلت أعرفها في لهوات رسول الله؟ قال بعض الشراح معنى ذلك أي أن هذه اللهاه منه عليه الصلاة والسلام هذا الجزء من فمه تغير لونه وانتفخ تقرح من أثر السم. قال أنس: فما زلت أعرفها في لهاته. وقال بعض الشراح: ما زلت أعرفها في لهوات رسول الله أي فيما يصيبه من مرض، فقد كان يعرض له المرض بعد ذلك بسبب هذا السم الذي أكله، فقد كان يمرض بسببه. والحديث الثاني حديث عبد الله بن الزبير أنه قال في قول الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس. العفو في اللغة يطلق على ما تيسر، الشيء المتيسر، فمعنى خذ العفو أي خذ ما تيسر من أخلاق الناس، لا تكلفهم فوق طاقتهم ولا تكلفهم شيئا لا تستقيم به نفوسهم وطباعهم، بل خذ العفو كما كان ابن الزبير يقول: ما أنزلت إلا في أخلاق الناس. ويدل على ذلك هذه الرواية أنه قال: والله لا أخذنها منهم ما صحبتهم، أي أخذ منهم العفو ما تيسر من معاملتهم وأخلاقهم، فإن الناس يختلفون، من الناس من يأتي يعاملك برفق، من الناس من يعاملك بجفاء، من الناس من يعاملك بأخلاق فاضلة، من الناس من يعاملك بما هو دون ذلك، فخذ العفو ما دمت أنك تخالط الناس وتكون معهم، خذ ما تيسر من أخلاقهم، فإنه يصعب جدا أن تجعل جميع الناس الذين يعاملونك على أخلاق واحدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل يغلظ له في القول، جاء رجل يبايعه يعني أعطاه الثمن مشى به، فجعل العرب يقول: واغدراه، إن النبي صلى الله عليه وسلم يغدر، فقال له الصحابة: أيغدر رسول الله؟ قاتلك الله. وآخر يقول له: اعدل، والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. وآخر يغلظ له في القول، وآخر

0: يقبضه بردائه فأمره الله بهذه الآية: خذ العفو، أي خذ من أخلاق الناس ما سمحت به طباعهم وما كانوا عليه، فإنك ستواجه أصنافا كثيرة من الناس. وأمر بالعرف، والمراد بالعرف أي المعروف، والمعروف كل ما أمر به الشرع، أمر استحباب أو أمر إيجاب فهو معروف، ما عرف حسنه شرعا أمر به، كل ما أمر الله به فأمر به. وأعرض عن الجاهلين، يعرض عن أفعالهم، عن أقوالهم، عن أذيتهم، عن الجلوس معهم، عن معاشرتهم. قال ابن الزبير: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس. أي هذه الآية في أخلاق الناس. عمر رضي الله عنه ذكره بهذه الآية الحر بن قيس حين دخل عليه عمه عيينة بن حصن، فقال لعمر: قال هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر وأراد أن يعاقبه، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله قال للنبي: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال ابن عباس: والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله. الشاهد من هذا الحديث في باب العفو والصفح أي أنك إذا أخذت العفو منهم ستعفو وتصفح. ثم ذكر الحديث ثالث حديث ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، أي في تعليمكم في دعوتكم يسر ولا تعسر. يسر في حدود الشرع، ليس معنى أنك يسر اجعل الناس يرتكبون المحرمات، لكن يسر لا تعسر على الناس، لا تشدد إلا بدليل، لا تشدد إلا بدليل، لأن التشديد كل الناس يستطيع، يستطيع يقول: لا هذا حرام، هذا لا يفعل، هذا كل الناس يقدر عليه، كما قال سفيان الثوري ومعمر وغير واحد من السلف، قالوا: إنما الفقه الرخصة من الثقة، وأما التشديد فكل أحد يستطيعه. إنما الفقه أي الفقه الحقيقي هي الرخصة من الثقة، من يسر على الناس وفق الدليل من ثقة عالم، وأما التشديد فكل أحد يستطيعه، كل أحد يستطيع يقول لا أو اجتنب هذا أو اترك هذا الشيء، وليس هذا دليلا على فقهه، قد يكون دليلا على ورعه، نعم عنده ورع، لكنه ليس بالضرورة دليلا على الفقه. فلذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التيسير بعد إرشاده إلى التعليم: علموا ويسروا ولا تعسروا. فلا تيسر على الناس تيسيرا تجعلهم يرتكبون المحرمات، فهذا تضيع للناس، ليس بتيسير. وفي نفس الوقت لا تشدد على الناس وتمنعهم من شيء لم يصل إليه علمك ولم يبلغه فهمك، فلا تعسر على الناس إلا بدليل تراه في تعليمك للناس. فعلموا ويسروا ولا تعسروا، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا جماعة من الصحابة. وحين بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن أوصاهما بذلك، قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وإذا غضب أحدكم فليسكت، وهذا هو الشاهد من الحديث أن السكوت يعتبر عفوا وصفحا في حق من أساء إليك. قد يسيء إليك إنسان بالقول بالفعل فاسكت. فإن هذا من العفو والصفح المحمود. في هذا الحديث فائدة أن مما يذهب به الغضب ويكسر به الغضب السكوت، ولذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث كما سبق في التخريج. فالسكوت يغلق باب الغضب، والكلام يفتح الباب على مصراعيه. هذا يتكلم بكلمة والآخر يرد عليه بأخرى، والآخر يرد، وحتى يشتد الحال بينهما. فمن علاج الغضب السكوت. مع ما ورد في الأدلة الأخرى من الاستعاذة بالله من الشيطان وغيره، لكن في هذا الحديث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السكوت. إذا غضب أحدكم فليسكت، فإنه بسكوته يقطع طريق الشيطان الذي يريد إضراره بهذا الغضب. ولا سيما إن كان من حاقد، فالسكوت عن يقتله ويميته كمدا، يواجهني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. فهذا علاج نبوي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا غضب أحدكم فليسكت. وهذا هو الشاهد في باب العفو والصفح. يقول: هل السم المذكور الذي كان سبب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، فإنه حين حضرته الوفاة ذكر هذا السم، قال: إني أجد أثر السم الذي أكلته بخيبر، وهذا أوان انقطاع أبهري، والأبهر هو عرق متصل بالقلب، إذا انقطع مات صاحبه. فكان له أثر في موت عليه الصلاة والسلام، ولذا قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا قتله اليهود الذين هم قتلة الأنبياء. أخ يقول: فائدة. قال النووي في شرح مسلم: قال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل هذه المرأة اليهودية. طيب، ينظر، أنا رأيت كلام لبعض الشراح لكن ما رأيت رواية في ذلك، وهذه الرواية في الصحيحين: نقتلها؟ قال: لا، ولكن كما سبق إن ثبت أنه قتلها فطريق الجمع بينهما سهل أنه لم يقتلها.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: شكراً لسماحة الشيخ على هذه النصيحة الغالية، وما بقي إلى العمل والنصيحة وأن يؤدي كل منا واجبه على قدر ما أعطاه الله. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائماً ما يقول كما ذكرنا الشيخ: اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، فليبلغ الحاضر منكم الغائب. هذا وردت لنا بعض التبرعات للمجاهدين من بعض الأخوة الحاضرين وغير الحاضرين، يسألونكم الدعوات لهم وللمجاهدين بالنصر إن شاء الله.
3: وأصلح المجاهدين ووفقهم ويطرى بهم الحق وتقبل من يساعدهم وأعانهم على كل خير.
2: وجاء دور الأسئلة، ونستسمحكم في عرض هذا السؤال. في الأسبوع الماضي اجتمعت الشرطة التابعة للشرطة في الرياض في ملعب الملز، ويسمون ذلك يوم الشرطة، يتكرر كل عام، وفيه يحصل بعض الملاحظات مثل أن يأتوا بسيارة ويربطون بصدامها حبل ثم يجرها رجل بأسنانه، وثم يركب رجل في فوق ظهرها يمسك به برأسه ثم يجره بشعر رأسه، ومن ثم تهرول السيارة معه وهو يجرها هذا الشخص بشعره. آمل من سماحتكم بيان الحكم في ذلك، هل أفعال هذه من السحر أم أنها حقيقية؟
3: هذا له سنوات، هذا فيه ناس عندهم بعض الألعاب بهلوانية في بعض الباكستانيين وغيرهم، قد جرى فيه البحث مع العلماء ودرسه العلماء وكلموا فيه الحكومة، ونسأل الله يوفق أولاة الأمور لكل خير. هذه بعضها يعرف يدرك بالتعلم، وهي ألعاب تدرك بالتعلم، ولكن لا يؤمنون أن يدخلوا فيها أشياء خبيثة يدسونها فيها يجهلها العامة، وربما كانت من الشعوذة التي أخذوها من الشياطين والجن، لا يؤمنون. ولا شك أن المصلحة في منعهم وفي عدم هذه اللعبة لأنها تجر شرا، ولكن نسأل الله يوفق ولاة الأمور لما فيه صلاح الأمة ونجاتها.
2: أمين.
3: المقصود أن هذه الألعاب التي يفعلها هؤلاء يسمونها العاب هلوانية، وقد ناقشها أهل العلم ونظر فيها أهل العلم، فيها أشياء تترك التعلم من بعض في جر سحب الأثقال ورفع الأثقال وجر السيارات وأشبه ذلك، لكن يقال عنهم أنه يدخلون فيها بعض الأحيان أشياء من أمور السحر لا يعلمها الخواص من الناس ولا يعلمها ولاة الأمور، فهم بهذا يستحقون أن يمنعوا حتى لا يجروا على الناس شرا وفسادا، وحتى لا يدخلوا في ذلك من أمور السحر والشعوذة ما يخفى على الناس باسم أنها أمور تعلموها وهم يكذبون. وسوف يتابع هذا الأمر
2: مبلغ المجاهدين،
3: سوف يتابع هذا الأمر. نعم،
2: وهذا مبلغ آخر للمجاهدين،
3: تقبل الله منه.
2: اللهم
4: بالنسبة
3: أصلح المجاهدين
4: والعياذ بالله عن قرود. يا شيخ، إذا درب الإنسان يعني تعمل عمل ابن آدم يجوز هذا؟
3: يجوز. القرود لها شيء آخر من خلقتها، عندها لعب، عندها شراسة في أشياء، لكن ما هي مثل هؤلاء، لها درب آخر. القرود لها شيء آخر.
2: نعم. أحد الأخوة يقول
4: سود أن الشيخ تعمل تدريب عسكري كامل قدام الرجال.
3: لا، هي لها صفات خاصة، تدرب مثل ما يدرب الكلب على الصيد، يدرب غيره، لها شيء آخر. نعم.
2: وهذا مبلغ آخر للمجاهدين.
3: نعم.
2: أرجو الإفصاح عن كيفية التبرع للمجاهدين الأفغان، نصرهم الله وجزاكم الله عنا خير.
3: هذه الأشياء التي تحصل للأفغان من الشعب هذه تجمع في مواضع أربعة: عند الحراجي وعند السبيعي والبنك الأهلي وبنك الرياض، وهذه ترسى بين وقت وآخر إلى لجنة هناك، توزع على المجاهدين، وبعضها يصرف في شراء السلاح، وبعضها يوزع بين اللاجئين من الأفغانيين في ملابس، في بطانيات، وفي مآكل، وفي مدارسهم، وفي أشياء تنفعهم، توزع هكذا لجنة من جهة الحكومة ومن جهة باكستان لمصالح المجاهدين والمهاجرين في السلاح وغيره. والخيام والأكل والملابس وأشبه.
2: جزاكم الله خير.
3: هذا شأن هذه المساعدة. توزعوا بينهم هكذا.
2: يعني اللي يريد أن يتبرع إما يذهب إلى بنك السبيعة أو يجي إلى فضيلة سماحة
3: هنا ولا إلى هذه المحلات الأربعة.
2: أيوه هنا
3: مصرف الراجعي والسبيعي وبنك الأهلي وبنك الرياض. نعم. لا اللولة مرت بهذه الأربعة ثم تقبضها اللجنة من هنا وتروح بها إلى باكستان.
5: يستلم من جهة معينة هذه النقود، هل يعطى أو لا تعطى؟
3: لا، الذي نعلم ما فيه إلا الجهة الأربعة حسب أمر الدولة، لأن لا تضيع الأمور، لأنهم يخشون أن تضيع يأخذها ناس ما يطعنا يذهبون بها. نعم. نعم.
2: أو تسرق منه أو شيء. لي عم آخر يقول، ألح علي بهذا السؤال، لي عم شقيق والدي وهو لا يصلي ولا يعرف الله ويزعم أنه لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم على حد تعبيره، وعندما أنصحه يسخر ويهزأ بي ويقول لي إنك مجنون وقد طردت من المنزل بسببه، وعندما قلت لأبي إما أنا أو إما هو في المنزل قال لي أخرج أنت، علما أنه يملك بيتا خاصا به، وأنا لا أريده أن يأخذ إخوتي معه بالسيارة لا سيما وأنه لا يعرف الدين. فسماحة الشيخ، ما هو الحل معه وكذلك مع أهلي؟ هل موقفي معه سليم علما أني الآن مطرود من البيت؟ جزاكم الله عن خير.
3: هذا منكر عظيم، ومن هذا ردة على الإسلام وكفر أكبر.
4: لا حول ولا قوة.
3: لكن إذا كنت صادقا فارفع بأمره إلى المحكمة أو إلى الهيئة أو إليهما جميعا، ارفع إلى المحكمة والهيئة وأثبت الشهود عليه حتى يحكم فيه بحكم الله من القتل أو الاستتابة، ولا تسكت. لكن لا تكن وحدك، شوف الذين يعرفون من أقاربك الثقات العدول، لأنهم قد يقولون عنه أنك كاذب ولكن انطرد نادتها الكلام. لا لا تلتمس ناس ثقات، 2 3 4 يشهدوا معك عند المحكمة وعند رئيس الهيئة حتى ينفذ فيه أمر الله إن شاء الله. بارك الله فيك. لا تسكت بارك. أنت ولا غيرك من يشاهد هؤلاء، من عرف هؤلاء الذين يسبون الدين ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويفعلون ما يخالف الإسلام، الواجب الرحب بأمرهم إلى المحاكم وإلى الهيئات في البلد التي أنت فيها، ولكن لا تكون واحد، الواحد ما ينفع، لابد تلتمس ناس معك ثقات تراقبون الرجل وتعرفون أعماله الخبيثة وأقواله السيئة حتى يرفع بأمره عن بصيرة عن شهادة جماعة، حتى لا يقال هذا الغرض هذا كذا هذا كذا. نعم.
2: لاحظنا عند الحضور على الحضور كلما سمعوا من سماحة الشيخ قال لا إله إلا الله قالوا لا إله إلا الله بصوت مرتفع بعض الشيء، ألا يكفي الاعتقاد بالقلب وعدم رفع الصوت بصفة متكررة كلما ورد لفظ لا إله إلا الله؟ وهل هذا من البدع أم لا؟
3: أما كون ما يفعل الصوفية بصوت جماعي يجتمعون ويرفعون الذكر بأصوات جماعية هذا من البدع، أما يقول الإنسان يذكر الله وهذا يذكر الله وإذا سمع ما يذكر الله ذكر الله لأن انتبه وذكره أخوه فلا بأس، هذا مأمور مشروع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قال ما المفردون؟ قال الذاكر الله كثيرا والذاكرات، ذكر الله مطلوب دائما. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. فينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله في كل مكان، وإذا سمع الذكر من إخوانه انتبه وذكر الله مثل ما ذكر إخوانه، هذا شيء مطلوب. وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه ينبغي الإكثار من ذلك، لكن كونه ينظم تنظيم خاص بصوت جماعي هذا هو الذي ينكر وهو بدعة، هو ما فعله الصوفي والمنسوب للصوفية وفعله من قديم جماعة في عهد ابن مسعود في عهد الصحابة فأنكر عليهم مسعود رضي الله عنه.
2: هل يفسد التوحيد كلام بعض العامة تفضل ما عندنا إلا الرحمن أو ما معي إلا الرحمن، أو قولهم يا وجه الله ما أسرع ما جاء أو يا وجه الله صحيح؟
3: هل لا يفسد ما عندنا إلا الرحمن أو الله وما الرحمن معنا إن شاء الله وما أشبه، لا الله مع العباد مثل ما قال جل وعلا وهو معكم أينما كنتم، قال سبحانه ما يكون من نجوى 3 إلا ورابعهم ولا 5 إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، لكن معناه يعني بعلمه مو معناه أن معهم في الأرض، يجب أن يعلموا هذا أن معناه معهم الرحمن يعني بعلمه واطلاع عليهم ورؤيته لهم وشهادته لأحوالهم هو فوق العرش سبحانه وتعالى فوق جميع الخلق. أما يعتقد أن معه في الأرض هذا منكر كفر ضلال هذا قول الحلولية نعوذ بالله. لكن معنى الكلام معنى كلام الرب عز وجل حين قال سبحانه وهو معكم أينما كنتم يعني معنى عند أهل السنة والجماعة بعلمه واطلاعه عليهم. ولهذا قال ما يكون رجلان له رابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أقل له معه إنما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هو سبحانه معهم بالعلم ولهذا بدأ الآية ألم ترى أن الله يعلم السماوات والأرض وختمها بالعلم أيضا فبدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم ليبين للناس أن المراد علمه سبحانه بأحوال عباده واطلاعه على أحوال عباده ورؤيته لهم إلى غير هذا. هكذا عند أهل السنة والجماعة هو فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى.
6: ما معنى ما من تقرب إلي مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن أتاني يمشي أتيت هرولة؟ ما معنى
3: هذا؟ حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني وإن ذكر في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكر في الملأ ذكرته في خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيت هرولة. هذا من الرب عز وجل حث العباد على ذكره والمسارعة إلى طاعته سبحانه وتعالى. سيرها هذا إليه سبحانه وتعالى لا يعلم كيفية هذا التقرب منه جل وعلا إلا هو سبحانه وتعالى مثل ما نقول في استوائه ونزوله وغضبه ورحمته كلها صفات تليق به لا يشابه فيها خلقه ولا يعلم كيفيتها سبحانه وتعالى. فلا نكيف تقربه ولا نكيف مجيئه ومشيئه وهرولها فلا نكيف ذلك بل نقول على وجه اللائق سبحانه وتعالى. لكن من ثمرة هذا ومن مقتضاه أنه أسرع بالخير إلينا سبحانه وتعالى وأرحم بنا جل وعلا.
6: هذا مبلغ المجاهدين أيضا.
3: بارك الله.
6: هل قول المسلم اللهم إني أسألك بجاه فلان أو أسألك بفلان أو بأعمال فلان هل هذا يبطل التوحيد؟
3: هذا يسمى توسل. التوسل أقسام: توسل شرعي هو التوسل إلى الله بطاعته واتباع شريعته وهذا هو الدين كله. الدين هو التوسل إلى الله بطاعته وتوحيده والإخلاص له في دخول الجنة والنجاة من النار. فتوحيد الله وطاعة أوامره وترك نواهيه والوسيلة إلى جنته وكرامته. والنوع الثاني توسل بأسمائه وصفاته وأعمالك الصالحة في دعواته وهذا جائز أيضا. فاللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك أن تغفر لي، اللهم إني أسألك بإيماني بك ومحبتي لك ولنبيك، اللهم إني أسألك بأعمالي الصالحة بطاعتي لك واتباعي لشريعتك وأداء الأمانة وبر والدي وعفتي عما حرمت علي ربي أسألك أن تغفر لي. هذا توسل بأسماء الله وصفاته وبأعمالك الطيب، كل هذا توسل شرعي طيب مأمور به. والتوسل الثالث التوسل بدعاء أخيك يدعو لك يا فلان ادعو الله لي، اللهم إني أسأل أن تقبل دعاءه لي وما أشبه ذلك كما كان يدعو لأصحابه. هو توسل بدعائه وكما دعا للأعمى حتى شفاه الله توسل بدعاء الحي إذا دعا لك واستغفر لك تقبل اللهم تقبل منه. هذا كله جائز وكله شرعي. وهناك توسل باطل وتوسل شركي، أما وهو نوعان: نوع معناه الشرك الأكبر وهو التوسل إلى الله بعبادة الأنبياء والأولياء والكواكب ونحو ذلك، كما قال الكفار ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى هؤلاء يشفعون عند الله، هذا الشرك الأكبر. يتوسل بالأنبياء والصالحين يدعوهم مع الله يستغيث بهم ينذر لهم يتقرب إليهم بالسجود بالذبائح بطلب المدد هذا الشرك الأكبر. ويسميه بعض المشركين توسل. وهكذا كان يتوسل بالكواكب بالنجوم بالشمس بالقمر بالأصنام يعني يدعوها يستغيث بها يطلبها المدد يذبح لها ينذر لها هذا توسل شركي شرك أكبر. أما اللي سألت عنه أيها السائل هو نوع ثاني من التوسل المحرم الممنوع، وهو أن تقول اللهم إني أسأل بجاه نبي أو بجاه الأنبياء أو بحق الأنبياء أو بحق والدي أو بحق فلان أو بجاه فلان. هذا بدعي لا يجوز وليس بشرك لكنه من وسائل الشرك. والصحيح عند جمهور اهل العلم منع، لا يجوز التوسل به، لان الله ما شرع لنا ان نتوسل بحق فلان ولا بجاه فلان ولا بذات فلان، ولكن نتوسل باسماء الله وصفاته وباعماله الصالحه كما قال عز وجل: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. وقال في الحديث الصحيح: من قال اللهم اني اشهد باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، قال لما سمع النبي رجل يدعو بهذا الدعاء قال: لقد سأل الله باسمه الذي اذا دعي به اجاب واذا دعي سئل به اعطى. كذلك حديث ثلاثه الذي دخلوا في الغار وانطبقت عليهم الصخره فتوسلوا الى الله ببر، احدهم ببر والديه، والثاني توسل الى الله بعفته عن الزنا، والثالث توسل الى الله باداء الامانه فرج الله عنه. فالتوسل بالايمان والتقوى والعمل الصالح وباسماء الله وصفاته هذا هو المشروع، او بدعاء هيك لك اذا دعاك هذا هو المشروع. اما التوسل بجاه فلان او بحياه فلان او بذات فلان او بحق فلان هذا غير مشروع، بل هو بدعه ولا يجوز عند اهل العلم، عند عامه اهل العلم وجمهور اهل العلم لا يجوز، لان التوسل غير مشروع ما شرعه الله لنا. نعم. وايماني وصلاتي وبري لوالدي واداء الامانه او باسماء سبحانه وصفاته.
7: الله
3: عليه
7: وسلم
3: من
7: سال
3: الوسيله
7: حلفه
3: وشفاعته، لو وضحت المضاهه هذا يشرع المؤمن بعد الاذان اذا المؤذن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فانه صلى عليه واحد صلى الله عليه بها عشر اللهم صل عليه وسلم، ثم سلوا الله للوسيله فانها منزلته في الجنه لا تنبغي للعبد بعد الله، وارجو ان اكون انا هنا. فمن سأل الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة، فلو حلت له الشفاعة. هذه الوسيلة منزلة في الجنة، قصر في الجنة عظيم لنبينا عليه الصلاة والسلام، فينبغي سؤال الله أن يعطيه هذه الوسيلة. وفي اللفظ الآخر: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمد الذي وعدته، إنك لا تخلو ميعاد. هذا مشروع أيضا بعد الأذان، دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم الله يعطيه الوسيله وهي منزلته في الجنه لا تنبغي الا عبد بعد الله. قال النبي: وارجو ان اكون انا هو عليه الصلاه والسلام.
7: شفاعته
3: في الاخره تطلب من الله ليشفع الامه يوم القيامه حتى يقضى بينهم حتى يدخل اهل المؤمنين الجنه، لكن تقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني من اهل شفاعته، اللهم لا تحرمني شفاعته. ما تقول: يا رسول اشفع لي، ما تدعوه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، تطلب الله ان الله يشفعه بك: اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني من اهل شفاعته، اللهم لا تحرمني شفاعته يا ربي. هكذا المؤمن يدعو يسمع ربه، قل لله الشفاعه جميعا سبحانه وتعالى. اما في حياته لا باس، كان حيا بيننا بين اصحابه يقول: يا رسول الله اشفع لنا، ادعو الله لنا. هكذا يوم القيامه عندما يقوم الناس من قبورهم ويجتمعون يقولون له، يجتمع المؤمن ويقول: يا رسول الله اشفع لنا حتى يقضى بيننا.
6: إذا كانت وظيفة كل مسلم الأساسية هي الدعوة إلى الله تعالى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فما نصيحتكم للعلماء بمناصرة ومعاونة جماعة الدعوة المحتسبة؟ لأنه في حالة تقاعسنا عن هذه الدعوة كان ذلك على حساب نشاط المنصرين ودعاة الباطل وسبب لغضب الله وحلول النقم والبلايا.
3: تقدم في هذا المكان غير مرة أن الواجب على العلماء التعاون في هذا الأمر، وأن الواجب على كل عالم كل من لديه علم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وينشر الدين ويصبر على ذلك ولو من دون أجرة ولو من دون مكافأة، المكافأة عند الله سبحانه وتعالى. كان الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم يدعون إلى الله من دون مكافأة، وكان الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى الله من دون أجر، ولا أسأل عنه أجرا إن أجري إلا على الله. هكذا العلماء والأخ الخير عليهم أن يدعو إلى الله في أي مكان حسب ما عندهم من العلم، ويناصر الحق ويساعد إخوانه الدعاة في كل مكان حتى ينصر الحق، حتى تجتمع الكلمة، وحتى يتعلم الجاهل، حتى يرشد الضال. أما التقاعس هذا ليس من الدين، بل هو مما يزينه الشيطان ويدعو إليه الشيطان. فلا يجب التقاعس عن الدعوة إلى الله من أهل العلم، يجب عليهم أن يدعو إلى الله في كل مكان، سواء كانوا قضاة أو مدرسين أو لا قضاة ولا مدرسين، لكن عندهم علم عليهم أن يبذلوا وسعهم حسب الطاقة، فاتقوا الله ما استطعت في بلادهم وفي غير بلادهم مع إخوانهم الدعاة يشجعونهم وينصرونهم يتفاهم معهم ويتذكر معهم في كل ما قد يخفى حتى تكون الدعوة متعاضدة واحدة متعاونين متناصرين متفاهمين. وإذا غلط واحد منهم نبهه الآخر وتفاهم معه الآخر حتى تزول الوحدة وحتى يحصل التعاون وحتى تصلح الأخطاء وتزال الأخطاء. هكذا الواجب على العلماء.
6: وآخر يقول سؤالي موجه لسماحة الشيخ أجزل الله ثوابه وأطال الله في عمره متمتعا بصحة وعافية لينفع به الله المسلمين الذين نأسف لأحوالهم ونتألم لمواقعهم. سماحة الشيخ، إن المجتمع الإسلامي في كافة أقطار الإسلام يواجه حملة شرسة ومكثفة للإساءة إلى الإسلام والمسلمين وتشكيك أبنائه به، ويستخدم واقع المسلمين الآن دليلا لاقتناع الشباب الطري الذي ينخدع في مظاهر الأمور. وإن تجربتي الدراسية في أمريكا زادتني قناعة بهذه الحملة الحاقدة، وإننا أمة مستهدفة لا لإبعادها عن دينها من أجل أن تتحكم فيها أهواء الشيطان وبالتالي اندثارها. إن مجتمعنا يعاني من أمراض خبيثة صدرت إلينا مع خبراء الغرب الذين وفدوا إلينا تحت ستار التعاون الثنائي. إن الطفرة الاقتصادية التي مرت في دول جزيرة العرب جلبت معها مفاسد للأخلاق والذمم والعادات. إن مجتمعنا الإسلامي يعاني من أمراض مستعصية بحاجة إلى طبيب حذق يكثف علاجها للقضاء عليها قبل أن تدمر هذا المجتمع المسلم. أرجو من سماحتكم إلقاء الضوء أو نصيحة لعامة المسلمين بهذا الشأن، وإذا ترون تخصيص إحدى الندوات عن هذا الموضوع، موضوع معالجة الأمراض التي يعاني منها مجتمعنا الإسلامي.
3: بارك الله فيك. بارك الله. هذا أمر معلوم يا أخي، وهذا في الحقيقة شيء يشهد كل من عرف العالم وأحوال العالم وكل من سبر أحوال الناس اليوم في هذه البلاد وفي غيرها، فإنه يعلم أن أعداء الله قد جمعوا جهودهم وقد عنوا عناية كبيرة بصد الناس عن دين الله والتلبيس عليهم وإلقاء الشبه عليهم في كل مكان، فهم لا يدخرون وسعا في التضليل والدعوة إلى ما هم عليه من الباطل وإلقاء الشبه على الناس، سواء كانوا نصارى أو يهود أو شيوعيين أو غيرهم من أصناف الكفرة. ولكن هذا يوجب على أهل الإسلام مضاعفة الجهود ضد عدوهم ما داموا مستهدفين ويعرفون هذا من عدوهم، فالواجب أن يكونوا ضد هذا العدو وأن يجمعوا جهودهم ويتعاونوا في نشر الحق وكشف الشبه ورد الباطل ودعوة الناس إلى الخير بكل نشاط وبكل قوة. والله جل وعلا يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الناس مفتونون مبتلون. ويقول جل وعلا: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال سبحانه: إنا جعلنا مع الأرض زينة لها ليبلوهم أيكم أحسن عملا. قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالابتلاء هو امتحان، يبتلي الله الأخيار بالأشرار ويبتلي الأشرار بعضهم ببعض والأخيار بعضهم ببعض حتى يتبين من هو الصادق في دعوة إلى الله، من هو الصابر على دعوة إلى الله، من هو مستقيم ومستمر، من هو الضعيف الجاهل، من هو المتخلف، من هو المغلوب على أمره. فالواجب على أهل العلم وعلى الدول الإسلامية وعلى كل من يستطيع بماله أو بعلمه أن يناصر الدعوة وأن ينصر من دعا إليها وأن يعينه على ذلك بالمال والتوجيه والإشارة والشفاعة وغير ذلك. لا شك أن هذا أمر عظيم يجر بالعناية، والجهود مجهولة فيه بحمد الله، ونسأل الله ينفع بالأسباب. نسأل الله ينفع بالجولة وفقها الله قائمة بشيء كبير من هذا، وعلى حسابها جم غفير من الدعاة في أرجاء المعمورة في أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا، جم غفير كلهم يدعون إلى الله، ونسأل الله يعينهم وأن يبارك في جهودهم وأن يرزقهم المزيد من العلم النافع وأن يمنحهم الصبر وأن يسر لهم العوان من كل مكان من إخوانهم. نسأل الله يمنحهم العوان الطيبين الذين يدعون إلى الله على علم وعلى بصيرة وعن إخلاص لله ورغبة فيما عنده سبحانه وتعالى.
6: وآخر يقول: ما حكم أبناء الابن المتوفي قبل والده من ميراث الوالد علما بأن الابن المتوفي له إخوة ذكور وإناث.
3: ليس له إرث من جدهم، إذا مات أبوهم قبل جدهم ليس له إرث، وإنما إرث لأعمامهم، لكن يستحب لجدهم أن يوصي لهم بشيء بالثلث فأقل، يبرا لهم لمصابهم لما مات أبوهم، يستحب له أن يوصي لهم لأنهم غير وارثين، ويستحب له أن يوصي لهم بثلثه أو بربعه أو

0: في بنك البنك السعودي الأمريكي بمبلغ 1200 ريال، واستمرت المساهمة، وأرسل إلى البنك المكسب لمدة 4 سنوات، وبعد ذلك صار لدي شك على أن البنك يتعامل بالربا، فبعت الأسهم بزيادة 1/3 عن رأس المالي، فأرجو إفادتي، هل الزيادة التي استلمتها عند من رأس مالي كذلك التي استلمتها عن 4 سنوات حلال أم غير ذلك؟ وإذا كان فما هي حلال فماذا أفعل بتلك الفلوس؟
1: المساهمة في البنوك لا تجوز لأنها إعانة على الإثم والعدوان، الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلك رأس المال والباقي تصرفه في وجوه البر، في أعمال الخير، في صدقة الفقراء والمساكين، في قضاء دين المدينين المعسرين، في مساعدة المزوجين أو ما أشبه ذلك، ولا تأخذ، يكفيك رأس المال والحمد لله، وعليك التوبة والاستغفار عما وقع.
0: طبعت كتيبات.
1: طيب وفق الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله،
3: وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الراوي.

0: والإنفاق مع الإقتار. والله عز وجل قال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم من الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظهم به إن الله كان سميعا بصيرا. فبأداء الأمانات والحكم بالحق والعدل تستقيم أمور العالم وتأمن بلادهم ويأمن العباد وتنتهي المشاكل. ولكن الإنسان في الأغلب لا يؤدي الأمانة ولا يرضى بالعدل، هذا هو الغالب على البشر، عدم أداء الأمانة وعدم الرضا بالعدل، من طبيعته الظلم والجهل، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الإنسان لظلوم كفار، فهو يطمع في كل شيء نفسه ولا ينصح من نفسه، فلهذا تقوم الحروب وتقع المشاكل لأداء الأمانة والإنصاف والعدالة. ولما علم أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذلك وعرفوا ما في ذلك من الخير العظيم في العاجلة والآجلة، استقام أمرهم وأدوا الأمانات وحكموا بالعدل وصاروا سادة الناس وملكوا الدنيا وأخضعوها لحكم الله عز وجل. فما بين مسلم قائم بأمر الله وما بين كافر مؤد للجزية ملتزم بالصغار أو مؤد للخراج وكاف شره عن الناس، لأنه رأى من الأمانة والعدل ما يمنعه وما يذله ويخضعه لما طلب منه. فبالأمانة تؤدى الحقوق، حق الله وحق العباد، وبالعدالة يردع الظالم وينصف المظلوم. ولما عظم هذا ولما ضعف هذا ضعف الأمر في هذين الجانبين اختلت الأمور وتفرق الناس، وصاحب الهوى لا يرضى إلا لهواه، فلا يؤدي الأمانة التي عليه لكبره وخيلائه وغطرسته أو لجهله وعدم بصيرته. والحاكم الجاهل وصاحب الهوى لا يحكم العدل، وقد لا يستطيع إقامته لضعفه وعدم ما يعينه على إنفاذ الحق والحكم بالعدل في الآخرين. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط للعدل شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لأن الوالي الأمر وبقية الرعية متى التزموا بهذا الأمر هدأت الأمور واطمأن الناس، ولم يجد صاحب الهوى والظلم سلطانا لتنفيذ هواه وظلمه. وبذلك يحصل الأمن الكامل وتنفذ الأمور ويسود الحق وتنتشر الفضائل وتختفي الرذائل في كل مكان يسود فيه أداء الأمانة ويسود فيه حكم العدالة. ولهذا جمعهما سبحانه في هذه الآية العظيمة التي يقال لها آية الأمراء، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا جماع الأمر وجماع الخير في الراعي والرعية. وكل بلد، كل أقليم، كل دولة يسود فيها هذان الأمران ويتواصى بهما الراعي والرعية يستقيم فيها الأمر وتأمن فيها السبل وتؤدى فيها الحقوق ويظهر فيها دين الله وتعلو فيها كلمته. وكل واحد من المكلفين مسؤول عن نفسه ومحاسب، فالراعي عليه أعظم الواجب وأهم الواجب في أداء الأمانة ونصر الحق وإقامة العدل، وعلى كل واحد من الرعية أن يحاسب نفسه حتى يؤدي الأمانة وحتى يؤدي العدالة وينصفها من نفسه فيؤدي الحق بلا تعتعة ولا أذى، ويمنع شره عن الناس ويقف عند الحدود. ولهذا سمعتم الآية: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. يؤدي الحق ولا يحتاج إلى خصومة، بل يؤديه أو يستسمح صاحبه ويخبره بالموانع والأسباب، هو صادق مجتهد في أداء الحق. ولو كان الحق على والديه أو على الأقربين منه غير الوالدين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. لا يحابي غنيا ولا فقيرا، يؤخذ الحق من الغني والفقير ويدفع الحق من الغني والفقير، كل يعطى حقه، فالله أولى بهما سبحانه، هو الحاكم جل وعلا، هو الذي شرع الشرائع وأنزل الأحكام وأمر بالتنفيذ. ولهذا قال بعده: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يعني يجب أن يبتعد عن الهوى. قال تعالى لداود عليه الصلاة والسلام: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فاتباع الهوى رأس كل شر وباب كل بلاء. ثم قال: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إذا الشاهد أو الحاكم أو الأمين أو غيرهم من المسؤولين لووا بما لديهم ولم يؤدوا الحقوق كما هي، ولم يؤدوا الشهادة كما هي، ولم يؤدوا الأمانة كما هي، أو أعرضوا عن ذلك وتناسوا ذلك، وقعت الكارثة وحصل الفساد. فالشهادة تؤدى على وجهها ولا تكتم، والحق يؤدى ولا يبخس، والعدل يقام بين الناس كبيرهم وصغيرهم، أميرهم ومأمورهم، حتى يسود العدل. وفي الآية يقول جل وعلا آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يعني بالعدل. ولا يجرمنكم، يعني يحملنكم، شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني البغضاء والشحنة التي بينكم وبينهم، يعني احذروا أن تحملكم ما بينكم، أن يحملكم ما بينكم من البغضاء أو الشحنة على ترك العدل. بل لا بد من العدل ولو مع البغضاء والشحناء. فالواجب عليك أن تعدل ولو مع عدوك وبغيضك، تعطيه حقه ولو كان عدوا بغيضا تنصفه، كما في الآية الأخرى في آية الأنعام: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب. تحكموا بالحق ولو كان المحكوم عليه غريبا يلزمه بالحق وتحكم بالحق للخصم وإن كان عدوا، فالإنصاف مطلوب مع العدو ومع القريب ومع البغير. ولهذا قال بدل اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا هو واجب المسلمين حكاما محكومين وعامة وخاصة، كل عليه أن يحاسب نفسه، ولكن يغلب على أكثر الخلق أنه يطلب أداء الأمانة من غيره ويطلب العدالة من غيره، ولكنه لا يقوم به ما هو. وهذا من ظلم الإنسان أيضا، أن يكون طالبا لأداء الأمانة وطالبا للعدالة وليس يؤديه ما هو. فكيف تستقيم الأحوال؟ كيف تحصل لك مطالبك على وجه الأمانة والعدالة وأنت لا تنصف من نفسك ولا تؤدي الأمانة ولا تنصف في العدالة؟ ومن أجل هذه الأمور كما سمعتم في محاضرة اختل أمر الناس واختل نظام الناس وظهرت بينهم المعاصي والشرور واختل ميزان العدل بأسباب ضعف الإيمان وعدم القيام بالواجب إلا من رحم الله. والمؤمن إذا نظر اليوم في العالم الإسلامي وغير الإسلامي عرف ما وقع في الناس من الشرور والفساد واختلال الأمن والعدل، لأنهم أعرضوا عن تحكيم كتاب الله وعن تحكيم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وعن القيام بما يجب من أداء الأمانات والحكم بالعدل، فلهذا وقع ما وقع من الشرور والفتن وحل به ما حل من الفقر والتفرق والاختلاف والبغضاء والانقسام، كلها بأسباب أعمالهم. وما ربك بظلام للعبيد. وكلما كانت الدولة وكانت الأسرة وكانت الجماعة أقرب إلى الإنصاف وأقرب إلى أداء الأمانات وأقرب إلى الحكم بالعدل صارت أكثر خيرا وأكثر أمنا وأكثر صلاحا وأكثر نعما. وانظروا هذه البلاد بحمد الله لما كان الخير فيها أكثر والحكم فيها يتحرى فيه حكم الشرع، صار فيها من الأمن والخير والطمأنينة والصلاح والإصلاح أكثر مما في غيرها. فمن أراد السعادة العاجلة والآجلة والأمن العاجل والآجل فعليه بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعليه بالاستقامة عليهما والثبات عليهما والدعوة إليهما وتحكيمهما، وبذلك يحصل له كل خير. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هكذا، فمن آمن بالله وحده واستقام على أمره فله الأمن في الدنيا والآخرة وله الهداية في الدنيا والآخرة، وعلى حسب التفريط في هذا أو هذا ينقص الأمر، يعني ينقص الأمن وتنقص الهداية. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفق المسلمين في كل مكان للاستقامة على أمره وأداء الأمانة والحذر من الخيانة والاستقامة على العدل وترك الظلم، وأن يوفق قادة المسلمين في كل مكان حكامهم للحكم بشريعة الله والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها والصبر على ذلك والثبات على ذلك، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يصلح لهم البطانة وأن يزيدهم من العلم والهدى، وأن يكفيهم شر أعداء الله وشر من لا يقيم وزنا لأمر الله سبحانه وتعالى. إنه جل وعلا جواد كريم، كما أسأله سبحانه يجزي أخانا صاحب الفضيلة الشيخ محمد الراوي عن محاضرته خيرا، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، وأن يعيدنا وإياكم من شرور النفس وسيئات الأعمال، وأن يصلح القلوب والأعمال. إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الشرب، وقول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وقوله جل ذكره: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الأجاج المر، المزن السحاب. باب في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم. وقال عثمان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله عنه. حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. الله أكبر.

0: الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا

آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: فرجل ربطها في سبيل الله فأطال بها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي لذلك الستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. باب بيع الحطب والكلأ. حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به وجهه خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة، فقالت: ألا يا حمزة لشرف النوائي، فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسلمتهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما. قلت لابن شهاب: ومن السنام؟ قال: قد جب أسلمتهما، فذهب بها. قال ابن شهاب: قال علي رضي الله عنه: فنظرت إلى منظر أفضعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد، فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر. باب القطائع. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. قال سترون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني. باب كتابة القطائع. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين، فقالوا: يا رسول الله، إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها. فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنكم سترون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني. باب حلب الإبل على الماء. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا محمد بن فليح، قال: حدثني أبي عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حق الإبل أن تحلب على الماء. باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، فللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية. أخبرنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد، عن نافع عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج، عن عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. حدثنا يحيى بن قزعة، أخبرنا مالك عن داود بن حسين، عن أبي سفيان مولى أبي أحمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، شك داود في ذلك. حدثنا زكريا بن يحيى، أخبرنا أبو أسامة، قال: أخبرني الوليد بن كثير، قال: أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة، أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم. قال أبو عبد الله: وقال ابن إسحاق: حدثني بشير مثله.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر.

0: الظاهرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخ يقول: رجل مات وترك بنتا وابنين وترك 6 مليون ريال وأراضين ومعه أخ، وهذا الأخ يريد أن يعطي كل واحد منهم 1,000,000 ويأخذ الباقي، وهم لا يملكون غير ذلك وهم غير مسامحين له بهذا الفعل، فما النصيحة لهذا الرجل؟ لا يجوز له أن يأخذ ذلك، فهذا الأخ ليس له شيء من هذه التركة، فما دام أن له بنتا وابنين فليس لأخيه شيء، فلا يرث الأخ إلا عند عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث، إذا لم يوجد للميت أبناء ولا يوجد له أب يرث الأخ، أما مع وجود أبناء أو وجود الأب أو الجد مثله فلا يرث الأخ شيئا، فهذا الأخ ليس له من هذا المال شيء، وهو حق لهؤلاء الأولاد للابنين والبنت، والنصيحة له قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فهذا وعيد شديد، أن الذي يأكل مال اليتيم يأكل في بطنه نارا ومتوعد بالنار وسيصلون سعيرا، فهل يرضى لنفسه أن يأكل النار وأن يكون مأوى إلى النار؟ فلا يجوز له ذلك، وعليه أن يتقي الله فيه. وأخ يقول: رجل ساءت العلاقة بينه وبين زوجته ويريد طلاقها، وهو غائب عنها في بلد آخر لمدة 1 سنة وأكثر، ولا يدري هل امرأته حائض أو لا، فماذا يعمل؟ يسألها إذا أراد الطلاق حتى لا يقع في المخالفة، والطلاق كما سبق في درس العصر أنه عبارة عن شيء جعله الله تعالى فرجا للإنسان، إذا لم يمكن له العيش مع امرأة أو صارت الحياة معها فيها مخالفات، معاصي، ضيق صدر، ضياع وقت، معصية لله، تضييع للحقوق، تقصير فيما أوجب الله، فهنا جعل الله له فرج. أما ما دام فيها ما يستطيع الصبر عليه وفيها خير في جوانب أخرى فمشروع لا أن يصبر عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فالطلاق يكون لسبب، أما الطلاق بدون سبب فلا يخلو من كراهة، إما كراهة تحريم أو كراهة تنزيع على أقل الأحوال. وأخ يقول: رجل طلق زوجته طلقتين وفي كل مرة يدخل عليها بنفس اليوم، هل تحسب رجعة أم يلزمه مسؤول شرعي وشهود؟ تحسب رجعة، يكفي في ذلك إذا جامع امرأته بعد الطلاق يكون هذا رجعة، لأن هذا خلاف الطلاق، إذا قال طلاق معناه لا يريد وتركها، فإذا عاد وعاشرها كان هذا رجعة، ولو أشهد على ذلك لكان أضبط وأسلم وأبعد من الخلاف وأبعد من ارتكاب الحرام، فإن بعضهم يتساهل بالطلاق يطلق ثم يراجع زوجته فيما بينه وبينها ويدخل عليه ثم يطلق ويراجع، فربما تمضي عليه 3 طلقات ولا يعلم بها أحد ولا يزال مستمرا مع زوجته فيقع في الحرام. أيضا هذا أسلم من خلافات حاصلة في المستقبل تدعي عليه زوجته مثلا أنه قد طلقها 3، فالأفضل أنه إذا طلق وراجع يشهد على الرجعة أنه حصل مني طلاق لامرأتي فلانة في يوم كذا وكذا وراجعتها في يوم كذا وكذا وشهد على ذلك فلان وفلان. حتى يبتعد من الوقوع في المحاذير السابقة. أخ يقول رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ودفع لأهلها 2 مليون والآن يريد الطلاق ويريد المال الذي دفعه، فما الحكم في ذلك علما أن المال قد صرفوه؟ المطلق إذا طلق زوجته وقد سمى لها المهر يرد إليه نصف المهر، كما قال الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذه الصورة الأولى، أن يطلقها ولم يمسها أي لم يرحل بها ولم يسمي لها مهرا، فهذا الواجب عليه أن يدفع لها متاع المطلقة، وللمطلقات متاع قال هنا فمتعوهن، والمتاع هو شيء من المال أو الهدايا يعطيه المطلق إذا طلق امرأته تطيبا لنفسها، وهو واجب على الصحيح من أقوال العلماء. فهذا إذا طلق ولم يمسها ولم يسمي لها مهرا يجب عليه المتاع. الصورة الثانية وهي التي سأل عنها السائل، قال الله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة يسميتم المهر فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. إذا طلق وقد سمى المهر فرض الفريضة كما في السؤال أنه قد دفع 2 مليون، فإذا طلق يرد إليه نصف المهر، نصف المهر في هذه الصورة أي 1 مليون، إلا أن يعفون أي الأزواج الزوجات تعفو عن هذا النصف ترد إليه المال كله جائز، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج إذا عفى عن المهر كله وأعطاها إياه تطيبا لنفسها لأنه قد طلقها، فهذا كما قال الله أقرب للتقوى. فالحكم الشرعي أنه يراد إليه نصف المهر، وإذا أحب أن يعفو عن المهر كله أو أحبت الزوجة أن تعفو وترد إليه المهر كله فهذا جائز. وأخ يقول رجل عمره 20 عاما فهل يجوز أن يقابل زوجة عمه التي ربته وهي كبيرة في السن؟ إذا كان المرأة كبيرة معناه أنها من القواعد التي أبيح لهن وضع الحجاب، فنعم يجوز له أن يقابلها أن يزورها، ولكن لا يصافحها. قد يكون الإنسان عنده امرأة من أقاربه ولكنها ليست من المحارم وهي كبيرة في السن، فيجوز أن يكلمها أن يزورها أن يجلس معها. قد كان أبو بكر وعمر يزوران أم أيمن الحبشية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون معها وهي كبيرة حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت كذلك فنعم، وهذا من الإحسان ما دام ربته فهذا من الإحسان إليها. وأما إذا كانت ممن لم تضع الحجاب، ليست من القواعد التي أبيح لها وضع الحجاب، فإن زارها أو كلمها يكون من وراء حجاب وبدون مصافحة. وأخ يقول، سائل يقول إنه قال لزوجتي إذا ذهبت إلى بيت أهلك فأنت علي كظهر أمي، فبقيت عنده شهرا ثم ذهبت ومكثت سنة لا يراجعها، والآن يريد أن يراجعها. هذا كله راجع إلى ما أراده، إنه قال لها ذلك فبقيت عنده شهر ثم ذهب، هل يريد إذا ذهبت في ذلك الحين أو إذا ذهبت مطلقا، أو يريد إذا ذهبت بدون إذني، أما بإذني فلك أن تذهبي، فهذا راجع إلى ما أراده. فإذا أراد إذا ذهبت بيت أهلك مطلقا فيقع هذا الكلام فعليه ظهار، وإن أرى إن ذهبت في ذلك الحين أو إن ذهبت بدون إذني ثم ذهبت بعد ذلك الحين أو ذهبت بإذنه فلا يكون ظهارا، فلا بد أن يكون السؤال واضحا. فإذا كان في الحالات التي يقع فيها ظهار فعليه كفارة. اعتق رقبة، فإن لم يجد رقبة فيصوم شهرين متتابعين ويكون هذا قبل أن يمسها، عتق الرقبة وصيام الشهرين قبل أن يمسها. فإذا لم يستطع الصيام يطعم 60 مسكينا. وهن يقول، رجل قال لزوجتي أنت حرام علي مثل أمي، وقال لها اذهبي إلى بيت أبيك، فما الحكم؟ أما الظهار وقع عليه ظهار، الكلام الأول ظهار، قوله أنت حرام علي مثل أمي هذا ظهار، والحكم فيه أنه لا يمسها حتى يؤدي الكفارة، والكفارة ذكرها الله تعالى في سورة المجادلة، إما أن يعتق رقبة وإما أن يصوم شهرين متتابعين، إما أن يعتق رقبة فإن لم يجد رقبة فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام وعجز عنه يطعم 60 مسكينا كما قال الله من قبل أن يتماسى قبل أن يمسها. وأما القول الثاني اذهبي بيت أبيك فهذا من ألفاظ الكناية في الطلاق، إذا أراد به الطلاق يقع طلاقا، وإذا لم يرد به الطلاق لا يقع طلاقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة الحقي بأهلك، وأراد به الطلاق فوقع طلاقا. وكعب بن مالك قال لامرأة الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر، ولم يرد طلاقا فلم يكن طلاقا. هذا حكمه من حيث ما يلزم عليه إذا أراد رد امرأته، بقي يجب عليه التوبة، هذا الكلام المحرم الذي سماه الله تعالى منكرا من القول وزورا، الظهار منكر من القول، كيف يجعل زوجة في الأمة؟ هذا قول منكر وهو زور كذب، فعليه التوبة إلى الله تعالى من ذلك. وما أعظم ما يفعل الجهل بالناس، كيف يتساهل في هذه الألفاظ في هذه الأحكام الشرعية كأنها أنزلت للعب بها، هذه أحكام ما أنزلها الله للعب بها، هذه أحكام شرعية عظيمة. فالظهار محرم على الإنسان أن يتلفظ به، لا يجوز له ذلك. والطلاق إنما هو شيء شرعي جعله الله تعالى لمن أراد فراق امرأته ولم يطمع في العيش معها يتلفظ بهذا اللفظ. أما إنسان يريد زوجته ويريد العيش معها ثم يتلفظ بمثل هذه الألفاظ فليتق الله تعالى في نفسه، فهذه أحكام الله ليست للعب بها والاستهزاء بها. والله تعالى قد نهى المؤمنين عن ذلك، قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذا من آيات الله، وهي مفسرة عند السلف ولا تتخذوا آيات الله هزوا بأن يتلفظ بالطلاق ولا يريده، يتلفظ بالطلاق ولا يريد الطلاق، يعني إذن هذا اتخذ آيات الله وأحكام الله هزوا. ثم سأل سؤالا تكرر في عدة أوراق، قال وهل يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة من الجن وهي مسلمة؟ لا، لا يجوز ذلك، الزواج له شروط وله أمور تترتب عليه، لا يجوز أن يتزوج غير العفيفة، وما يدري أن هذه الجنية عفيفة، يجب أن يكون له القوام على امرأته، هو مسؤول عنها، فكيف يتزوج جنية ما يدري أين هي ولا ماذا تفعل؟ أيضا الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم وهو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فالزواج مراد به السكن والألفة، فكيف يكون إنسي يتزوج بجنية؟ هذا غير مقصد النكاح الشرعي الذي فيه السكن والألفة وفيه تضييع للحقوق، فيه ارتكاب لأشياء مخالفة للشرع، وما يدريه أنها مسلمة، كذب فيهم كثير، انظر الشيطان كيف يزين للإنسان، هل انتهت الآدميات حتى يذهب يسأل عن هذا؟ هذا باب للدخول في الجنون، الذي يريد يدخل في الجنون يسلك هذا الطريق. أعرف أخا كان على خير يحفظ القرآن، أيام قالوا فلان نجده تارة في مكان عريان عريان وتارة كذا، فجلست معه مرة ونصحته، ماذا قال؟ تزوجت امرأة من الجن وأحيانا تأتيني في مكان كذا ويراه الناس عريان وهو في عذاب، يعيش في عذاب، تسلطوا عليها. فاحذر من يوسوس لك بذلك أو يزين لك هذا الأمر. أخ يقول امرأة تقول إن زوجها قال لها حرام وطلاق أنك لن تذهبي إلى بيت أهلك إلا في الأسبوع مرة حتى إذا حصل مرض أو أي ظرف، مع أن بيت أهلها قريب على مسافة 5 دقائق، فانتظرت إلى نهاية الأسبوع ثم ذهبت وقالت لن ترجع حتى يتراجع عن الذي قال، فقال لها ارجعي وأنا أكفر عن الذي قلت، فهل تعتبر طلقة؟ وهي تسأل هل يكفر وبماذا يكفر. أما إذا كان أراد بهذا أنك لن تذهبي إلا في الأسبوع مرة إلا بإذني، هو يريد أنها لن تذهب إلا بإذني إذا أذن لها، فإذا أذن لها فلا شيء عليه. قد يقول الإنسان ذلك ويريد لن تذهبي إلا بإذن مني، فإذا أذن لها بعد ذلك أن تذهب ولو أكثر فلا يقع عليه طلاق وليس عليه شيء. وأما إذا لم يكن ذلك، أنه منعها سواء بإذنه أو بدون إذنه، فظاهرها

للعمرة ثم لم يحرم من الميقات، ذهب إلى جدة لكي يرتاح ثم أحرم بالعمرة من جدة، فهل فعل هذا صحيح؟ إذا لم يدخل لأجل العمرة لكن رأى أن هذه التأشيرة يتمكن بها من الدخول، وهو لا يريد العمرة ابتداء لكن يريد زيارة بعض الأقارب أو قضاء بعض الأعمال، لا يريد عمرة، وإن سميت تأشيرة عمرة لكن هو لا يريد عمرة. فلما وصل وبقي هناك وارتاح وقضى حاجته وزار أقاربه قال سأعتمر، فأحرم من جدة وذهب، ففعله صحيح. إنه لم يريد العمرة. أما لو دخل بنية العمرة فقد ارتكب محرما، يعني جاوز الميقات ولم يحرم، وإذا ارتكب محرما فعليه الفدية، فينظر ماذا أراد. فبعض الناس يكون عنده تجارة أو يكون عنده زيارة ولا يتمكن من الدخول إلا بتأشيرة عمرة، لم يجد مثلا تأشيرة زيارة أو تعسرت عليه فدخل غير ناوي للعمرة، أو أنه يقول إن اعتمرت اعتمر بعد ذلك، هذا لا شيء عليه حتى لو جاوز الميقات بدون إحرام. أخ يقول رجل لبس خفين وهو على طهارة ثم أحدث ثم خلع الخفين ثم لبسها وقد أحدث، فهل يمسح عليها؟ لا يمسح عليها، ما دام أنه قد لبسها وقد أحدث، لبسها على حدث فلا يمسح عليها، فإن من شروط المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، كما دل عليه حديث المغيرة بن شعبة حين توضأ النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وأخ يقول رجل لديه مال يتاجر به وما حصل من ربح يتصرف فيه ولا يبقيه، فهل على هذا المال الذي يتاجر به زكاة علما أنه يتاجر بشراء السيارة؟ الزكاة هي على أصل المال، على رأس المال وليست على الربح فقط، بل إذا وجد أصل المال الذي يتاجر به فعليه زكاة سواء أبقى ربحه أو تصرف فيه. فإذا حال الحول ينظر كم أصل ماله الذي يملكه في ذلك الحين ويزكي عنه. أخ يقول رجل مات وكان متهاونا بالصلاة، يصلي بعض الأحيان وفي غالب الأحيان لا يصلي، وكان طيب النفس رحيما، فهل ينفعه ذلك؟ التهاون بالصلاة ذنب عظيم ليس باليسير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم جعل من ترك صلاة العصر حبط عمله، كما في صحيح البخاري عن بريدة من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، قال عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فكأنما وتر، أي فكأنما خسر أهله وماله. فالتهاون بالصلاة ذنب عظيم، ومع ذلك هذا الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا الصحيح أنه ليس بكافر، وإنما الكافر من ترك الصلاة إذا لم يكن تركه لبعض الصلوات عن جحود لكن يتكاسل، فهذا في حكم المسلمين يدعى له أن الله يعفو عنه ويغفر له، يتصدق عنه، يفعل عنه الخير، عسى الله تعالى أن يرحمه. أخ يقول رجل متزوج زوجتين وهو مقيم في السعودية ويمكث هناك أكثر من مكثه في اليمن، وإحدى زوجتي لا تريد العيش معه في السعودية، فهل يلزمه العدل في القسمة مع أن التي يكون المبيت معها أقل لا ترغب في السكن معه في السعودية؟ إذا لم ترغب في السكن معه
ورضيت بما قصدت.

0: قسم لها حين مجيئة ولا شيء عليها، لأنه إذا دعاها للسكن معه وأرادها تسكن قريبا منه حتى يتمكن من القسم وأبت هي فلا يلزمه ذلك ما دام مستعدا أن يسكنها معه وقريبا منه. فإذا رضيت بالبقاء في اليمن وأنه يقسم لها متى ما خرج فليس عليه شيء. يقول رجل سافر في البحر لمدة 3 أشهر، هل يعتبر هذا مسافرا ويترخص برخص المسافر؟ نعم يعتبر هذا مسافرا ما لم يكن قد اتخذ السفينة سكنا، فإن أهل العلم يذكرون من اتخذ السفينة سكنا كمن لا يفارق البحر ومعه أسرته ونحو ذلك أنه في حكم المقيم، وأما من كان مسافرا ولو سافر أكثر من هذه المدة فهو مسافر ويترخص برخص السفر. أخن يقول رجل مسلم ماكث في بلاد روسيا، هل يجوز أن ينضم للجيش هناك؟ لا يجوز أن ينضم للجيش هناك، فانضمامه إلى الجيش موالاة للكفار، انضمامه إلى الجيش معناه تعظيم لهم، نصرة لهم، تقوية لهم، دفاع عنهم، فلا يجوز له أن ينضم إلى جيش الكفار، أن يكون المسلم في أوساطهم. فالذي ينضم إلى جيش الكفار والاهم من عدة أوجه، فالانضمام إلى الجيش معناه النصرة، معناه الامتثال للأوامر، معناه الطاعة، معناه المتابعة، معناه تكثير السواد، معناه عداء من يعادون وولاء من يوالون، وهذا خطير على المسلم لا يجوز له ذلك. وأخ يقول رجل وجد لقطة ثمينة سلاح مسدس فعرفه 2 سنين ولم يجد صاحبه ولا له 4 سنوات لا يزال موجودا معه، كيف يصنع به؟ له أن يتصرف فيه، وإذا تصرف فيه وجاء صاحبه يوما من الدهر يكون ضامنا، فله أن يبيعه وينتفع بماله، له أن يتصدق به، له أن يجعله من ضمن أملاكه في بيته، فإن جاء صاحبه رده إليه، وإن كان قد باعه وجاء صاحبه يوما من الدهر وأتى بعلاماته يكون ضامنا لمثله أو لقيمته أدام قد عرفه 2 سنين. أخ يقول رجل مسلم يبلغ من العمر 31 عاما، أغواه الشيطان فكفر بالله وجحد واستمر 7 سنوات وبعدها تاب، هل تقبل توبته؟ نعم تقبل توبته. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وإذا صدق في توبته يبدل الله سيئاته حسنات وتهدم ذنوبه التي مضت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ فالإسلام يهدم ما قبله. وقال الله تعالى في المشركين: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فإذا تاب وآمن وعمل عملا صالحا صدق في توبته فيكفر الله عنه ويبدل سيئاته حسنات. وأما قول الله تعالى في سورة النساء: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، هذا إذا ماتوا على الكفر، آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا أي وماتوا عليه. قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالذي يموت على الكفر هذا لا يغفر الله له، أما من تاب قبل أن يموت ورجع إلى الله تعالى فيقبل الله تعالى توبته ويجازيه الجزاء العظيم. وأخ يسأل عن رجل قال يخرج منه المني وهو في حال اليقظة بسبب مرض، هل يجب عليه في ذلك الغسل؟ هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، وهي خروج المني في حال اليقظة بسبب المرض، وهذا يسمى مرض يسمى عند السلف وأيضا في كتب أهل العلم بالإبردة، إبردة وهي برد الجوف، برد الداخل. وأكثر العلماء على أن هذا لا يجب عليه الاغتسال إذا خرج منه هذا المني، قالوا لأن المني الذي يوجب الغسل هو ما ذكر أهل العلم صفاته مما دلت عليه الأدلة، أن يكون خروجه بشهوة، وهكذا أن يخرج دفقا يدفع دفعا، وهكذا أن يعقبه فتور في الجسد، فإذا كان كذلك فهذا هو الذي يوجب الغسل، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي قال فيه الوضوء ولكن إذا فضخت فاغتسل، فضخت خرج المني بدفق ودفع شديد، ومثل قول الله سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. قالوا فهذا الماء الذي يوجب الغسل، وأما ما يخرج بسبب مرض قالوا فهذا مثله مثل صاحب سلس البول والمستحاضة، فكما أن صاحب سلس البول خروج البول دون إرادة منه لا ينقض وضوءه حتى لو خرجه في الصلاة يواصل صلاته، فكذلك خروج مثل هذا في حق من به مرض لا يجب عليه الغسل. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم. وهو قول قريب أن المني إذا لم يكن بهذه الصفة لم يخرج دفقا، ولا يشعر الشخص أثناء خروجه بلذة أو شهوة، ولا يعقبه فتور في جسده بعد خروجه، فهذا مثل سلس البول، ولا يوجب عليه اغتسال، يتوضأ منه الوضوء ويكفيه. وهذا معروف عند بعض الناس، بعض الناس بسبب المرض يجد هذا الأمر، لا سيما في أيام شدة البرد وهو مريض بهذا المرض يحصل له هذا الشيء، وبعض الناس يحصل له هذا الشيء بسبب شدة الخوف، إذا حصل له موقف خاف فيه وأصابه في قلق كثير يخرج منه هذا الشيء، فهذا كما سبق لا يوجب الغسل عند أكثر أهل العلم. فإن وجدت أحد الصفات السابقة بأن خرج دفقا وشعر أثناء خروجه بلذة وعقبه فتور في جسده، فهذا قد وجدت فيه صفة المني فيجب عليه الغسل فيه. وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، أي إذا كان بهذا السبب. وإن كان هذا الشيء نادرا يحصل نادرا وليس متكررا واغتسل منه إنسان دفعا للشك أو احتياطا لطهارته وهو شيء نادر لا يشق عليه، فهذا قد يكون أولى له حتى يدفع الشك عن نفسه. وأما إذا كان شيئا متكررا أو ما يحصل بسبب البرد في أيام البرد يحصل له كثيرا فهذا لا يجب عليه غسلا. أخا يقول: رجل يعمل طبيب أسنان في بلاد الكفار، وعمله هذا فيه اختلاط، وأهله يطلبون نصيحة له. معلوم كلام أهل العلم في الإقامة في بلاد الكفار، وأن الله تعالى أوجب الهجرة من بلاد الكفار وأمر بها، وعاتب من يموت بين أظهر الكفار، وجعل هذا من ظلم النفس: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وهذه الآيات في أناس من المسلمين قتلوا يوم بدر مع الكفار، أخرجهم الكفار معهم يوم بدر، فقتلهم المسلمون ولا يعرفون أنهم من المسلمين، فنزلت فيهم هذه الآية. فكيف يكون المسلم في بلاد الكفار التي لا يأمن فيها على دينه ولا يأمن فيها على أخلاقه؟ فالعيش في بلاد الكفار أو النزول إلى بلاد الكفار أمر مضيق. قال أهل العلم: ولا بد لمن يذهب إلى بلاد الكفار أن يكون ذهابه لحاجة، وأن يكون عنده علم يستطيع به دفع الشبهات التي تطرأ عليه في الدين، وأن يكون عنده ورع وخوف من الله تعالى وتقوى يستطيع به أن يبتعد عن الشهوات. فبلاد الكفار الشبهات والشهوات مفتوحة على مصراعيها، لا يأمن الإنسان على نفسه، لا يأمن على زوجته، لا يأمن على أولاده، يتربون في أحضان الكفار، في مدارسهم، في شوارعهم، في مجتمعاتهم، يتأثرون بما يرون، هو يتأثر أيضا، أيضا لا يسلم من المخالفات، من المحبة للكفار، من المخالطة لهم، من العلاقة التي تكون بينه وبينهم، من التحية لهم. فكم يحصل بذلك من مخالفات، حتى إن الولاء والبراء يضعف، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلام الله، قال: ولذا تجد المسلم الذي يعيش بين الكافرين يضعف ولاؤه للمؤمنين وبراؤه من الكافرين. قال: كذلك الكافر الذي يعيش بين المسلمين من أهل الذمة، قال، يضعف عداؤه للمؤمنين ويكون ولاؤه إليهم أقرب، فيتأثر بالمجالسة. وكم قد حصل في ذلك من أخطاء، إضافة إلى ذلك كما ذكر أن في عمله اختلاطا بالنساء ومن نساء الكفار، لا حشمة ولا دين يمنعها ويردعها عن شيء من المحرمات. وربما كان الكفار في شوارعهم بألبسة تستحي المرأة المسلمة أن تلبسها في غرفة نومها مع زوجها فقط، تجد هذا في شوارع الكفار. فالنجاة المسلم ينجو بدينه ولا يرضى لنفسه العيش بين أظهر المشركين. أخني يقول: عند البول لا أستطيع أخرج البول إلا بنتر الذكر، وإذا لم أفعل أشعر وكأنه بقي منه ويخرج بدون إرادتي، فما تنصحني؟ فأنا أعاني من ذلك. أنصحك بترك ذلك، وهذا شيء طبيعي. قد جعل الله تعالى في جسد الإنسان أعصابا، إذا أرخيت خرج البول، وإذا قبضت انقبض البول. من رحمة الله تعالى، فلا تفتح على نفسك باب الوسواس. ومر أخ هكذا أتاني يشكو أنه يعاني من هذا، ولا يخرج من الخلاء إلا وقد تعب، فنصحته بتركه وبينت له ضرره وكلام العلماء في ضرره. فبقي أيام وقال لي شعرت براحة، تحسنت وذهب عني هذا الشيء كله. وأخ يقول أنا عندي ذنوب كثيرة، وكلما تبت منها أعود إليها مرة أخرى ومرات كثيرة، فما هو الطريق إلى التخلص من الذنوب وألا أعود إليها؟ الطريق إلى ذلك تقوى الله تعالى، وأن تراقب الله تعالى. إذا كان عندك خوف من الله سيحجزك من الذنوب، وإذا لم يوجد الخوف من الله ستتساهل فيها. فإذا استحضرت في فعل المعصية أنك تعصي الله جل وعلا بها، أنك تخالف أمر الله، كان ذلك حاجزا لك عن الذنب. أيضا تذكر العقوبة التي رتبت على فعل الذنوب وما لها من آثار سيئة في الدنيا والآخرة، هذا يحجزك. العاقل يحتجز ويمتنع عما يضره في الدنيا والآخرة. أيضا تذكر الفضل والثواب والجزاء الذي جعله الله لمن ترك الذنوب. تذكر ما تجده من لذة الإيمان والصلاح وزيادة الإيمان إذا تركت الذنب، كل هذا يدعوك بإذن الله تعالى إلى ترك الذنوب. وادعو الله تعالى بذلك، ادعو الله أن يجنبك الذنوب وألا يجعل للشيطان عليك سبيلا. وأخ يقول عندي وسواس قد أتعبني وأنا أريد التخلص منه، فأصلي وأشعر كأن صلاتي باطلة، وعندما أريد التخلص منه هل أصلي وإن كان كذلك وتكون صلاتي صحيحة؟ أنت صلي كما أمرك الله تعالى وصلاتك صحيحة، لا تبالي بالوسواس. هذا الوسواس يريد أن يصرفك عن الصلاة، فلا تبالي بالوساوس، صلي كما أمرك الله، اجتهد في إتقان صلاتك تصحيحها وصلاتك صحيحة، ولا تبالي، لا تلتفت. الاستجابة لذلك من هنا يبدأ الضرر. إذا استجبت للوسواس بقيت مترددا، هل صلاتي صحيحة أو غير صحيحة، هل وضوئي صحيح أو غير صحيح، فمن هنا يدخل عليك الشيطان فتفسد صلاتك. ولكن اجزم أن صلاتك صحيحة وصلي. الوسواس إذا استجاب له الإنسان في العبادات قد يسترسل معه إلى الوسواس في العقائد، وقد يقع بعد ذلك في أمر خطير، فلا تستجب لذلك. استعن بالله، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، واجزم بصحة وضوئك وصلاتك، ولا تبالي، لا تلتفت إليه أبدا. قد يؤول الحال ببعض المسوسين أن يترك الصلاة أو الوضوء، هنا يذكر فائدة في كلا أو كلا أو كلا، وأنه ثلاثي. قال العشب يدعى بالكلا، قال للعشب الكلا، أنبتت الكلا والعشب الكثير، كلا بالفتح العشب، وللحراسة الكلاء، كلا الشيء اكلأه أي حفظ أو حرسه، كلاء أي الحفظ، وجمع كلية كلا بالضم والفتح حبي. وجمع كلية كلا، فإذا كلا العشب، كلا حفظ وحراسة، كلا جمع كلية. هناك منظومة نافعة في هذه الكلمات وأظن هذا منها، وهو مثلث قطرب، الكلمات التي وردت على ثلاثة أوجه في اللغة كهذه الكلمة، بالفتح لها معنى، وبالكسر لها معنى، وبالضم لها معنى، هي كلمات كثيرة جمعها في منظومة نافعة. أخونا يقول هذه الآية تدل على أن الخمس يؤخذ من المال الذي يؤخذ من الكفار، والرافضة اليوم يفرضون على المسلمين الخمس في كل شيء، فهل المسلمون عندهم في الحقيقة كفار؟ كما قال السائل، هذه معاملة منهم للمسلمين، معاملة الكفار، فالخمس الذي جعله الله لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم هو المال الذي يؤخذ من الكفار غنيمة أو فيء، فلا يجوز فرض الخمس على المسلمين ولو كان فعلا لأناس هم من آل بيت الرسول، ولو كانوا فعلا من آل بيت الرسول لا يجوز أن يفرضوا خمسا على المسلمين في أموالهم. وهذا كما قال السائل يشير إلى أنهم يعاملون المسلمين معاملة الكفار، وقد ألف بعضهم أيام قتال من يسمى بالزيدية لهذه المناطق السنية، ألف كتابا في حل أموال الشوافع، سموه النجم الساطع أو نحو هذا العنوان، كتاب مشهور، في حل أموال الشوافع يرونها حلالا، فهم يعتقدون المسلمين كفارا، فلذا يعاملونهم معاملة الكفار. أخني يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. كيف كان بالثلج والماء والبرد مع أن الماء الساخن أفضل التنظيف؟ ذكر أهل العلم فائدة لهذا، ذكرها كثير من العلماء، قالوا السبب في ذلك هو ما في الذنوب من حرارة، فالذنوب فيها لها حرارة وألم، والماء البارد يطفئها، يطفئ حرارة هذه الذنوب. أيضا بعضهم يذكر فائدة يقول إن الماء الدافئ أو الساخن هو أبلغ في تنظيف الثياب، وأما البدن فالماء البارد أبلغ في تنظيفه من الماء الساخن. أخ يقول: قرأت أذكار الصباح والمساء بغفلة وعدم حضور قلب، فهل أعيد قراءتها إذا انتهيت؟ وإذا لم أعيد قراءتها هل يحصل لي بما بها النفع؟ لا شك أن النفع هو من قرأها بلسانه مستحضرا لها في قلبه، أما شيء يجري على اللسان ولا يدري ما يقول ولا يعي ذلك فهذا لا ينتفع به، لا ينتفع به النفع المطلوب، وعليه أن يستحضر قراءتها إذا قرأها، لأن الذكر لله تعالى الذي ينفع هو الذكر الذي يواطئ اللسان عليه القلب، ليس مجرد ما يجري على اللسان. ويقول: من كان دأبه ترك الوتر هل يجوز له قضاء في النهار؟ العبادات التي تقضى هي التي تفوت، إذا فاتت تقضى وإن تكرر منه ذلك، إنسان عازم أن يقوم فنام يقضي الوتر، أما من ترك العبادة عمدا فليس له قضاؤها، سواء الوتر أو الراتبة، إنسان ترك الراتبة الظهر مثلا عمدا حتى قامت الصلاة فليس له قضاؤها بعد ذلك، لأن وقتها مشروع، وقت جعل لها الشرع وقتا معينا، إذا تركه عمدا فلا يقضيها بعد وقتها، لكن من فاتته له قضاؤها. ولذا انظر الأحاديث كلها في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه بين صلاة الظهر وصلاة الفجر. وقالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته الوتر من وجع أو نحوه صلى في النهار 12 ركعة، يعني يفوته وهو يريد فعله. وهكذا في سنة الظهر، سألته أم سلمة ما هذه الصلاة؟ قال: أتاني وفد عبد القيس فشغلوني عنها، إذا انشغل حتى قضاها بعد ذلك. وأما أن الإنسان يتركها عمدا حتى يخرج وقتها المشروع لها فليس له قضاؤها. وأخ يقول: قلبي مريض بالذنوب والمعاصي وحب الشهوات وبالحسد والرياء، فما النصيحة لذلك؟ افزع إلى الله تعالى في علاج ذلك، فالله تعالى هو الذي يطهر القلوب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاب في قلبه مرض شهوة، قال: يا رسول الله أذلي في الزنا. فعجب الصحابة، قالوا: مه يزجرونه، ما هذا الكلام، تستأذن في الزنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. ثم دعاه، قال: ترضاه لأمك؟ ترضى إنسان يأتي يزني بأمك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، ترضاه لابنتك، ترضاه لأختك، ترضاه لعمتك، ترضاه لخالتك، وهو في كل ذلك يقول: لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك، أي ما أرضى أهل هذه المحارم. قال: كذلك الناس لا يرضون لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم دعاه فوضع يده على صدره، قال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وجنبه الفتن. قال: فكان ذلك الشاب لا يلتفت إلى شيء بعد ذلك. فطهارة القلب من الله تعالى، هو الذي يطهر القلب، فافزع إلى الله تعالى أن يطهر قلبك، وادع بهذا الدعاء: اللهم اغفر ذنبي وطهر قلبي وجنبني الفتن. ادع الله أن يطهر قلبك من هذه الأمراض التي قد تهلكه. وهكذا من أعظم ما يطهر القلوب حفظ القرآن والعمل به، فوالله إن القرآن يطرد أمراض القلوب من القلب. ولا يجتمع في قلب عبد حب الإيمان والقرآن وحب المنكرات، فإما أن يكون حافظا للقرآن عاملا به حقا فيطرد كل من سواه، وإما أن يكون مضيعا لغير مبالي به فلا ينفعه. كان مما قال ابن القيم رحمه الله: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، لمن أحب القرآن لا يحب ما سواه. فدعاء الله تعالى وحفظ القرآن تطهر القلب، أكثر قراءة القرآن ودعاء الله تعالى يحصل لك الخير بإذن الله. وأخ يقول: قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل يفهم من هذه الآية أن الله لا يغفر لمن يشرك على الإطلاق لعدم وجود الاستثناء في الآية؟ وما دليل الاستثناء؟ لم توضح السؤال ما المراد بالاستثناء، فما هو مرادك بالاستثناء أن الله لم يذكره في الآية؟ هل تريد التائب أن الله لا يغفر لمن تاب؟ إذا كان هذا المراد الاستثناء في حق التائب، فهذا قد بينته أدلة أخرى كثيرة أن التائب من الشرك يتوب الله عليه، والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى أن قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة. فمن تاب يتوب الله عليه. فالآية ذكر الله فيها الشرك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وهكذا قال الله تعالى في الكفر: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فالكافر إذا انتهى غفر الله له ما سلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن التوبة تهدم ما قبلها؟ فإذا كان المراد بالاستثناء الذي يريده السائل هو استثناء التائب فهذا دلت عليه أدلة كثيرة. وأما من لم يتب فلا يستثنى منه شيء لا على عمومها. أخني يقول: كيف الجمع بين القول في المسح على القلنسوة والمسح على الخناق مع أن كلا الأمرين ليس في مشقة؟ لأنه سبق معنا أنه يجوز المسح على القلنسوة دون الخناق. الفرق بينهما أن القلنسوة تشبه العمامة بخلاف الخمار، فالقلنسوة تكون محيطة بالرأس، تكون كالشيء المعصوب عليه، بخلاف الخمار إنما هو غطاء موضوع على الرأس. هذا أولا. ثانيا، أن المسح على القلنسوة جاءت فيه معنى آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، فهذا دليل أنهم كانوا يلحقونه بالعمامة بخلاف المسح على الخمار. أخني يقول: كيف الجمع بين القول في المسح على القلنسوة والمسح على الخمار مع أن كلا الأمرين ليس في مشقة؟ لأنه سبق معنا أنه يجوز المسح على القلنسوة دون الخمار. الفرق بينهما أن القلنسوة تشبه العمامة بخلاف الخمار، فالقلنسوة تكون محيطة بالرأس، تكون كالشيء المعصوب عليه، بخلاف الخمار إنما هو غطاء موضوع على الرأس. هذا أولا. ثانيا، أن المسح على القلنسوة جاءت فيه معنى آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، فهذا دليل أنهم كانوا يلحقونه بالعمامة بخلاف المسح على الخمار. وأخ يقول: كيف نصحح بعض الأحاديث الضعيفة بشواهدها وشواهدها ضعيفة؟ إذا درست مصطلح الحديث ستعرف ذلك، وأن الضعيف الذي لم يشتد ضعفه إذا تعددت طرقه يثبت بذلك. فإذا روي من طرق فيها ضعف يسير، ضعف في الحفظ من قبل الحفظ الضعف، ممكن ينسى ممكن يسهو، ولكن جاء من طريق أخرى من طريق ثالثة فيجوز تقويته وإثباته بهذه الشواهد. الدليل على ذلك دليل في القرآن. ما هي سنشد عضدك بأخيك؟ على التصحيح ما في دليل أصرح؟ أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. استدل الله العلم بهذه الآية. الله أخبر أن النساء إذا شهدت تقوم شهادة امرأتين مقام شهادة رجل، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهادة. لماذا؟ ضعف المرأة ضعيف أو حفظها ضعيف قد تنسى. قال الله تعالى: أن تظل إحداهما، تظل يتنسى، فتذكر إحداهما الأخرى. إذا نسيت تذكرها الأخرى الشهادة فتقبل شهادتها. إذن هذا إذا جاء الضعيف الذي ضعفه من قبل حفظه سوء حفظ عنده، وجاء راوي آخر يروي مثله هو ضعيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن. فأيهما أشد مبالغة أو أوسع في المعنى، الملك أو المالك؟ ها، الملك. لماذا؟ الملك على كل شيء، فما هو وجه أنه أشمل من المالك؟ يعني قد يكون مالكا وليس ملكا، وأما الملك فهو في الأصل أنه مالك. فلذا ذهب جماعة من أئمة اللغة إلى أن الملك أوسع معنى وأشد مبالغة من المالك. المال قدر 20 مليون، وأنا عاجز عن العمل وأعيل أسرتي من هذا المال، هل عليه زكاة إذا حال عليه الحول؟ نعم عليه زكاة. فمعنى أنه إذا ملك هذا المال صار غنيا، تجب عليه فيه الزكاة، وإن كان يعيل أسرته منه وينفق عليهم منه ولو لم يكن مستطيعا للعمل، لكن ملكه لهذا المال يوجب عليه إخراج الزكاة. أخ يقول: كنت أريد أن أسأل لماذا إذا ذكرت شيخ العثيمين تترحم عليه دون غيره، فلما علمنا منك اليوم أن السبب أنك تستفيد منه كثيرا. أولا لا تقصر ذلك، بل نترحم على كل علمائنا رحمهم الله وغفر لهم، ولهم فضل علينا جميعا، فبفضل الله تعالى وثم بجهودهم وصلنا هذا العلم. وأما الشيخ ابن عثيمين فالحق أن له ميزة في فقهاء العصر ليست لغيره من حيث تفصيل المسائل وتأصيلها وتفنيد الشبهات حولها، سبحان الله، أعطاه الله بصيرة في ذلك، وفقه عنده فقه نفس، يتكلم في المسائل بفقه. فكما سبق كثير من المسائل أحيانا تكون فيها غموضا، أقول هذه لا أجد فيها جوابا شافيا أو تفصيلا واضحا كمثل كلام الشيخ العثيمين، وفعلا يعني لا تكاد تجد مثل كلامه فيها. ثم هو متبع للدليل، متحري، الشيخ العثيمين في غاية التحري، متحري للدليل يدور معه، لو خالف من خالف، ومتأثر كثيرا بشيخ الإسلام رحمه الله، تكاد تقول إنه لا يدرس درسا إلا يقرأ اختيارات شيخ الإسلام قبل أن يدرس، عمدة عنده، وكأنه يحفظ اختيارات شيخ الإسلام ذاك المجلد الذي جمعه البعلي حفظا، ولو تعليقات عليه معروفة. وهذا كتاب مفيد، أنصح الإخوة بقراءته، هو مجلد واحد، الأخبار العلية من الاختيارات الفقهية للشيخ الإسلام، خلاصة اختيارات شيخ الإسلام في هذا المجلد، إلا ما فات فات منه حسب جهده، ولكن مجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى وما فيه من فتاوى الفقه ملخصة في هذا الكتاب. أحيانا شيخ الإسلام يتكلم عن مسألة في مجموع الفتاوى بعدة صفحات، يلخصها ابن البعلي رحمه الله في سطرين، فتعرف منها اختيارات شيخ الإسلام رحمه الله ثم ترجع إليها. فالشيخ رحمه الله متأثر بهذا الكتاب، فقيه الزمان، الشيخ الألباني رحمه الله على سعة علمه وتمكن.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
1: قال: فوجدت فيها تعليقات لا أقول مفيدة فقط بل دقيقة لا تكاد تجدها لغيره. لاحظ هذا الأئمة، الشيخ الألباني يقول إن تعليقاته الدقيقة لا تكاد تجدها لغير من أهل العلم. فلذا الآن أكثر ما يستفيد طلاب العلم من شروح الكتب من كتب من؟ الشيخ ابن تيمية، لا شك، في النحو، في العقيدة، في الفقه، يستفيدون كثير، الأصول، في البلاغة، في سائر العلوم. ثم كرس جهده، بقي رحمه الله مدرسا سنوات طائلة، تولى تدريس والإمام والخطابة في الجامع في عنيزة بعد موت شيخ السعدي، وهو في العقد الثالث، ممكن 27-28 عام، واستمر فيه إلى أن مات بعد 70 سنة وهو يدرس، حياته كلها في التدريس في التعليم. حاول معه بعض الأئمة أن ينتقل، مثلا لما فتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة راسله الشيخ ابن باز، كما هو موجود في رسائل الشيخ ابن باز للعلماء، قال: وإننا الشيخ ابن باز جمع علماء العالم في ذاك الزمن، الشيخ الألباني والشنقيطي وعلماء من الرياض، جمعهم إلى المدينة للتدريس في الجامعة الإسلامية، فراسل الشيخ ابن عثيمين أن يأتي يدرس الفقه، فاعتذر له الشيخ ابن عثيمين، قال: لا يخفى علي شرف المكان الذي أنتم فيه، أي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، و طلبك علي كبير، يقول الشيخ ابن باز هو شيخه، ولا أقدر على رده، لكن أعتذر لكم بأني في شغل فيما أنا فيه، فأنا قائم بخطبة الجمعة، وأنا قائم بخطبة العيد، وأنا قائم بتدريس الطلبة، وكذا وكذا، ذكر له من الأمور، فأعتذر عن المجيء، واستمر في عنيزة حتى مات. كما سمعتم ذكرنا لكم قبل أن الشيخ ابن عثيمين كان بعض دروسه يدرس 2 من الطلبة، وبعضها درس 3، حتى في آخر حياته اجتمع الطلبة، وإلا في أول الأمر كان، بل ذكر عن نفسه قال: أتيت يوما إلى مكان الدرس وليس فيه أحد، فأخذت مصحف وجلست أقرأ القرآن. وينفع الله سبحانه وتعالى، كان حريص على التسجيل، يسجل، يأتي، ما تفارقه المسجل، أينما ألقى درس شغل المسجل وحفظ دروسه وعلمه بذلك. وأخ يقول: لو أن إنسانا استعار من آخر شيئا ثم تلف وأراد أن يرده لصاحبه وقد زادت قيمته، فهل يرد بقيمته أو بقيمته حين بقيمته في ذلك الوقت أو بقيمته حين تلف؟ أولا، العارية يلزم ضمانها إذا فرط فيها المستعير أو تعدى أو اشترط عليه المعير الضمان، في هذه الأحوال يضمن إذا فرط أي ضيعها أو تعدى، بمعنى تجاوز، أو اشترط عليه الذي أعاره أن يضمن إذا تلفت، فهذا يضمن. كإنسان استعار من إنسان مثلا شيئا يركبه، فهل يضمن إذا تلف؟ إذا فرط فيه مثلا وضعه في مجرى سيل، فجاء السيل وجرفه، أو إن كان حيوانا وضعه في برد شديد فأصابه البرد فمات، هذا فرط يضمن. أو تعدى يتجاوز، كإنسان أعار إنسانا شيئا مثلا مركوبا وقال لا تحمل عليه كثيرا فحمل عليه كثيرا أكثر مما قال له فتلف هنا يضمن لأنه تعدى، أو اشترط عليه قال أعيرك هذا الشيء بشرط أن تضمن إذا تلف فهو يضمن، كما في حديث صفوان بن أمية عارية مضمونة حين أعطى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الدروع. ما عدا ذلك لا تضمن، لأن العارية عبارة عن أمانة، فالمستعير مؤتمن عليها والأمانة لا تضمن إذا تلفت. بقي إذا ضمن كما قال السائل هل يضمن بقيمته حين أخذه أو بقيمته حين يرده؟ إذا كان أحد الأمور السابقة التي توجب عليه الضمان فمعروف عند أهل العلم أن الذي له قيمة يضمن بقيمته، المتقوم يضمن بقيمته، والمثلي يضمن بمثله، فإذا كان له مثل يرد إليه مثله، وإذا ليس له مثل وله قيمة يضمن قيمته أي حين تلف، حين يرد إليه قيمته يضمن قيمته حين الرد وليس حين أخذه. أخ يقول ما أجر من يغسل الجنائز، هل صحيح أن يغفر له 40 كبيرة؟ قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة، وليس في تقدير الكبيرة، ولكن في أجر عظيم من يغسل الجنائز. من غسل ميتا فكتم عليه، كتم عليه قد يرى فيه عيبا، مثلا يرى في جسده بعض العيوب هو كان يسترها في حال حياته، هذا لا يجوز أن يبديها، يسترها. هكذا مثلا قد يكون خرج منه شيء يؤذي، هذا يكتمه لا يفشيه، معنى يستر على الميت ولا يخرج من غسله يذكر ما حصل له وأخباره. قال أهل العلم إلا إذا كان في ذلك مصلحة، كان يكون هذا من أهل الشر والفساد، هذا الميت من أهل البدع الدعاء إليها الذين يضلون الناس، أو من أهل الإجرام والشر والفساد الذين يروجون للشر والفساد وينشروا بين الناس، فإذا ظهر عليه من علامات سوء الخاتمة شيء ورآه الذي يغسل وحدث به الناس فهذا لمصلحة جائز، وأما ما عداه فالأصل أنه يستر على الميت. ولذا في الحديث من غسل ميتا فكتم عليه، أي ما يراه منه في حال تغسيله غفر له 40 مرة. وأخ يقول ما الحكم إذا وعد شخص آخر وقد أضمر أنه لا يفعل، هل يكون هذا نفاقا؟ هذا من صفات المنافقين، إذا وعد أخلف. قال أهل العلم خلف الوعد له حالات، من هذه الحالات أن يعزم خلف الوعد من أول ما وعد، فهذا داخل في الحديث، يعد وهو عازم أن يخلف ذلك الوعد، فهذا داخل في الحديث وواقع في صفات المنافقين. الحالة الثانية أن يعد وهو يريد الوفاء بالوعد ثم يخلف وهو قادر على الوفاء بالوعد، حين وعد كان يريد الوفاء لكن استمرت الأيام أو الوقت فلم يفي بالعهد، لم يفي بالوعد، أخلف وهو قادر أن يفي به، فهذا أيضا داخل في الحديث. الحالة الثالثة أن يعد وهو عازم على الوفاء بالوعد ولكن يعرض له عارض يمنعه من الوفاء بالوعد، يعد إنسانا
0: وفي نية أن يفي له ويريد أن يفي له، ولكن يعرض له عارض يحول بينه وبين الوفاء بالوعد، فهذا غير مؤاخذ ولا يدخل في الحديث ولا يأثم. فهذا ثلاث صور، صورتان تكون داخلة في الحديث ويشمله الذم، والصورة الثالثة لا تكون داخلة فيه. أن يقول: ما هو القول الصحيح في حكم العقيقة إذا كان الأب مقتدرا على شرائها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان لأحدكم ولد وأحب أن يعق عنه فليعق، يدل على أنها مستحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك إلى محبته له وإرادته، فهي مستحبة ولا ينبغي للقادر عليها أن يتركها، فإن فيها فكا لرهن هذا المولود، فإنه مرتهن بعقيقته، كل مولود مرتهن بعقيقته. فالذي يكون قادرا عليها لا ينبغي أن يتركها، وإذا تركها فلا إثم عليه. هن يقول: ما المراد بقول العلماء كراهة التنزيه، وهل هو حكم شرعي؟ نعم، كراهة التنزيه من الأحكام الشرعية التكليفية، فالأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح. والكراهة، كراهة التنزيه، هي من الأحكام التكليفية. ومعنى كراهة التنزيه أي أنه إذا تركه يؤجر، وإذا فعله لا يأثم. إذا تركه احتسابا يؤجر عليه، وإذا فعله فليس بآثم.

أخ يقول: المسألة التي تقدمت معنا في درس الظهر انصات لقراءة الإمام، إذا قال الآية عامة والحديث خاص بالصلاة السرية، هل هذا صحيح؟ وهل من لم يقرأ الفاتحة صلاته صحيحة؟ الحديث كما سبق صريح أنه في صلاة الصبح في صلاة جهرية، كيف يقال هو في الصلاة السرية؟ فقول أن الحديث في الصلاة السرية تحريف للحديث، قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. ما إذا كانت الآية الصلاة الجهرية فلا داعي لتخصيصها، تحملها على الصلاة الجهرية بدون تخصيص، يخص منها قراءة الفاتحة. أخ يقول: من نصيحة للرجال والنساء المهاجرين من بلاد الكفر ثم يرجعون إليها بسبب نقص في بعض الأوضاع المعيشية في بلاد الإسلام، وماذا على الرجل إذا ألحت زوجته بالرجوع إلى بلاد الكفر وهو لا يريد؟ هل الأفضل أن يطلقها وأن يجعلها ترجع؟ أولا، المهاجر إذا هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ينبغي أن يعلم أن هذه نعمة عظيمة خصه الله تعالى بها. إذا ترك بلاد الكفر وذهب إلى بلاد الإسلام فهذا فضل عظيم.

ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. بعض الصحابة حين هاجر ابتلي ثم رفع الله شأنهم، وبعضهم مات وهو في شدة وكان له الجزاء الأعظم في الآخرة. كثير من الصحابة، مصعب بن عمير رضي الله عنه في سيرته أنه كان من أرفه الناس في مكة وأكثر الناس نعيما، فلما قتل رضي الله عنه في يوم أحد لم يجد له كفنا يكفنونه فيه، إنما وجدوا قطعة من القماش إذا غطوا بها وجهه ظهرت رجلاه قصيرة، وإذا غطوا رجليه ظهر وجهه، حتى كان بعض الصحابة إذا ذكره يبكي ويترك الطعام يترك النعيم، كما صنع عبد الرحمن بن عوف حين قدم إليه طعام قال: قتل مصعب بن عمير هو خير مني، وقتل فلان وفلان ولم يجد من الدنيا شيئا. فالمهاجر موعود بأن يوسع الله سبحانه وتعالى عليه، وإن ابتلي وحصل له ضيق فموعود بالجزاء الأعظم، جزاء الآخرة، وما الدنيا إلا متاع. فكيف يترك الإنسان جزاء الآخرة وما فيه لأجل أنه فاته شيء من متاع الدنيا؟ فلا يجوز للرجل ولا للمرأة الذي قد هاجر من بلاد الكفر أن يرجع إليها. لما ذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عام الفتح ومات بعض الصحابة مكة، سماه النبي صلى الله عليه وسلم بائسا، لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مات مكة. ولما مرض سعد خاف أن يموت بمكة وقد هاجر منها، كان الصحابة يخافون من ذلك، وهو مرض سعد بدون إرادة منه، أصابه المرض قهرا عنه، ومع ذلك عاده النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه سيعافيه الله وسيرجع إلى المدينة ولا يموت في مكة. فالمؤمن يخاف أن يرجع إلى بلاد الكفر ويموت فيها وقد هاجر منها. فمهما فات من الدنيا والإنسان يقيم شعائر الله وهو بعيد عن الكفرة وأهل الكفر فهو في خير. والله لو بسطت له الدنيا بما فيها وهو في بلاد الكفر لا يستطيع إقامة شعائر الدين كما ينبغي، يصبح ويمسي وهو بين الكفار، يرى الكفر، يرى الشرك، يرى المحرمات، يرى المنكرات، يرى الفواحش، هو في بلاد الإسلام في نعمة سليم من كل ذلك. فمهما بسط له من الدنيا في بلاد الكفر هو في ضرر ولا يرتاح. وأما إذا ألحت زوجة إنسان على الرجوع إلى بلاد الكفر وهو لا يريد، فينصحها، يذكرها بالله، يرغبها. فإن ألحت على الرجوع فننصح ألا يستعجل عليها بالطلاق، قد تفتن في دينها. يخبرها أن هذا الشيء لا يحل، وأن بهذا الفعل ترتكب أمرا محرما، رجوع المهاجر إلى بلاد الكفار. فإن ألحت وذهبت استمر في نصحها والدعاء لها لعل الله تعالى أن يهديها، فقد يكون طلاقه لها سببا في فتنتها أكثر وتفلتها عن الإسلام أكثر. ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأخي يقول: من نصيحة لمن يخرج دعوة فبعضهم يتهرب من بعض القرى التي فيها مشقة الطريق، طالب العلم يخرج حيث ينفع الله به ولو شقت عليه الطريق، فرب قرية طريقها شاق وهي نائية

0: ولكن يكون النفع فيها أعظم والأجر فيها أكثر. يكونون جهلة لا يعلمون التوحيد العقيدة الصحيحة، كثير من الأحكام أجره أعظم إذا ذهب يعلم هؤلاء. أيضا قد يكونون على الفطرة بعيدين من المعاصي، بعيدين من المخالفات، تثمر دعوة فيهم، إذا علمهم شهرا يتأثرون. فطالب العلم يذهب حيث ينفع، ولو شق عليه يصبر، فالدعوة كلها تحتاج إلى صبر. والنصيحة لإخواني أن يحتسبوا الأجر، فرب دعوة في شهر رمضان في بلد تكون نشأة للسلفية والسنة فيها، لا تأتي بعد سنين إلا وقد صار كثير منهم يحفظون القرآن، يعتقدون العقيدة الصحيحة، يتعبدون لله تعالى على وجه الصواب، يحبون السنة، يتمسكون بها، والأجر لمن أنشأ ذلك. بل ينبغي لطالب العلم أنه يحرص يذهب قرية ما قد سبقه إليه أحد، ليكون هو سبب الخير فيها. قم ننبه عليه إخواننا أن البدء يكون بالبلدان القريبة، قرى الضالع وما حولها، ممن يطلب الدعاء في رجفان، في المسيمير، في يافع، أو من يذهب بلده. أما يذهب أخ من هنا إلى شبوة والناس يحتاجون هنا، أو إلى المهرة والناس محتاجون، هذا خطأ. ثم هناك مراكز قريبة منهم، مركز الحامي ومركز الشيخ يحيى في سيئون، لا سيما وأن الذين في حضرموت كثيرا لا يخرجون، فالمساجد في بلدان حضرموت وقراها عندهم عادة أنه ما من مسجد إلا وفيه أحد يقوم عليه خطابة وتدريسا وإمامة، الأمور مكفية هناك. فالدعاء الذين هناك يخرجون إلى البلدان هذه القريبة منهم، شبوة، المهرة. أما من هذه الأماكن فالبقاء في هذه البلدان القريبة هو الواجب، يخرج إلى البلدان القريبة. فإذا زاد وأرادوا إلى أماكن بعيدة بعد الزيادة فهذا خير، وما نكر أن يذهب الدعاء إلى كل مكان. فالتعاون في ذلك أمر مهم، بارك الله فيكم، تعاونوا في ذلك، في نشر الدعوة والصبر. والله هناك خير عظيم وقرى فيها أناس يحبون الخير، احتسب الأجر في تعليمهم، تكون سببا في نشر السنة. فمن كان متمكنا فتح الله عليه يذهب، ومن كان يحتاج أن يطلب العلم بادئا لا يستطيع يدرس ولا أن يخطب خطابة جيدة يبقى يطلب العلم، يستمر في طلب العلم حتى يفتح الله عليه. فلا يكسل المتمكن ولا يتجرأ المبتدئ، بين المتمكن ينشط ويستعين بالله، والمبتدئ يطلب العلم حتى يتمكن ثم بعد ذلك يذهب.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقبيل أذان المغرب. تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء، أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال رحمه الله: قوله تعالى: أم حسبتم، أي أظننتم أن تتركوا. قيل هذا خطاب للمنافقين، وقيل للمؤمنين الذين شق عليهم القتال، فقال: أم حسبتم أن تتركوا فلا تؤمروا بالجهاد ولا تمتحنوا ليظهر الصادق من الكاذب. ولما يعلم الله، أي ولم يرى الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. فسر العلم هنا بالرؤية، قال: ولما يعلم الله، ولم يرى الله، والمراد كما تقدم بيان هذا مرارا أن المراد علم يظهره على الواقع، علم يصير مرئيا ظاهرا لكل أحد، وإلا فإن الله تعالى يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، أي بطانة وأولياء يوالونهم ويفشون إليهم أسرارهم. وقال قتادة: وليجة خيانة. وقال الضحاك: خديعة. وقال عطاء: أولياء. وقال أبو عبيدة: كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة. والرجل يكون في القوم وليس منهم وليجة، فوليجة الرجل من يختص بدخيلة أمره دون الناس، يقال هو وليجتي وهم وليجتي للواحد والجمع. إذن فحاصل معنى وليجة أي بطانة، والبطانة هم أخص الناس وأقرب الأصحاب الذين يدخلون من المداخل ما لا يدخل غيرهم، ويطلعون على ما لا يطلع عليه غيرهم، بمعنى لم يتخذوا الكافرين أولياء، لم يتخذوا الكافرين بطانة لهم، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا. ومعنى الآية أي لا يمكن أن تتركوا حتى يظهر الله تعالى هذا الأمر، يظهر الله تعالى المجاهدين منكم الذين لم يوالوا الكافرين ولم يتخذوا الكافرين أولياء. إذن من مقاصد شرعية الجهاد إظهار المؤمنين المجاهدين الذين لا يتخذون الكافرين أولياء ولا يتخذون منهم بطانة، يظهرهم الله ويظهر غيرهم الذي والى الكافرين اتخذهم بطانة له. والله خبير بما تعملون. قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله الآية، قال ابن عباس رضي الله عنهما لما أسر العباس يوم بدر عيره المسلمون بالكفر وقطيعة الرحم، وأغلظ علي رضي الله عنه له القول، فقال العباس ما لكم تذكرون مساوينا ولا تذكرون محاسننا؟ فقال له علي رضي الله عنه ألكم محاسن؟ فقال نعم، إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحاج. فأنزل الله عز وجل ردا على العباس ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، وهذا ورد من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف عند الطبري وغيره بلفظ قريب من هذا اللفظ، وبهذا اللفظ وذكره الواحدي في أسباب النزول بدون إسناد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، أي ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله، أوجب على المسلمين منعهم من ذلك، لأن المساجد إنما تعمر لعبادة الله وحده، فمن كان كافرا بالله فليس من شأنه أن يعمرها. فذهب جماعة إلى أن المراد منه العمارة المعروفة من بناء المساجد ومرمته عند الخراب، فيمنع منه الكافر حتى لو أوصى به لا تمتثل. وحمل بعضهم العمارة هاهنا على دخول المسجد والقعود فيه، أي عمارته بالذكر بالعبادة، عمارة معنوية. قال الحسن ما كان للمشركين أن يتركوا فيكونوا أهل المسجد الحرام. قرأ ابن كثير وأهل البصرة مسجد الله على التوحيد، وأراد به المسجد الحرام لقوله تعالى وعمارة المسجد الحرام في الآية التي تأتي بعدها أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، ولقوله تعالى فلا يقرب المسجد الحرام. وقرأ الآخرون مساجد الله بالجمع، والمراد منه أيضا المسجد الحرام. قال الحسن إنما قال مساجد لأنه قبلة المساجد كلها. قال الفراء ربما ذهبت العرب بالواحد إلى الجمع وبالجمع إلى الواحد، ألا ترى أن الرجل يركب البرذون فيقول أخذت في ركوب البراذين، ويقال فلان، أي استعمل الجمع وأراد به الواحد، أخذت في ركوب البراذين، والبراذين هي الخيول الغير عربية، ويقال فلان كثير الدرهم والدينار، يريد الدراهم والدنانير. وهذا على تفسير المساجد بأنه أراد مسجدا واحدة، مسجد الحرام. ومن المفسرين من قال بل أراد كل المساجد، وأول ما يدخل في هذه المساجد المسجد الحرام، أي على قراءة الجمع. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله كل المساجد، وأول ما يدخل فيها المسجد الحرام. قوله تعالى شاهدين على أنفسهم بالكفر، أراد وهم شاهدون، فلما طرحت وهم نصبت. قال الحسن لم يقولوا نحن كفار، ولكن كلامهم بالكفر شاهد عليهم بالكفر. وقال الضحاك عن ابن عباس شهادتهم على أنفسهم بالكفر سجودهم للأصنام، وذلك أن كفار قريش كانوا نصبوا أصنامهم خارج البيت الحرام عند القواعد، وكانوا يطوفون بالبيت عراة، كلما طافوا شوطا سجدوا لأصنامهم، ولم يزدادوا بذلك من الله تعالى إلا بعدا. وقال السدي شهادتهم على أنفسهم بالكفر هو أن النصراني يسأل من أنت فيقول أنا نصراني، واليهودي يقول أنا يهودي، ويقال للمشرك ما دينك فيقول مشرك. قال الله تعالى أولئك حبطت أعمالهم، لأنها لغير الله عز وجل. وقال الكلبي عن أبي صالح بن عباس معناه شاهدين على رسولهم بالكفر، لأنه ما من بطن إلا ولدته، أي للرسول صلى الله عليه وسلم فيهم ولادة أي قرابة. وحاصل هذا أن أكثر المفسرين أن معنى شاهدين على أنفسهم بالكفر أي شهادة بحالهم لا بمقالهم، أنهم شاهدون على أنفسهم بالكفر بحالهم، كما قال الحسن لم يقولوا نحن كفار. لكنهم تكلموا بالكفر، فعلوا الكفر، أخذوا بالكفر. فشهادتهم على أنفسهم بالكفر أي شهادتهم بحالهم، يعبدون الأصنام، يدعون غير الله، يتكلمون بالكفر. إذن هم يشهدون على أنفسهم بهذه الأفعال بالكفر. وحمله بعض المفسرين على قولهم في الطواف لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وهذا من ضمن أفعالهم. قالوا يشهدون بهذا على أنفسهم بالكفر، يقرون بأن الله له شريك. وحمله بعض المفسرين كالسدي هنا على أنه شهادتهم بالمقال، يهودي يقول أنا يهودي، والنصراني يقول كذلك، والمشرك يقول كذلك، فهم يشهدون على أنفسهم بالكفر، فهذه الملل كفرية. ثم قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، أي ولم يخف الدين غير الله، ولم يترك أمر الله لخشية غيره، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى من الله واجب، أي فأولئك هم المهتدون. ومعنى هذه أن عسى من الله واجب، أن عسى تستعمل في حق الله بمعنى ترجي، رجاء الحصول، توقع الحصول. أما من الله تعالى فما جاء بعدها فهو واقع ولا بد، واجب الوقوع، لأن غير الله لا يملك من الأمر شيء، فيترجى ويتوقع حصول ذلك الشيء. أما الله تعالى فالأمر بيده. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، أي فأولئك هم المهتدون. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فسيأتي الله بالفتح. والمهتدون هم المتمسكون بطاعة الله عز وجل التي تؤدي إلى الجنة. أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن النسوي قال حدثنا محمد بن الحسين الحيري قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن الفرج الحجازي قال حدثنا بقية قال حدثنا أبو الحجاج المهدي عن عمرو بن الحارث عن دراج، سقط من نسختنا عن دراج، عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد، هكذا في نسختنا يتعاهد، وهذا لفظ الترمذي، وفي بعض النسخ إذا رأيتم الرجل يعتاد، وهو لفظ أحمد وأيضا الترمذي في موضع آخر، كلها صحيحة أي من حيث ثبوتها في الحديث. إذا رأيتم الرجل يتعاهد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي من طريق عمرو بن الحارث، وسنده ضعيف لضعف دراج وابن سمعان في روايته عن أبي الهيثم. وهذا الحديث وإن كان سناده ضعيفا فمعناه صحيح، معناه دل عليه القرآن، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، تدل عليه الآية نصا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، والمراد بالعمارة المعنوية، وأيضا يشمل العمارة الحسية، ولا تكون العمارة الحسية كافية إلا مع العمارة المعنوية. أما لو عمرها حسا وهو معرض عن ذكر الله وعن الصلاة فلا يكون مؤمنا. فهما عمارتان متلازمتان. فلا تنفع العمارة الحسية إلا بالعمارة المعنوية. فمن عمر المساجد شيد بناءها عمارة حسية ولم يعمرها عمارة معنوية، لم يذكر الله فيها، لم يصلي، لا تنفعه. وإن وجدت العمارة المعنوية تنفعه ولو لم توجد منه العمارة الحسية. قال رحمه الله أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد ابن يوسف قال أنبأنا محمد بن إسماعيل حدثنا علي بن عبد الله

0: أول النهار والرواح ذهاب آخر النهار. صلى الفجر، صلى العصر. قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أنبأنا أبو منصور محمد ابن محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد ابن عبد الجبار الرياني حدثنا حميد ابن زنجوي قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك، أراد توسعته، وأحب أن يدعه. فقال عثمان: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له كهيئته في الجنة. وهذا الحديث في الصحيحين. وأخبرنا الإمام أبو علي الحسن بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال حدثنا علي بن الحسين الدار أبجردي قال حدثنا أبو عاصم بهذا الإسناد وقال بنى الله له بيتا في الجنة. والحديث أيضا في الصحيحين. فساق البغوي هذه الأحاديث، الحديث الأول للعمارة المعنوية، من غدا إلى المسجد أو راح هذا يعمرها عمارة معنوية، والحديث الثاني للعمارة الحسية، من بنى لله مسجدا بنى الله له كهيئته، في الرواية الأخرى بنى الله له بيتا في الجنة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله. بسم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. أخذنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه بعض ما ذكره في الفصل الذي عقده في الرد عن الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس على العرش إله يعبد ولا فوق السماوات إله يصلى له ويسجد، وبيان فساد قولهم عقلا ونقلا ولغة وفطرة. وقد بيّن المؤلف رحمه الله دلالة العقل على أن الله سبحانه وتعالى بائن عن خلقه، وعرفنا أن العقل يدل على أنه بائن وعال على خلقه. ما هي الدلالة العقلية على ذلك؟ على علو الله عز وجل. هي أن يقال إن الله عز وجل إما أن يكون خلق الخلق في ذاته أو خلق الخلق خارجا عنه، ولا يمكن أن يقال إن الله عز وجل خلق الخلق في ذاته، فإن الله عز وجل لا تحل به المخلوقات، وإنما تحل المخلوقات في الشيء المخلوق ولا تحل المخلوقات في الخالق. ما بقى إلا أن يقال إن الله عز وجل خلق الخلق خارجا عن ذاته، فإذا تبين ذلك فيقال إما أنه خلقهم أعلى منه أو خلقهم وجعلهم مساوين له أو خلقهم أسفل منه، فهذه الاحتمالات الثلاث. فإذا قيل إن الله عز وجل خلقهم أعلى منه فهذا لا يصححه العقل، لأنه حينئذ يصير المخلوق أعلى من الخالق، وهذا لا يصح عقلا أن يكون المخلوق أعلى وأكمل وأفضل من الخالق في أي أمر من الأمور. وإن قيل خلقهم وجعلهم مساوين له فأيضا هذا لا يليق أن يساوي المخلوق الخالق، فإن المخلوق لا يساوي الخالق، ومساواة الكامل للناقص يصير به الكامل ناقصا. فما بقينا الاحتمال الثالث أن يكون الله عز وجل خلقهم وجعلهم أسفل منه، وحينئذ فيكون الله عز وجل عال على خلقه. فهذه دلالة عقلية على علو الله عز وجل مع دلالة الكتاب والسنة والفطرة التي فطر عليها الناس. ثم بين العلامة ابن القيم رحمة الله عليه الخطأ الكبير الذي وقع فيه الجهمية حين أن قالوا إن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، إلى آخر المقولة المشهورة عنهم. وأن حقيقة هذه المقولة هي وصف الله عز وجل بالعدم، فإن المعدوم هو الذي يقال فيه لا داخل العالم ولا خارجه، لأنه لا وجود له، لا وجود له لا في العالم ولا في خارج العالم. فالذين قالوا في حق ربهم سبحانه وتعالى إنه لا داخل العالم ولا خارجه، هم في الحقيقة وصفوا ربهم بالعدم ولم يثبتوا وجود الله عز وجل بالكلية. توقفنا عند قوله رحمه الله مستشنعا لهذه المقولة التي قالتها الجهمية، قال: يا للعقول إذا نفيتم مخبرا ونقيضه، هل ذاك في إمكان إن كان في دخوله وخروجه لا يصدقان معا للإمكان إلا على عدم صريح نفيه متحقق ببداهة الإنسان. أيصح في المعقول يا أهل النهى ذاتان لا بالغير قائمتان، ليست تباين منهما ذات لأخرى أو تحاسيها فيجتمعان. وفي بعض النسخ تحاثيها وهي أصح، أي أنها لا هي مباينة منفصلة ولا هي متصلة. ليست تباين منهما ذات لأخرى أو تحايثها فيجتمعان. إن كان في الدنيا محال فهو ذا فرجع إلى المعقول والبرهان. وفي هذه الأبيات استنكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه على هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم هم أصحاب العقول، فيرثي عقولهم السخيفة الضعيفة الضالة، فقال: يا للعقول إذا نفيتم مخبرا ونقيضه، هل ذاك في إمكاني؟ ليس هذا في إمكاني. نفوا الشيء المخبر عنه ونقيضه، فنفوا أن الله سبحانه وتعالى داخل العالم، ونفوا نقيضه أنه خارج العالم. هذا الشيء لا يعقل، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يصح أن يقال في شيء موجود ومعدوم. هو موجود وفي نفس الوقت هو معدوم، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فكيف يصح أن يقال إن الله عز وجل ما هو داخل العالم ولا خارجه؟ فننفي الشيء ونقيضه، هذا ليس سقيم. قد ينفى الشيء مع ضده، أما مع نقيضه فلا. قد يقال فلان ما هو أبيض ولا أسود، قد يكون أحمر اللون مثلا، السقيم أن يقال لا أبيض ولا أسود، فهذا ضدان، والضدان قد يرتفعان لكنهما لا يجتمعان، أما من حيث الارتفاع قد يرتفعان، ويقال فلان لا قائم ولا جالس، الجلوس ضد القيام، قد يرتفعان فيكون مضطجع. فهذا نعم يستقيم في الأمور في الأضداد، ولا يستقيم في النقيضين. وكون الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، هذا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فلهذا رفع العلامة رحمة الله عليه ابن القيم على عقول هؤلاء وما بلغت إليه من الضلال، يا للعقول إذ نفيت مخبرا ونقيضه. هل ذاك في إمكاني؟ هذا غير ممكن عقلا عند سائر العقلاء الذين ما فسدت عقولهم كما فسدت عقول علماء الكلام. قال إن كان نفي دخوله وخروجه لا يزقان معا للإمكان. والأمر كما قال لا يمكن أن يكون ينفى الدخول والخروج لا داخل العالم ولا خارجه، فهذا شيء لا يمكن ولا يزقان لشيء واحد يقال أنه لا داخل العالم ولا خارجه. قال إن كان نفي دخوله وخروجه لا يزقان معا للإمكان إلا على عدم صريح نفيه متحقق بجهد الإنسان. يستخدم هذا في حق العدم، العدم يقال أنه لا داخل العالم ولا خارجه لأنه لا وجود له في الخارج، فهذا إنما يستقيم في العدم. أما الشيء الموجود فلا يمكن أن يجتمع فيه النقيضان. إن كان نفي دخوله وخروجه لا يزقان معا للإمكان إلا على عدم صريح نفيه متحقق ببداهة الإنسان. أي صح في المعقول يا أهل النهى، هم يزعمون أنهم أصحاب العقول وقد فسدت عقولهم لما أعرضوا عن شرع ربهم وتمسكوا بضلال الفلاسفة. أيصح في المعقول يا أهل النهى ذاتان لا بالغير قائمتان ليست تباين منهما ذات لأخرى أو تحاثيها فيجتمعان. لا يصح في العقول ذاتان قائمتان بأنفسهما لا بغيرهما، ذات قائمة بنفسها وذات أخرى قائمة بنفسها، الذات الأولى لا هي داخل الذات الثانية والثانية لا هي داخل الذات الأولى، ولا الذات الأولى خارج الذات الثانية ولا الذات الثانية خارج عن الذات الأولى. يستقيم مثل هذا؟ هذا شيء لا يستقيم. فالذاتان إما أن تتداخلا وإما أن تتباينا، هذا الشيء المعقول. أما لا تداخل ولا تباين، لا تداخل ولا انفصال، فهذا لا يصح في العقول. قال يصح في المعقول يا أهل النهى ذاتان لا بالغير قائمتان ليست تباين منهما ذات لأخرى أو تحاثيها، بمعنى تتصل بها، أو تحاثيها فيجتمعان، تتصل بها فيجتمعان معا. إن كان في الدنيا محال فهو ذا، فارجع إلى المعقول البرهاني، ارجعوا إلى عقولكم يا من يدعون العقول الرجيحة الصحيحة، فهذا خلاف المعقول وخلاف البرهان. من أدلة الكتاب والسنة والفطرة، فهذا هو المحال بعينه. إن كان هناك شيء في الدنيا وقال له محال، فهذا الذي ذكرتموه في حق ربكم هو عين المحال، أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم. قال رحمه الله فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من جسم أو جثمان وهنا قال أو جسمان، وفي بعض النسخ جثمان، والمعنى نفس المعنى لكن هذا أنسب من التكرار، ما جاء في بعض النسخ جثمان أنسب حتى لا تتكرر الكلمة بعينها. فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من جسم أو جثمان والرب ليس كذا فنفي دخوله وخروجه ما فيه من بطلان، فيقال هذا أولا من قولكم دعوى مجردة بلا برهان، ذاك الصلاح من فريق فارق الوحي المبين بحكمة اليونان. في بعض النسخ لحكمة اليونان وهي أنسب، فهم فارقوا الوحي المبين وتمسكوا من أجل حكمة اليونان، فارقوا الوحي المبين لأجل حكمة اليونان. وهنا قال بحكمة اليوناني، وفي بعض النسخ لحكمة اليوناني باللام. ذاك الصناح من فريق فارقوا الوحي المبين لحكمة اليوناني، والشيء يصدق نفيه عن قابل وسواه في معهود كل لسان. أنسيت نفي الظلم عنه وقولك الظلم المحال وليس ذا إمكان. ونسيت نفي النوم والسنة التي ليست لرب العرش في الإمكان. ونسيت نفي الطعم عنه وليس ذا مقبولة، والنفي في القرآن. ونسيت نفي ولادة أو زوجة وهما على الرحمن ممتنعان. والله قد وصف الجماد بأنه ميت أصم وما له عينان. وكذا نفى عنه الشعور ونطقه والخلق نفيا واضح البنيان أو واضح التبيان. هذا وليس بها قبول للذي ينفي ولا من جملة الحيوان. قال رحمه الله: فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من جسم أو جثمان والرب ليس كذا، فنفي دخوله وخروجه ما فيه من بطلانه. يعني إذا زعمتم معشر الجهمية أن اجتماع الضدين لا يصح في الأجسام التي تقبل أن تتصف بأحدهما، فالأجسام التي تقبل أن تتصف بأحدهما فلا ينفى الضدان عنها. فالجسم لا يقال أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لأنه قابل للدخول والخروج. فالقابل للدخول والخروج لا ينفى عنه الضدان، وهذا هو حقيقة الأجسام. وأما الله عز وجل فليس بجسم عندهم. يقول الله عز وجل نعم أن الله عز وجل ليس بجسم، وهو لا يقبل الصفتين معا، فلهذا يصح أن تنفى عنه الصفتان، لأنه غير قابل لا للدخول ولا للخروج. ففرق ما بين الله عز وجل وما بين الأجسام. الأجسام تقبل الدخول والخروج، فلهذا لا يصح أن يقال في جسم الأجسام أنه لا داخل العالم ولا خارجه. وأما الله عز وجل فليس بجسم ولا يقبل مثل هذه الأمور، فيصح أن ينفى عنه الأمر الأول والآخر، كما يقال مثلا في حق الصبي المولود في أيامه الأول يقال في حقه أنه لا قائم ولا جالس، لأنه غير قابل للقيام ولا للجلوس. يقال في حقه لا قائم ولا جالس لأنه لا يقبل لا هذا ولا هذا. فهكذا يقول الله عز وجل لا يقبل الاتصاف بالدخول ولا بالخروج، فينفى عنه هذا وهذا. وهذا من تلبيسهم، لأن هنالك الفرق الظاهر بين النقيضين وبين الضدين في المثال الذي ذكرناه، في مسألة النقيضين ولا في مسألة الضدين؟ ها، في مسألة الضدين. فالقيام والجلوس ضدان.

0: وهكذا في المسألة التي نحن فيها هي من قبيل النقيضين، لا داخل العالم ولا خارجه. فهذا من نعم، فهذا الأمران متناقضان لا يمكن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية
0: غيره من الخلق، فالنقيض لا يجتمعان عقلا عند عامة العقلاء، وإنما يجتمعان عند من فسد عقله. أما من كان عنده العقل الصحيح، هذه قضية عقلية معلومة مجزوم بها أنه لا يمكن أن ينفى نقيضان، ولا يجتمع نقيضا معا. ومسألة الدخول والخروج هي من هذا الباب، من باب النقيضين، هو من باب الضدين، لا داخل العالم ولا خارجه، فإما أن يكون هذا وإما أن يكون هذا. أما نفي الأمر معا فهذا من أمحل المحال. فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من جسم أو جسمان، في نسخة معنا جثمان، والرب ليس كذا، فنفي دخوله وخروجه ما فيه من بطلان. فيقال هذا أولا من قولكم دعوى مجردة بلا برهان، من خلاف المعقول وخلاف المنقول وخلاف الفطرة، وهي دعوة مجردة من غير حجة، لا من الشرع ولا من العقل ولا من الفطرة. ومثل هذا القول الذي ليس عليه حجة لا شرعية ولا عقلية فإنه من الأخوان الباطلة. بقية الأبيات نؤجل الكلام عليها إلى درس قادم بمشيئة الله، وننتقل إلى أخلاق العلماء.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي.

0: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي إلحاق ما كان في معنى الأحجار بالأحجار، فهل يلتحق به أو لا يلتحق به؟ يلتحق به بشروط. أن يكون منقيا، وأن يكون طاهرا في نفسه. مثل ماذا غير الأحجار؟ نعم، كخرقة أو منديل أو خشب أو نحو ذلك. نواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال المؤلف رحمه الله: باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة. والروث معلوم رقيع البهائم، والرمة هو العظم، ويطلق على العظم البالي. قال: من يحيي العظام وهي رميم. ورم العظم أي بلية. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعرة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو عظم، وقال: إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني، وقال: إسناده صحيح. هذا الحديث أخرجه الدارقطني من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، يعقوب بن حميد بن كاسب. قال: أخبرنا سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات القزاز، الحسن بن فرات القزاز، عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة. هذا الإسناد ضعيف، يعقوب بن حميد وسلمة ابن رجاء كلاهما ضعيف. ولكن نهيه عن أن يستنجى بروث أو بعظم هذا له شواهد كثيرة، حديث جابر الذي قبله والأحاديث التي بعده كلها تشهد له، إلا قوله في آخره إنهما لا يطهران، فهذه زيادة ضعيفة، سنادها ضعيف. ولذا قد اختلف الرواة في ذكرها في الحديث، كما بين ذلك الدارقطني في علله في المسألة رقم 47 500 وألف، 47 وخمسمائة وألف. وقال رحمه الله: باب النهي أن يستنجى بمطعوم أو بما له حرمة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني داعي الجن. والمؤلف اختصره وأول الحديث قال ابن مسعود: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ففقدناه فقلنا استطير أو اغتيل، فبحثنا عنه في الشعاب والأودية فلم نجده، فلما كان الصباح أو فلما أصبح أقبل من نحو غار حراء، ثم قال: أتاني داعي الجن. قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فأر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. رواه أحمد ومسلم. قال: وفيه تنبيه على النهي عن إطعام الدواب النجاسة. نقول في هذا الحديث تنبيه أن إطعام الدواب أي دواب بالإنس النجاسة منهي عنه، ووجه ذلك من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تنجيس البعر والروث عن الاستجمار بها، لأنها طعام أو علف دواب بالجن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تنجيسها لأنها علف لدواب بالجن. فإذا دواب الإنس من باب أولى أن ألا تطعم النجاسة وأن تجنب النجاسة في طعامها، فهذا وجه كوني في تنبيه على النهي عن إطعام الدواب النجاسة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها قال: من هذا؟ قال: قلت أنا أبو هريرة. قال: ابغني أحجارا. ابغني أي أطلب لي، بغى الشيء طلبه، فمعنى أطلب لي أحجارا، ابحث عن أحجار وأتني بها. ابغني أحجارا أستنفض بها، استنفض أي أستجمر بها، أمسح بها أثر الأذى. وأصل معنى النفض هو هز الشيء ليطير ما فيه من الغبار، نفض الشيء أي هزه وحركه ليطير ما فيه من الغبار. ومعنى أنا أستنفض بها بمعنى استجمر. قال: ابغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبيه، ثم انصرف حتى إذا فرغ مشيت فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جني نصيبين. أي موضع مكان، وقد جاء في رواية مسلم في الحديث الأول أنهم من جن الجزيرة. قال: ونعم الجن، أثنى عليهم، أي حريصون على الدين، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام وتعلموا منه وسمعوا القرآن. قال: ونعم الجن، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. رواه البخاري. إذن هذان بابان مسائلها متقاربة. باب الأول النهي عن الاستنجاء أو الاستجمار بالروث والرمة العظام، والثاني النهي عن الاستنجاء بالمطعوم أو ما له حرمة. فأما المسألة الأولى وهي الاستنجاء بالروث والعظم، فلأهل العلم فيها ثلاثة أقوال: هل يجوز الاستنجاء بالروث والعظم أو لا يجوز؟ القول الأول أنه لا يجوز، وهذا قول أكثر العلماء، قال به الشافعي وأحمد والثوري وإسحاق وغيرهم. استدلوا بالأحاديث التي ذكرها المؤلف، أحاديث كثيرة، حديث جابر نهى أن يتمسح بعظمة وبعرة، حديث ابن مسعود فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، حديث مسعود في الباب الذي يليه قال: أتني بثلاثة أحجار فأتيت بروثة فألقاها. فقالوا: هذه الأحاديث كلها تدل على النهي عن الاستنجاء بالروث والعظم. القول الثاني قول من قال يجوز مطلقا أي بدون تفصيل، وهذا قول أبي حنيفة

ولم يذكر من رأيت من أهل العلم لهم دليلا يستدلون به على قولهم بالجواز. القول الثالث قالوا يجوز الاستنجاء بالطاهر منهما، فما كان طاهرا منهما فيجوز الاستنجاء به، وهذا قول مالك. ولا شك أن الصحيح هو القول الأول، والأحاديث صريحة في ذلك. حديث سلمان الذي مضى: ولا نستنجي برجيع أو عظم. الأحاديث التي مضت في الباب الذي قبل هذا أحاديث كثيرة، أكثر من 10 أحاديث تدل على النهي على الاستجمار بالروث والعظم.

أيضا ما يتعلق بهذا، لو أنه استنجى بالروث والعظم، خالف واستنجى بالروث والعظم، فهل يجزئه ذلك؟ هذا فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا يجزئ، استنجى بالروث والعظم لا يجزئه. وهذا القول هو مذهب الشافعي وأحمد والثوري وإسحاق وأبي ثور، عزاه ابن قدامة إلى أكثر العلماء. ولهم دليلان. الدليل الأول قالوا كل أحاديث النهي تدل على أنه لا يجزئ، لأن النهي يقتضي الفساد. فأحاديث النهي تدل على فساده وعدم إجزائه. الدليل الثاني الذي استدلوا به الزيادة التي في حديث أبي هريرة، وقال إنهما لا يطهران. وما حال هذه الزيادة؟ قلنا زيادة ضعيفة. القول الثاني قالوا يجزئ ذلك إذا حصل الإنقاء وهو آثم على ارتكاب النهي مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها لا لأنها لا تطهر، ليس نهي عنها لأنها لا تطهر، وإنما نهى عنها لأنها طعام الجن وعلف دوابهم. قالوا أمر آخر أن إزالة النجاسة أمر معقول، ليس أمرا تعبديا محضا، قالوا وهذه الأشياء تجزئ أو تزيل النجاسة إزالة ظاهرة إذا زالت ولم يكن مما يتفتت العظم أو الروث، قالوا فتجزئ إذن. قال شيخ الإسلام أيضا قال ولأننا لو قلنا بالإعادة في هذا الحال فلا فائدة من الإعادة، إذا كان قد أنقى حصل الإنقاء فلا فائدة من الإعادة، لو قلنا يلزمه أن يعيد بالحجارة ونحوه.

وهذا القول الثاني أقرب، أن ذلك مجزئ مع استحقاق الإثم.

لأنه ارتكب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما ينبه عليه مما ذكره أهل العلم العلة في النهي عن الاستجمار بالروث والعظم، الأحاديث نص فيه ومع ذلك وجد خلاف بين العلماء، وإلا الأحاديث صريحة أنه نهي عنه لأنها طعام الجن وعلف دوابهم، العظم هو زاد الجن والروث علف لدوابهم، يدل عليه حديث المسعود الذي قرأناه في الباب الثاني قال فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، وهذا تعليل صريح. وهكذا أبو هريرة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتني بعظم ولا بروثة قال ما بال العظم والروثة؟ قال طعام الجن. وقد بين في الحديث ما هو طعام الجن، هو العظم، وأما الروث علف لدوابهم. ولذا قال الشوكاني قال وهذا هو المتعين لورود النص به، أي التعليل بهذا هو المتعين لأنه ورد به النص صريحا. ثم ذكر الشوكاني تعليلات أخرى، ذكرها الشوكاني في نيل الأوطار عند شرح هذه الأحاديث، من هذه التعليلات قول من قال نهي عنهما العلة في النهي عنهما لأنهما لا يطهران،

0: متناثرا ولو كان متماسكا. فهذا التعليل يقتضي أنه لا ينهى عن العظم إلا إذا كان باليا، إذا مسح به تفتت أو الروث، ولكن دلت الأحاديث على النهي عنهما مطلقا ولو كان العظم صلبا وكذلك الروث. منهم من علل قال العلة هي أن العظم لا يخلو في الغالب من الدسومة فلا يكون مطهرا للموضع، وهذا أيضا تعليل ضعيف لأنه ينهى عن الاستنجاب العظم ولو كان عظما نقيا ليس فيه شيء من الزهم أو الدهومات الدسومات. ومنهم من قال إن النهي عنها عن الروثة لأنها نجسة، واحتجوا بحديث ابن مسعود في صحيح البخاري ألقى الروث وقال إنها ركس بالكاف، وفي رواية قال إنها ركس بالجيم، قالوا ومعناه أي نجس وليس كذلك، بل الركس هنا بمعنى الرقيع، ارتكس الشيء أي رجع. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. أركسوا بما كسبوا. فالركس بمعنى الرد، والركس بالجيم هو القدر، وسيأتي بيان إن شاء الله في شرح حديث الباب الذي سيأتي بعده، لا يستنجب ما لا يستنجب لنجاسته، لو كان نجسا لما مسه ابن مسعود بيده ولما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ألقى الروثة. فإذن الصحيح المتعين كما قال الشوكاني أنه نهي عنهما لأنهما طعام الجن. فكل عظم ذكر اسم الله عليه يأخذه الجن مليئا لحما، يجعله الله مليئا لحما لهم ولو لم يكن فيه لحم حين ألقي، ما دام ذكر اسم الله عليه حين ذبح. وأكذا البعر علف لدواب بهم. بقي مسائل الباب الثاني ستأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما مضى الحديث عنه ذكر بعض الأمور التي تنافي توحيد الله سبحانه وتعالى، سواء ما كان منها ينافيه منافاة كلية ويجعل العبد خارجا عن الإسلام، أو ما كان ينافيه منافاة جزئية بأن يكون قد وقع في الشرك الأصغر، أو أن يكون قد خالف كمال التوحيد الواجب الذي أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم به. عباد الله، وإن من الأمور المنافية لتوحيد الله سبحانه وتعالى والتي كان عليها أهل الجاهلية الاستسقاء بالنجوم، الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مالك الأشعري الذي أخرجه الإمام مسلم، أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منها الاستسقاء بالنجوم. فالاستسقاء بالنجوم أي طلب السقيا منها، طلب المطر من النجوم، أو إضافة نزول المطر ونسبته إلى هذه النجوم، كما أخبر عنه نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا في الأحاديث، وفسر ذلك بأنه إضافة المطر، إضافة نزول المطر إلى هذه النجوم. قال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل، أي على إثر مطر، والمطر يسمى سماء لأنه نازل منها. فلما قضى صلاته قام فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بنجم كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وجاء في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبح من الناس مؤمن، أو أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: مطرنا برحمة الله، أو قالوا: هذه رحمة الله، وهؤلاء هم المؤمنون الشاكرون، وقالوا: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله سبحانه: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فنبينا عليه الصلاة والسلام فسر ذلك بإضافة نزول المطر إلى هذه النجوم كما كان يعتقده الجاهلية، وكله من الشرك بالله. فالاستسقاء بمعنى طلب السقيا، طلب المطر، دعاء هذه النجوم لإنزال المطر، هذا شرك أكبر في ألوهية الله جل وعلا. وإضافة المطر إلى هذه النجوم كما كان الجاهلية يعتقد

0: يقولون أن هذه النجوم هي التي تنزل المطر، فإذا أضاف نزول المطر إلى النجم إلى الأنواء واعتقد أنه فاعل ومؤثر في ذلك كان هذا شركا أكبر أيضا في الربوبية، لأن إنزال المطر من خصائص الله جل وعلا، لا يقدر على إنزال المطر إلا الله. فإضافة ذلك إلى النجوم شرك بالله جل وعلا. وهكذا قال أهل العلم إذا اعتقد أن الله تعالى هو المنزل للمطر وهو الفاعل لذلك، ولكن اعتقد أن ظهور هذا النجم أو سقوط هذا النجم سبب في ذلك، أنه قد وقع في الشرك الأصغر، لأن الله تعالى لم يجعل هذه النجوم سبباً في نزول المطر، بل اختار بعض العلماء أنه يحرم هذا اللفظ مطلقاً، وإن كان يعتقد أن الله تعالى هو الفاعل وأن هذه النجوم ليست سبباً، وإنما يتكلم بهذا اللفظ ويقول مطرنا بنجم كذا وكذا على سبيل العادة، أي أن العادة جرت أن هذا النجم إذا وجد نزل المطر، فكرهوا هذا اللفظ مطرنا بنجم كذا. من الأهل العلم من كرهه ومنهم من حرمه لما فيه من مشابهة المشركين ولما فيه من نسبة النعمة إلى غير الله، وإن لم يعتقد ما يعتقده الكفار. فإذن هذا الأمر وهو نسبة نزول المطر إلى النجوم مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنه ينافي التوحيد وأنه من أمر الجاهلية. أيضا من الأمور التي تنافي التوحيد وهو متعلق بالذي قبله لكنه أعم منه، هو نسبة النعم وإضافة النعم مطلقا إلى غير الله. فالله جل وعلا هو المنعم، والله جل وعلا هو المتفضل، فنسبة النعم وإضافتها إلى غير الله سبحانه ينافي ذلك. ولذا جاء في الحديث السابق حديث زيد بن خالد وحديث ابن عباس إنكار الرسول عليه الصلاة والسلام على من أضاف نعمة نزول المطر إلى النجوم. وأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فسر أهل العلم هذه الآية وتجعلون رزقكم أي شكركم للنعمة، تجعلون حظكم من الشكر أنكم تكذبون بنعم الله. وتكذيبهم بنعم الله ليس بمعنى إنكارها بل بمعنى نسبتها إلى غير الله، بل بمعنى إضافتها إلى غير الله، كما قال الله سبحانه يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله، يقرون بها وأن الله تعالى هو المنعم، ثم ينكرونها. ومعنى قوله ثم ينكرونها أي بنسبتها إلى غير الله وإضافتها إلى غير الله، وأكثرهم الكافرون. فالواجب على العبد أن يضيف نعم الله إلى الله جل وعلا. الله تعالى أنكر في كتابه الكريم وذم من أضاف النعم إلى غيره، قال الله تعالى عن قارون الذي أهلكه الله تعالى أنه لما ذكر بالنعمة قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا المال وهذا الرزق الكثير أوتيته بذكائي بخبرتي بمعرفتي بأسباب الرزق، فأنكر إضافة النعمة إلى الله جل وعلا، أهلكه الله بماله، سلبه الله ذلك المال أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام عن ثلاثة من بني إسرائيل كما في الصحيحين عن أبي هريرة: أبرص وأقرع وأعمى، أبرص في جلده وأقرع في شعره ليس له شعر وأعمى، أزال الله تعالى عنهم هذه العيوب وأعطاهم المال الكثير وكانوا فقراء، أعطى الأقرع مالا أو أعطى الأبرص مالا من الإبل كثيرا، وأعطى الأقرع من البقر، وأعطى الأعمى من الغنم، لكنهم لم يضيفوا النعمة إلى الله. ولذا لما أتى الأبرص رجل يسأله قال: أنا رجل مسافر ابن سبيل، انقطعت بي السبل، لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أعطني شيئا وله وادي من الإبل. قال: الحقوق كثيرة، اذهب إلى غيري. قال: ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ ذكره بنعمة الله عليه وهو ملك في صورة رجل. قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، هذا المال جاءني أبا عن جد، لم أعرف الفقر ولم أكن يوما فقيرا، نسي نعمة الله. قال له: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت، إن كنت كاذبا. فدعا عليه أن يرده الله إلى الحال الذي كان عليه. وأتى الأقرع قال له مثل ذلك فرد عليه بمثل هذا الرد، وأتى الأعمى فقال له مثل ذلك قال: نعم قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني الله، فخذ من هذا المال ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أمنعك اليوم بشيء أخذته لله. قال: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم، هذا ابتلاء واختبار، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك، رضي الله عنك بشكرك للنعمة ونسبتها إلى الله جل وعلا، وسخط على صاحبيك اللذين لم يضيف النعمة إلى الله سبحانه، وذهب مالهم، فإنه شرط معلق بشيء فيقع، لأنه وقع شرط إن كنت كاذبا وهو كاذب، صيرك الله إلى ما كنت، ردك الله إلى الحال الذي كنت عليه. فالواجب إضافة النعم إلى الله سبحانه. وكم يتساهل الناس في ذلك، في كثير من النعم، سواء في المال يضيفه إلى ذكائه أو إلى معرفة العامل الذي معه أو إلى فطنته وخبرته، يضيف النصر على الأعداء إلى أسباب مادية، انتصرنا بقوتنا أو بخبرتنا أو بشجاعتنا، أو يضيف الشفاء إلى غير الله تعالى، إما إلى طبيب وإما إلى دواء، أو يضيف الرزق إلى غير الله سبحانه وتعالى من الأسباب التي قد لا تكون صحيحة. فالواجب هو إضافة النعم إلى الله جل وعلا، ويعود الإنسان نفسه على ذلك. حصل له خير، هذا بفضل الله، هذا بمعونة الله، هذا بتوفيق من الله جل وعلا، لولا الله ما حصل لنا ذلك. كم علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ذلك، كان يحفر الخندق عليه الصلاة والسلام وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا الله ما حصل لنا هذا، لولا الله ما انتصرنا، لولا الله ما جاءنا هذا الرزق، لولا الله ما حصل لنا هذا الشفاء. ولا سيما إذا كان إضافة ذلك إلى أسباب خفية غير ظاهرة فإنه لا يجوز، بل يكون من الشرك، كمن يضيف ذلك إلى أسباب غير معلومة: لولا الولي الفلاني، أو لولا جاه فلان، أو نحو ذلك من الأمور. فإضافة النعم إلى الله جل وعلا هو الذي يجب على المسلم، وأما إضافتها إلى غير الله سبحانه وتعالى فهذا ينافي التوحيد، قد ينافي أصل التوحيد ويوقع في الشرك، وقد ينافي كماله. أيضا من الأمور التي تنافي التوحيد وهي تتعلق بالألفاظ: تعظيم غير الله جل وعلا بالأسماء التي لا تكون إلا لله. هناك أوصاف وأسماء قد يطلقها بعض الناس على مخلوقين، على بعض الملوك أو الرؤساء أو الكبراء مما لا يكون إلا لله سبحانه. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله، أخنع بمعنى أوضع اسم، وأحقر اسم عند الله جل وعلا، رجل تسمى ملك الأملاك. وجاء في رواية لمسلم: إن أخبث رجل أو إن أغيض رجل على الله وأخبثه رجل تسمى ملك الأملاك. فملك الأملاك هو الله. قال أهل العلم: ومثل ذلك حاكم الحكام وسلطان السلاطين وقاضي القضاة ونحو ذلك من الأسماء التي لا تكون إلا لله جل وعلا. فتعظيم المخلوق بذلك نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، بل قد يوقع هذا في أمور من الغلو والتعظيم لهذا المخلوق بما لا يكون إلا لله، حتى بلغ الحال ببعض الناس أنه كما يسمي بعض الملوك بهذه الأسماء قد ينحني له بالركوع أو السجود كما ينحني لله، أو يعظمه كما يعظم الله جل وعلا، وهذا ينافي توحيد الله سبحانه وتعالى. وعد أهل العلم ذلك من الأمور التي تنافي توحيد الله سبحانه وتعالى. فالواجب ألا يعظم المخلوقون مهما كانوا ملوكا، رؤساء، علماء، كبراء، بالألفاظ التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، أيضًا من الأمور التي تنافي توحيد الله جل وعلا الاعتراض على قضاء الله جل وعلا بكلمة لو. فقدر الله تعالى من أفعاله، وأفعاله جل وعلا من ربوبيته، ولا يجوز للإنسان أن يعترض على أفعال الله وعلى ما هو من خصائص ربوبيته جل وعلا، بل الواجب أن يسلم لقدر الله وأن يستجيب لذلك. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام حذرنا من ذلك، وأخبرنا أن ذلك يفتح عمل الشيطان. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء بعد بذلك للأسباب، بعد الاستعانة بالله وعدم العجز والحرص على ما ينفع، بعد هذه الأمور، إن أصابك شيء مما تكره، مما لا تريد، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. كم من إنسان تنزل به مصيبة، يحصل له بلاء، يلوم نفسه: لو أني فعلت هذا الشيء، لو أني اتخذت هذا الشيء، ويظل كذلك، فيأتيه الندم، تأتيه الحسرة، يدخل عليه الشيطان، قد يعترض على قضاء الله جل وعلا، ولماذا الله قدر عليه ذلك، يفتح عمل الشيطان، يبدأ من هنا عمل الشيطان، يتسلط عليه الشيطان بمثل هذه الوساوس. فإن أصابك شيء رد الأمر إلى الله جل وعلا، لا تملك شيئا بعد الوقوع، ابذل السبب قبل أن يقع الشيء، فإذا وقع فليس لك إلا أن ترد الأمر إلى الله، سواء كان في موت أو في مرض أو في مصيبة تنزل بك أو في بلاء يحصل عليك، رد الأمر إلى الله سبحانه. اجتهد قبل أن يقع في بذل السبب بما تستطيع من الأسباب الشرعية، فإن لم يقدر الله تعالى ذلك الأمر وقدر خلافه فاعلم أن لله الحكمة البالغة، ولا تعترض على قضاء الله وقدره بعد ذلك بلو، التي تفتح عمل الشيطان. انظر ماذا قال الله عن المنافقين، خرج الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة إلى أحد ومعهم أناس من المنافقين، رجع ثلث الجيش، رجع نحو 300 رجل مع عبد الله بن أبي بن سلول، مصيبة عظيمة على المسلمين. خرجوا وقاتلوا المشركين، قتل 70 من خيار الصحابة. قال المنافقون كما ذكر الله عنهم: يندمون المؤمنين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. انظر كيف اعترضوا على أمر الله، لو أطاعونا أي في عدم الخروج إلى أحد ما قتلوا تنديما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم.
0: إلى المضاجع التي يقتلون فيها، يذمهم الله على هذا الاعتراض على أمر الله وعلى قدر الله سبحانه وتعالى. فيا أيها المسلم، لو أصابك شيء من البلاء، من المصائب، من المكروه، لا تندم نفسك ولا تحسرها ولا تفتح باب الشيطان بلو، سلم لأمر الله وارض بقضاء الله، فهذا هو الواجب عليك. أيضا مما ينافي التوحيد ألا يجزم الإنسان في دعائه لله تعالى، بل يعلق ذلك بالمشيئة كأنه يعتقد أن الله تعالى له مكره، أو أن الله تعالى يعظم عليه بعض الأمور. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام حذرنا من ذلك، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعظم الرغبة في دعائه، ولكن ليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له. وفي رواية: فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه. بعض الناس إذا دعا لا يجزم بدعائه، بل يعلق ذلك بالمشيئة، كما مثل به في الحديث: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. ومثله ما يجري على ألسن الناس اليوم كثيرا، يقول لآخر: جزاك الله خيرا إن شاء الله، أو حفظك الله إن شاء الله. وهذه إن شاء الله في الدعاء منهي عنها، فإن شاء الله في الأمور التي تخبر بها خبرا، أو في الأمور التي تعد بها وعدا ونحو ذلك. أما الدعاء والسؤال لله فلماذا تقيد بمشيئة الله؟ هل لله مكره حتى تقيد ذلك بمشيئته؟ فإن هذا كما قال أهل العلم يوهم أن الله تعالى له مكره، كأنك تكرهه إن شئت وإن لم تشأ فلا. يوهم أيضا أن الله تعالى تعظم عليه بعض الأمور، يسأل الله شيئا ثم يقول إن شئت، كأن هذا الأمر كبير أو عظيم بالنسبة لله. ومعلوم أن كل أمر يسير على الله جل وعلا. يوهم أيضا أن هذا الداعي ليس عنده رغبة فيما عند الله، ولكن يعلق بالمشيئة، كأنه مستغني عن الله وعن عطاء الله وعن فضل الله، ولذا يقول إن شئت فأعطني وإن لم تشأ، فكأنه يقول لا حاجة لي به، وإن لم يرد ذلك وإن لم يكن هذا في نيته. لكن هذا اللفظ يوهم هذه المحاذير، ولذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا دعوت الله اجزم في الدعاء، إذا دعوت الله عظم الرغبة فيما عند الله جل وعلا، أظهر الفقر والحاجة لما عند الله سبحانه وتعالى، لا تكن كأنك مستغني عن الله وكأنه لا حاجة بك إلى عطاء الله سبحانه وتعالى. أيوب عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري كان يغتسل فخر عليه رجل جراد من ذهب، أي طائفة، رجل الجراد أي مجموعة منها التي تطير سويا من ذهب، جعل أيوب يحفي في ثوبه منه، فناداه الله يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى من أمر الدنيا؟ قال بلى يا رب أغنيتني، ولكن لا غنى بي عن بركتك، لا غنى بي عن فضلك وبركتك وما عندك. فالمؤمن فقير إلى الله جل وعلا، محتاج إليه، ففي دعائه يظهر فقره وحاجته وعدم استغنائه عن الله سبحانه وتعالى. فإذا دعوت لنفسك أو دعوت لغيرك من الناس فلا تقير ذلك بالمشيئة التي توهم ما سبق من المحاذير. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن أعانهم على المسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم اكف المسلمين شرهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا واعتدوا على عبادك، فأخذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في فلسطين، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا مما نزل بهم يا رب العالمين. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم انتصر لهم، أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
3: كيف حالك؟ الله يحييك. تقول عندنا شيء؟ هذا ما يحتاج نستعمله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو من لقاءاتنا الأسبوعية مع إخواننا في كل يوم الخميس، وكان هذا اليوم واليوم الثالث من شهر ذي القعدة عام 1414. وموضوع مقدمة هذا اللقاء هو الكلام على قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى إلى آخره. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذكر، فقال: فذكر إن نفعت الذكرى. ثم قال: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. فبين تعالى أن الناس ينقسمون بعد الذكرى إلى قسمين: القسم الأول من يخشى الله عز وجل، أي يخافه خوفا عن علم بعظمة الخالق جل وعلا، فهذا إذا ذكر بآية ربه تذكر، كما قال تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فمن يخشى الله ويخاف الله إذا ذكر ووعظ بآيات الله ارتعب وانتفع. أما القسم الثاني فقال: ويتجنبها الأشقى، أي يتجنب هذه الذكرى ولا ينتفع بها الأشقى. الأشقى هنا اسم تفضيل من الشقاء، وهو ضد السعادة، كما في سورة هود: فأما الذين شقوا ففي النار وأما الذين سعدوا ففي الجنة. فالأشقى والعياذ بالله المتصف بالشقاوة يتجنب الذكرى ولا ينتفع بها. والأشقى هو البالغ في الشقاوة غايتها، وهذا هو الكافر، فإن الكافر يذكر ولا ينتفع بالذكر. ولهذا قال: الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. الذي يصل النار الموصوفة بأنها الكبرى، وهي نار جهنم، لأن نار الدنيا صغرى بالنسبة لها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، أي أن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا 69 جزءا. والمراد نار الدنيا كلها، ما هي نار مخصوصة. أشد ما يكون من نار الدنيا، فإن نار الآخرة فضلت عليها 69 جزءا. ولهذا وصفها بقوله: النار الكبرى. ثم إذا صلاها لا يموت فيها ولا يحيى، المعنى لا يموت فيستريح، ولا يحيى حياة سعيدة، وإلا فهم أحياء في الواقع، لكن أحياء يعذبون، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كما قال الله عز وجل: وينادون يا مالك وهو خازن النار ليقضي علينا ربك، يعني ليهلكنا ويريحنا من هذا العذاب. قال: إنكم ماكثون ولا راحة. ويقال لهم: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذا معنى قوله لا يموت فيها ولا أحيا، لأنه قد يشكل على بعض الناس: كيف يكون الإنسان لا حي ولا ميت؟ الإنسان إما حي وإما ميت. فيقال: لا يموت فيها ميتة يستريح بها، ولا يحيا حياة يسعد بها. فهو والعياذ بالله في عذاب وجحيم وشدة، يتمنى الموت ولكن لا يحصل له. هذا هو معنى قوله تعالى: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقد سبق الكلام على قوله تعالى: فقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وبينا أن المراد بقوله تزكى أي في نفسه، وأي زكاها وأخرجها من رجس الشرك إلى زكاة التوحيد. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على السورة من أجل أن نفسح المجال للإخوة السائلين. فنبدأ باليمين.
4: السلام.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. رجل تزوج امرأة ثم بعد أيام قليلة طلبت منه الطلاق، فهو يرغب أن تبقى على عصمته.
3: بعد الدخول
5: فقال إن شئتي خالعتك. فرفعت نفسها للقضاء، قضاء يعني المحاكم في الكويت الدستورية، وحصلت على الطلاق وهو يرغب في بقائها معه، فهل يقع هذا الطلاق؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المرأة التي سألت زوجها الخلع، والخلع معناه أن يفارق الزوج زوجته بعوض، هذا هو الخلع، سواء كان العوض منها أو من أبيها أو من رجل أجنبي. ونحن نقول أولا لا يحل للمرأة أن تسأل طلاق زوج، أن تسأل من زوجها الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أما إذا كان هناك بأس بأن كرهته في دينه أو كرهته في خلقه أو لم تستطع أن تعيش معه، وإن كان مستقيم الخلق والدين، فحينئذ لا حرج عليها أن تسأل الطلاق. ولكن في هذه الحال تخالعه مخالعة بأن ترد عليه ما أعطاها ثم يفسخ نكاحها. ودليل ذلك أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتردين حديقته؟ وكان قد أصدقها حديقة. قالت: نعم يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة، بل أن يأمره بذلك، بل قال بعض العلماء يلزم بأن يخالع، لأنه في هذه الحال لا ضرر عليه، إذ أنه سيأتيه ما قدم لها من مهر وسوف يبيحها. أما أكثر العلماء فيقولون إنه لا يلزم بالخلع، ولكن يندب إليه ويرقب فيه، ويقال له: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وبناء على قول من يرى يسأل يقول: هل هذا الطلاق الذي وقع من المحكمة واقع، أو هل هذا الطلاق الذي صدر من المحكمة واقع؟ نقول: على قول من يرى إلزام الزوج بالمخالعة إذا لم تستطع الزوجة البقاء معه يكون واقعا.
4: ما خالت المحكمة أوقعت الطلاق
3: بدون عوض؟ لا، هذا لا يجوز، يعني لا يجوز للمرأة، لا يجوز للمرأة أن تسأل المحكمة فراق زوجها بلا عوض.
4: نعم. تبقى على عصمتها.
3: أنا أرى أنه أن يتدخل، لأن الآن مشكلة بقاؤها على عصمته يمنعها من أن تتزوج بزوج آخر، وظاهرا وحسب حكم المحكمة أنها طلقت منه، وأنها إذا انتهت عدتها تجوز للأزواج. وأرى أنه لا بد من أن يتدخل أهل الخير والصلاح في هذه المسألة من أجل أن يصلح بين الزوج وزوجته بأن تعطيه عوضا حتى يكون ذلك خلعا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ، في سؤال أحببت أن أسأله، وهو: حكم من لا يرى بيعة لولي الأمر، إذا كان يترتب عليه ذلك خروج؟
3: نعم، الذي لا يرى بيعة لولي الأمر يموت ميتة جاهلية، لأنه ليس له إمام. ومن المعلوم أن البيعة تثبت للإمام إذا بايع أهل الحل والعقد، ولا يمكن أن نقول إن البيعة حق لكل فرد من أفراد الأمة. والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا الخليفة الأول أبا بكر رضي الله عنه، ولم يكن ذلك من كل فرد من أفراد الأمة بل من أهل الحل والعقد. فإذا بايع أهل الحل والعقد لرجل وجعلوه إماما عليهم صار إماما، وصار من خرج عن هذه البيعة يجب أن يعود إلى البيعة حتى لا يموت ميتة جاهلية أو يرفع أمره إلى ولي الأمر.
7: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

0: من جد زايد العبيد. قال يا الشيخ ان يارثي ما يارثيه اعياله، فالنوبة الورثة فالنبثيه من جميع ماله، فالمصلحة الورثة بدون يعني مشاكل، فالثلثة يصير في يدنا الصالح من عياله. صار فيها قابل الشيخ وسألتك وعطيت الأوراق الشيخ، وهلا قضية شبه علي، يقول اسأل الشيخ ابن عثيمين يفيدك، سلك لون تعلم لون سمك لون تطلز حلال، وهي فيها عقرة أرض وفيها أملاك وفيها هذا المثل.
1: هذا يسأل عن خلاف بين ورثة في أملاك وعقارات لهم، ونجيبه على هذا بأنه لا يحل مثل هذا، لا يحل مثل هذا النزاع إلا المحكمة، إلا إذا اتفق الجميع على أن يأتوا إلى شخص معين يحكموه فيما بينهم فلا بأس، وإلا فالمرجع في هذا إلى محكمة. أي نعم إن شاء الله. لا عندي شيء عندي ما عرفت فيها شيء، ما عرفت فيها شيء، خلوا معك لا يضيع عندي، خلوا معك ونشوف نبحث مع الشيخ سليمان إن شاء الله.
2: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الذي يسير بالسيارة بسرعة تزيد عن 120 أو يقطع الإشارة فيحصل عليه حادث فيموت، أو يموت شخص آخر معه أو في سيارة أخرى، هل يكون هذا القتل عمد أو شبه عمد؟ وهل يجوز قطع الإشارة إذا كان لا يوجد في الجهات الأخرى سيارات، أخذا بالقاعدة الأصولية الحكم مع علته؟ أفيدونا وفقكم الله.
1: أما مسألة السرعة فالسرعة لا يمكن أن نحددها بحد معين، لأن ذلك يختلف، فهناك فرق بين خط عام سريع وخط خاص، وهناك فرق أيضا بين شخص يمشي في البر وآخر يمشي في البلد. فالمهم رحمك الله أن السرعة تتقيد بحسب الحاجة إلى التهدئة ولا يمكن ضبطها. ثم إن السيارات أيضا نفسها تختلف، فبعض السيارات إذا زدت فيها على 120 تكون مخاطرا، وبعض السيارات يكون أوسع من هذا، فكل مقام له مقام. أما بالنسبة لقطع الإشارة فأرى أنه لا يجوز قطع الإشارة، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وولاة الأمر إذا وضعوا علامات تقول للإنسان قف، وعلامات تقول للإنسان سر، فهذه الإشارات بمنزلة القول، يعني كأن ولي الأمر يقول لك وقف أو يقول سر، وولي الأمر واجب الطاعة، ولا فرق بين أن تكون الخطوط الأخرى خالية أو فيها من يحتاج إلى أن يفتح له الخط. لأنني أنا سألت المدير العام للمرور هنا في المملكة العربية السعودية وقال إن هذه الإشارات ليست للتنظيم ولكنها للإيقاف والحجز، وإذا كان كذلك فهذا لا ينطبق عليه ما أشار إليه السائل في قوله الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأن هذا أمر بالإيقاف وليس المعنى قف إن لم وليس المعنى قف إن كانت الخطوط الأخرى مشغولة، بل المعنى قف نهائيا. وعلى هذا فلا يجوز الإنسان أن يتجاوز. ثم إن قد يرى الإنسان أن الخط غير مشغول الخطوط الأخرى يعني، فإذا بإنسان أتى مسرعا ليتدارك الإشارة التي ترخص له في السير فيحصل الحادث كما وقع هذا أحيانا. لذلك نرى أن الواجب الوقوف، والمسألة والحمد لله لا تعدل 3 دقائق ثم ينفتح له الخط. نعم.
3: فضيلة الشيخ،
1: أما قولك إنه قتل عمد أو شبه عمد فليس عمدا ولا شبه عمد. نعم.
3: بالنسبة لمنظمة حماس الموجودة الآن في الأرض المحتلة، وما تقوم به من عمليات ومن عمليات انتحارية وغيرها ضد اليهود، هل هذا العمل شرعي مع أنها يتسبب في مقابلة أشد من الكفار أو من اليهود، وكذلك قيامهم ضد الدولة دولتهم الجديدة هذه، هل هو شرعي أو هل معهم الحق أم لا؟
1: إذا كنت مندوبا لهم فأثبت أثبت ذلك حتى نفتيك بما نرى.
3: ونقرأ في الجرائد أنهم يقومون بعمليات ضد
1: نعم هم نسمع أنهم يقومون بعمليات ضد اليهود، ونحن نرى أن اليهود أهل غدر وخيانة ولا يمكن أن يبوا لأحد، حتى وإن تظاهروا بما يتظاهرون به فوراء هذا التظاهر ما وراءه من الشر. وإذا كانوا لم يفوا بالعهد لأشرف الخلق، لا بل وإذا كانوا لم يفوا بالعهد لأشرف البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف بمن دونه؟
3: ونفهم الآن يا شيخ،
1: نفهم أن اليهود أهل غدر وخيانة،
3: وعمل
1: الفلسطيني، وأما عمل حماس أو غيرها فكما قلت لك إذا كنت مندوبا عنهم فأثبت هذا لنا ونفتيك.
3: جزاك الله خير.
1: نعم.
4: ما هي ضوابط إمرة السفر؟ إذا تأمر شخص على مجموعة ما هي ضوابط إمرته عليهم؟ كذلك إذا خالفه أحد أفراد هذه المجموعة أثناء السفر هل يكون آثما أم لا؟
1: نعم. من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسافرين أن يؤمروا عليهم واحدة لئلا تكون أمورهم فوضى، ولازم هذا أن يكون مطاعا فيما يتعلق بمصالح السفر، فيما يتعلق بمصالح السفر. أما الأمور الأخرى فلا تلزم طاعة. فمثلا لو قال لإنسان من الذين معه لا تصوم غدا، وهو يحب أن يصوم يوم الاثنين مثلا، حينه لا تلزمه طاعة. لكن لو قال ننزل في هذا المكان الآن لزمهم طاعته، وعليه أي على هذا الأمير أن يتقي الله عز وجل وأن يراعي الأمانة وأن لا يتصرف إلا فيه مصلحة القوم. وكما أشرت إليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر بالتأمير إلا ليطاع، إذ لا فائدة من أمير لا يطاع، ويطاع فيما يتعلق بمصلحة السفر خاصة. معلوم إذا قلنا يجب طاعته يأثم من خالفه.
5: إذا كان المنكر علانية هل ينكر علانية؟ وإذا كان الشخص يجاهر بالفسق ويدعو إلى الفسوق والمعاصي هل يحذر منه الناس حتى يحذر من شره؟
1: نعم، المنكر إذا أعلن فيجب إنكاره علانية، لكن هل يجب تعيين الشخص القائم به؟ هذا ينظر إلى المصلحة. إن اقتضت المصلحة أن نعين الشخص من أجل أن يرتدع، أما هو عليه من المنكر فليذكر. وإذا كانت المصلحة تقتضي أن يعمم القول وأن يقال يوجد من الناس من يفعل كذا، أو ما بال أقوام يفعلون كذا أو ما أشبه ذلك، فهو أحسن. فالمهم أن المنكر إذا أعلن يجب إنكاره علنا، لكن تعيين الفاعل يحتاج ينظر فيه إلى مصلحة. أما التحذير من هذا الفاعل سرا خوفا من أن يفتتن به الناس أو يغتر به الناس فهذا واجب. نعم.
6: السؤال يا شيخ، ظهر يعني منهج طلب العلم بين الشباب المبتدئين أنه يقال يبدأ بكتب السنة كتب الحديث، وليس صحيحا أن يبدأ بالمتون الفقهية لأنها خالية من قال الله وقال الرسول، فهل هذا صحيح؟
1: نعم. أولا الذي نرى أن يبدأ الطالب قبل كل شيء بفهم القرآن الكريم، لأن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولأن القرآن لا يحتاج إلى عناء كبير في ثبوته لأنه ثابت بالتواتر، لكن السنة فيها الصحيح، فيها الحسن، فيها الضعيف، فيها الموضوع، تحتاج إلى عناء. ثم هي أيضا تحتاج إلى جمع أطرافها، فقد يبلغ الإنسان حديثا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون له مخصص لعمومه أو مقيد لإطلاقه، أو يكون هذا الحديث منسوخا وهو لا يعلم. ولهذا تجد أن الذي يعتمد على فهمه من الأحاديث يخطئ كثيرا. ولا شك أن الأحاديث أو أن السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أصل من الأصول، فهي كالقرآن في وجوب العمل بها إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما دعواه أن المتون خالية مما قال الله وقال رسوله، فنعم أكثر المتون الفقهية ليس فيها الدليل، ولكن توجب الأدلة في شروحها، فليست خالية من الأدلة باعتبار شروحها التي تحلل ألفاظها وتبين معانيها. والذي أرى أن يكون الإنسان بادئا أولا بكتاب الله عز وجل، وثانيا بكتب الفقه المبنية على الكتاب والسنة، لأن هذه تضبط تصرفه وتصحح فهمه لئلا يقع في زلل بفهم الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو سألنا هل الأفضل أن أحفظ متنا من متون الفقه أو متنا مختصرا من الحديث، رأينا له أن يحفظ متنا مختصرا من الحديث كعمدة الأحكام وبلوغ المرام، ولكن لا يدعو الاستئناس بكلام أهل العلم وأهل الفقه. نعم.
7: القرآن لا يحتاج إلى عناء كبير في ثبوته.
1: نعم.
7: ألا يفهم منه أنه يحتاج إلى عناء قليل في ثبوته؟
1: لا لا، ما هو قلنا هكذا؟ قلنا لا يحتاج إلى عناء كبير بالنسبة للسنة، لأن القرآن لا يحتاج إلى أي عناء في ثبوته، إذا القرآن ثابت بلا أشكال، ولا يحتاج إلى عناء إطلاقا.
8: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في رجل يتورع أن يرمي إنسان بالكفر بينما لا يتورع أن يرميه بالعلماني أو حداثة؟ جزاكم الله.
1: معلوم أننا يجب أن نتورع عن وصف الإنسان بالكفر أو الفسق أو العلمانية أو الحداثة أو غير ذلك من ألقاب السوء حتى نتبين، ثم يحكم عليه بما يستحق. والعلمانية والحداثة إذا كانت كفرا فلا فرق بين أن نرميه بأنه علماني حدثي أو أن نقول هو كافر، لكن كلمة الكفر صريحة واضحة، كل إنسان يعرف أنك إذا قلت فلان كافر أنه خارج من الإسلام، لكن إذا قلت علماني أو حداثي ربما يفهم أن فيه شيئا من العلمانية أو الحداثة الذي لا يوصل إلى الكفر. وعلى كل حال الواجب أن لا نتنابز بالألقاب، وأن لا نصف أحدا بشيء إلا إذا كان متصفا به حقيقة، لأن التسرف في هذه الأمور يؤدي إلى مفاسد. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله ولم يكن كذلك رجع على القائل. نعم.
9: شيخ أحسن الله إليك، حكم المأموم الذي لم يجد مكانه في الصف ووقف أمام الإمام في يمين الإمام، حكم صلاته؟ وإذا حصل عارضا للإمام هل يجوز له أن يأم المصلين كما حصل بالأمس في صلاة العشاء؟
1: السنة أن الإمام يتقدم على المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر، ولا ينبغي أن يقف أحد بجانب الإمام، اللهم إلا للضرورة القصوى، كما لو امتلأ المسجد ولم يجد هذا مكانا إلا إلى جنب الإمام فلا بأس
3: من فضلك.
1: وإذا كان اثنين واحتاج إلى أن يكون إلى جنب الإمام فليكن أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال على المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر، ولا ينبغي أن يقف أحد بجانب الإمام. اللهم إلا للضرورة القصوى، كما لو امتلأ المسجد ولم يجد هذا مكانا إلا إلى جنب الإمام فلا بأس. وإذا كانوا اثنين واحتاج إلى أن يكون إلى جنب الإمام فليكن أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، ولا يكون جميعا عن يمينه، لأن المصافة لما كانت في أول الأمر يصف الإمام بين الاثنين كان المشروع أن أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار. وأما ما يظن بعض العامة الآن من أن الرجلين إذا احتاج إلى أن يكون مع الإمام

0: يتقدم إماما إلا إذا لم إذا انصرف الإمام ولم يقم أحدا مقامه. أما إذا أقام أحدا مقامه فإنه لا أحد يتعدى ذلك.
1: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما حكم الشرع في رأيكم في بيع التصريف وبيع البضاعة المشترى من الخارج قبل أن تصل إلى المحل؟
0: التصريف وش
1: كيف؟ التصريف مثلا أن يعطي آخر بضاعة يقول له ما تصرف منها تدفع لي ثمنها، ولا يتصرف تعيدها لي، اللي ما يتصرف تعيدها لي.
0: هذان سؤالان في سؤال واحد. السؤال الأول ما حكم بيع التصريف ويقول بعت عليك هذه البضاعة فما تصرف منها فهو على بيعه وما لم يتصرف فرده إليه. هذه المعاملة حرام، وذلك لأنها تؤدي إلى الجهل ولا بد، إذ أن كل واحد من البائع والمشتري لا يدري ماذا يتصرف من هذه البضاعة، فتعود المسألة إلى الجهل. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، بل ثبت عنه أنه نهى عن بيع الغرر، وهذا لا شك أنه غرر. ولكن إذا كان لا بد أن يكون أن يتصرف الطرفان هذا التصرف، فليقل من له السلعة خذ هذه بيعها بالوكالة، فإذا باعها بالوكالة وجعل له أجرا على وكالته حصل المقصود للطرفين، فيكون هذا الثاني وكيلا عن الأول بأجرة ولا بأس بذلك. أما بيع السلع قبل أن ترد أو قبل أن تصل فهذا أيضا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله، فلا بد أولا من حيازتها ثم بعد ذلك يبيعها. أما أن يبيعها وهي في بلد آخر ولا يدرى هل تصل سليمة أو غير سليمة فإن هذا لا يجوز. فإن قال قائل المشتري ملتزم بما تكون عليه السلع سواء نقصت أو لم تنقص، قلنا ولو رضي بذلك لأنه قد يرضى بهذا عند العقد طمعا في الربح، ثم إذا حصل نقص ندم وتأسف، وربما يحصل بينه وبين البائع نزاع، والشرع ولله الحمد قد سد كل باب يؤدي إلى الندم وإلى النزاع والخصومة. وكذلك أيضا لو تلفت قد يحصل نزاع بين الطرفين وما مقدار التالف وما أشبه ذلك. فالمهم أن هذا لا يجوز، أي بيع السلع حتى تصل إلى مقرها عند البائع ثم يتصرف فيها.
2: سئل بسؤال وهو هل يجوز الزواج من الرافضية أو الرافضي من السنية، فقال أنا أستقرب من هذا السؤال، من هذا السؤال يعني أن الرافضي يتزوج مسلم، فقال هذا لا بس فهم مسلمين ونحن مسلمون، فما رأيك يا شيخ في هذه الفتوى؟
0: أرى في هذا أن من عنده خلاف هذا الرأي فليناقش الشيخ، لأنه ما دام مفتيا متصدرا للفتوى فإن الواجب على إخواننا العلماء إذا أفتى المتصدر للفتوى والذي جعل مفتيا عاما في الدولة وأفتى بما لا يرونه حقا أن يناقشوه حتى يتبين الأمر إما هذا وإما هذا.
2: شيخ عفوا، عندنا هناك سد ما توجد العلماء الذين يعني يأخذون منهم، أكثر الأخوان طلبة علم، فنحن نعتمد على فتواكم، فنحن أتينا من هناك حتى نأخذ منك يا شيخ، فنحن الناس لهم أذن صاغية إليكم. نعم. جزاك الله خير لو أعطيتنا إن شاء الله.
0: والله ما نستطيع أن نعطيكم، وهو المفتي العام، لو أن الرجل أمامنا الآن رأينا وجهة نظره فربما يكون بيننا وبينه نقاش، أما وهو غير حاضر فلا أرى أن نفتي بشيء. هذا رأي أن لا نفتي بشيء حول الموضوع. نعم.
3: سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: هل مسألة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة من أصول الدين التي يوالى ويعاد عليها وهل
0: هل إيش؟
1: يوالى ويعاد عليها؟
0: قبل أول سؤال.
1: هل مسألة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة من أصول الدين التي يوالى ويعاد عليها وهل الذي يفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة يكون مبتدعا؟ حفظك.
0: المعروف عند أهل السنة أن الفرقة الناجية هي المنصورة إلى قيام الساعة، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وهذا هو المعروف عند أهل العلم أن الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة وصفان لموصوف واحد ولا فرق بينهما. وهذه المسألة ليست من المسائل الكبيرة التي يعاد من أجلها ويوالى من أجلها، إذا اختلف فيها فهم رجلين فالواجب على كل إنسان يخالف غيره الواجب أن يبحث معه بحثا هادئا يقصد به الوصول للحق، ثم إذا بقي كل منهما على ما يرى فهذا أمره إلى الله، سوف يحاسبه الله عز وجل على نيته. ولكن نحن لا نلزم غيرنا بما نرى، لأننا إذا ألزمنا غيرنا بما نرى فقد وضعنا أنفسنا في غير موضعها، وضعناها في مرتبة العصمة لنا والخطأ لغيرنا. وهذا مذهب خطير، لأنه لا أحد يقبل قوله بكل حال إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أحد من البشر يقبل قوله بكل حال إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكيف يليق بالإنسان العاقل أن يحاول إلزام غيره برأيه ثم لا يقبل أن يلزمه غيره برأيه؟ يعني إذا كنت أنت ترى أن تلزم الناس برأيك فلترى أيضا أن الناس يلزمونك برأيهم، وإلا فهذا تناقض.
1: طيب يا شيخ، مسألة التبديع الذي يفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، تبديع الشخص،
0: ما أرى أن المسألة تصل إلى إلى إلى إلى البدعة. هذه مسألة قد تختلف فيها الهموم، وكما قلت لك يناقش بها الإنسان مناقشة هادية، والمناقشة الهادية قد يعني بل أعتقد إن شاء الله أنه سيتحقق بها الحق، لكن المناقشة النافرة هذه التي يكون فيها الخطأ الكثير.
1: جزاكم الله خير.
0: السلام عليكم.
2: الشيخ عفى الله عنك، في اللقاء الشهر الماضي سئلت عن إنسان قام لصلاة الفجر فهو عليه حدث أكبر، فخشي أن تفوت صلاة الجماعة فتوضأ ثم صلى، فلما سئلت في ذلك قلت الأولى والأحرى أن يعيد الصلاة وهو متوضئ لها وقد صار عليه جنابة قبل ذلك حدثنا كمان، فهل معنى قولك الأولى والأحرى أنه لا يلزمه يعد الصلاة وتبرى ذمته في ذلك؟
0: لأنه كان جاهلا بالحكم ولا يمكنه إعادة الصلاة. أنا لا أستحضر الآن السؤال الذي ورد، وبالإمكان مراجعته في الشريط إذا كان يوم الخميس الماضي، فلعل السؤال على غير ما صورته الآن. ها باللقاء الشهري. طيب عند الأخ موسى الشهر الأخير هذا. طيب لعل السؤال يكون مطابق للجواب ولعله لجهله. إذا كان جاهلا فالصحيح أن الجهل الذي يعذر فيه صاحب بحيث يتمكن من السؤال ولم يسأل يعذر فيه، كما عذر النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته ولم يمره بقضاء ما فات من الصلوات، وكما عذر المرأة التي استحيضت وكانت تترك الصلاة، وكما عذر عمار بن ياسر حين تمرأ في الصعيد يظن أن هذا الواجب عليه في التيمم، والشواهد على هذا كثير. السؤال مرتب يا أخي. نعم.
3: سماحة الشيخ، هناك قضية تحدث الآن كثيرا خصوصا بين دول الخليج خاصة، وهي أنه يكون أحد الناس هنا فيتحصل على جنسية أخرى في إحدى دول الخليج، ولكن ليست باسمه ولا باسم أبيه، وإنما بإضافته إلى عمه كأحد أولاده أو إلى أخيه أو إلى خاله أو إلى أحد أقاربه، فيحصل بذلك على تلك الجنسية وعلى ما يترتب عليها من رواتب وغير ذلك من المصالح، مع أنه هنا لديه جنسية ولديه أوراقه وليس له أي مشكلة ما عدا فقط الحصول على بعض المصالح. ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم خطورة الادعاء لغير الوالد وما ورد في ذلك من النهي الخطير، فحكم هذا العمل أفضل.
0: هذا العمل محرم، ولا يحل للإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه، لأنه يترتب عليه الكذب، ويترتب عليه الميراث، ويترتب عليه المحرمية، ويترتب عليه كل ما يترتب على النسب. ولهذا جاءت النصوص بالوعيد على من انتسب إلى غير أبيه، والواجب على الإنسان أن يعود إلى الحق في هذه المسألة، وأن يمزق التابعية التي ليست الحقيقة، هذا الواجب عليه. وإني لا أعجب أن يقدم الإنسان على هذا العمل المحرم من أجل طمع الدنيا، وقد قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فأرجو منك أن تبلغ هذا الأخ أنه يجب عليه أن يمزق التابعية التي ليست حقيقة، وعفى الله عما سلف ما أخذه بهذه التابعية من الدراهم، فإن الله تعالى يقول: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. يقول هذا في آكل الربا وما دونه من باب أول، لكن يجب أن يغير هذا. نعم، يجب عليه أن يتلف التابعية التي ليست حقا.
3: طيب شيخ، لم يترتب عليها آثار في المحرمية والميراث؟
0: هو شرع يترتب عليها، يعني إذا قلت مثلا انتسبت إلى عمي على أنه أبي، صار أولاده إيش؟ إخوة لي، هذا لازم ولا بد من ذلك.
3: لكن يقول يعني أن الناس يعلمون الحقيقة،
0: لو علم الحقيقة الآن قد لا يعلمونها في المستقبل، ثم هو كذب، كذب من كبائر الذنوب، كيف يستمر الإنسان على شيء من الكذب وكبائر الذنوب؟ اللي بعده.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال يا شيخ، إذا كان إنسان صلى بجماعة إماما وصلى وهو ليس على طهارة، فما حكم صلاة المأمومين، وهل يلزمهم بالإعادة، وهل هو آثم بسبب صلاتهم؟
0: إذا صلى الإنسان إماما وهو على غير طهارة، فإن كان متعمدا فهو آثم، ويجب عليه أن يعيد صلاته وأن يتوب إلى الله ويستغفر. وإذا كان جاهلا، مثل أن يكون أكل لحما ولا يدري أنه لحم إبل، ثم تبين له بعد الصلاة أنه لحم إبل، فليس عليه إثم، لكن عليه إعادة الصلاة لأنه صلى بغير وضوء. وكذلك إن كان ناسيا، كما لو كان قد أحدث ونسى أن يتوضأ ثم صلى وذكر بعد أن صلى، فإنه لا إثم عليه، لكن يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. أما بالنسبة للمأمومين فليس عليهم إعادة الصلاة أبدا ولا إثم، لأنه ليس لهم إلا الظاهر، وهذا الرجل صلى به إماما على أنه متطهر وأنه ليس فيه ما يمنع من صلاته، فهم معذورون لأنهم قاموا بما يجب عليهم ولا شيء عليهم. حتى لو فرض أنه ذكر في أثناء الصلاة أنه محدث، فإنه ينصرف ويقول لبعض المأمومين: أكمل بهم الصلاة. نعم، لبعض.
5: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله.
5: في بعض الأسئلة
4: ما حكم غيبة الفاسق؟
0: نعم، هذا السؤال، هذا يعتبره سؤالا.
4: السؤال الثاني
0: ما في السؤال يا أخواني، هذا العادة. غيبة الفاسق محرمة، لأن الفاسق من المؤمنين، ولا يحل للإنسان أن ينتهك عرض أخيه المسلم. والدليل على أن الفاسق من المؤمنين قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. من المراد بأخيه؟ لا، المراد بأخيه المقتول. فمن عفي له من أخيه شيء، وهو عفي له إلى القاتل من أخيه المقتول. ومعلوم أن القافر قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب العظيمة التي قال الله عنها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى في الطائفتين المقتتلتين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومعلوم أن اقتتال المؤمنين بعضهم مع بعض كفر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وإذا تبين أن الفاسق لم يخرج من الإيمان وإن كان ناقص الإيمان، فإنه لا يجوز اغتيابه إلا إذا كان في ذلك مصلحة. إذا كان في هذا مصلحة فلا بأس، فيقال مثل فلان يفعل كذا وكذا تحذيرا مما صنع. وإن لم يكن في ذلك مصلحة فالأصل أن عرضه محترم، لأنه من المؤمنين. وقد قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. نعم. بعد
5: رجل دخل المسجد قبل إقامة الصلاة وأراد أن يصلي تحية المسجد خلف سترة، مع العلم أنه لو صلى خلف السترة يفوت عليه الصف الأول، فهل يصلي خلف السترة أو في الصف الأول؟
0: إذا كان يفوت عليه الصف الأول فليتقدم إلى الصف الأول، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يقدروا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فليتقدم إلى الصف الأول، والسترة خفيفة، يعني ليستتر أحدكم ولو بسهم، يمكن أن يضع الإنسان مسواكه وتكون سترة. هنا
6: يا شيخ، لا يخفى مدى انتشار الدخان في كل مكان، في العمل وفي البيت وفي الأماكن العامة. السؤال: هل يجوز الجلوس معهم؟ وإذا كان الجلوس مع المدخن في منزلك أو في مجلس عام، هل تتركه وتخرج؟ وكذلك في مكتب العمل.
0: كما ذكر الأخ أن الدخان حرام للأدلة العامة على تحريم، وليس به نص عن الرسول بعينه لأنه لم يحدث إلا أخيرا، لكن قواعد الشريعة العامة والإشارة في بعض النصوص إلى تحريمه قاضية بتحريمه. فإذا صار إلى جنبك مدخن وأراد أن يدخن فانصحه بلطف، قل: يا أخي هذا حرام ولا يحل لك. وفي ظني أنك إذا نصحته بلطف ورفق أنه سوف ينزجر، كما جرب ذلك غيرنا وجربناه نحن أيضا. فإن لم يفعل، أي لم ينتهي عن شرب الدخان، فالواجب عليك أن تفارقه، لقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. ولكن إذا كان في الأماكن العامة أو كان في مكان الوظيفة ونصحته فلم يفعل، يعني فلم ينتهي، فحينئذ لا حرج عليك أن تبقى لأنه ضرورة ولا تستطيع أن تتخلص منه. فهل يمكن أن نقول إن الإنسان إذا كان السوق فيه نساء متبرجات ورجال يشربون الدخان نقول لا تذهب إلى السوق لقضاء حاجاتك؟ لا نقول هذا. إذن فالشيء الذي
7: الله أكبر الله أكبر.

Estou. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله الله

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يديه. باب نصر المظلوم. حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. باب الانتصار من الظالم، لقوله جل ذكره لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال إبراهيم كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. باب عفو المظلوم، لقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. باب الظلم ظلمات يوم القيامة. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبد العزيز الماجشون أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة. باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال أبو عبد الله قال إسماعيل بن أبي أويس إنما سمي المقبوري لأنه كان نزل ناحية المقابر. قال أبو عبد الله وسعيد المقبوري هو مولى بني ليث وهو سعيد بن أبي سعيد واسم أبي سعيد كيسان. باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت: الرجل يكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك. باب: إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا سلمة، اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. قال أبو عبد الله: هذا الحديث ليس بخراسان في كتاب ابن المبارك، أملاه عليهم بالبصرة. باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن جبلة: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب: اصنع لي طعام 5 لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم 5 وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع. فدعاه فتبعهم رجل لم يدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له؟ قال: نعم. باب قول الله تعالى: وهو ألد الخصام. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الأذى.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل، ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وآيات بعدها. قال رحمه الله: قوله تعالى هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا، أي أطفالا، ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل، أي من قبل أن يصير شيخا. جعله البغوي رحمه الله راجعا إلى آخر مذكور: ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل، أي من قبل أن يصير شيخا. وهذا هو ظاهر الآية. ولتبلغوا جميعا أجلا مسمى، أي وقتا محدودا لا تجاوزونه، يريد أجل الحياة إلى الموت، ولعلكم تعقلون، لكي تعقلوا توحيد ربكم وقدرته. هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله، يعني القرآن، يقولون ليس من عند الله، أنى يصرفون، أي كيف يصرفون عن دين الحق؟ قيل هم المشركون، وعن محمد بن سيرين وجماعة أنها نزلت في القدرية. أثر ابن سيرين سنده صحيح أو حسن في تفسير الطبري وغيره، وجاء عن بعض التابعين، ولكن ليس مراد أنها نزلت في القدر وسبب نزول يوم القدر، إنما المراد أنها تشملهم في المعنى. كان ابن سيرين يقول: إن لم تكن هذه الآية في القدرية فلا أدري في من هي. هكذا الأثر عنه، أي أنهم ممن يجادل في آيات الله ويكذب بها ويعترض عليها. فلذا فهذه الآية عامة في كل من جادل في آيات الله، أي جدال تكذيب، يجادل فيها جدال تكذيب أو جدال تشكيك فيها،
أو جدالا يدفع به آيات الله ويريد إبطالها، سواء كان من المشركين أو من أهل البدع كالقدرية وأمثالهم أو من غيرهم، أي كيف يصرفون عنها وهي ظاهرة واضحة جلية؟ لأن فهذا لفظها عام يشمل كل هؤلاء، مع أن سياق الآيات أنها في أناس مكذبين كفار يكذبون بالدين، يكذبون بما جاءت به الرسل، كما قال في الآية التي تليها: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. هؤلاء هم الذين يجادلون في آيات الله، صفتهم الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا ثم توعدهم بقوله فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يجرون. قال المفسرون معنى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، أي في أعناقهم الأغلال والسلاسل متصلة بتلك الأغلال، فصح أنها كلها أي السلاسل والأغلال في أعناقهم. لأن السلاسل متصلة بتلك الأغلال، ثم هي بأيدي الملائكة يجرونهم بها في النار. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون أي يجرون في الحميم ثم في النار يسجرون. قال مقاتل: توقد بهم النار. وقال مجاهد: يصيرون وقودا للنار. إذن ذكر الله أنهم في الحميم ثم في النار. الحميم الماء الحار الشديد الحرارة، ويعذبون في هذا الحميم وفي النار، وقد ذكر في آيات كثيرة: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، يطوفون بينها وبين حميم آن. وهكذا ذكر الله تعالى أن شرابهم الحميم وأن مرجعهم إلى النار: ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم. هي توافق هذه الآية أنهم في النار ثم أنهم في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله، يعني الأصنام، قالوا: ضلوا عنا فقدناهم فلا نراهم، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. إذن بعد أن اعترفوا أنهم لم يروا تلك الآلهات التي يعبدوها من دون الله وأنهم فقدوهم، قالوا: بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. قيل: أنكروا. هذا القول الأول، أن معنى قولهم هذا الإنكار: بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، ما كنا ندعو من دون الله شيئا، ما كنا نشرك، كما في قوله سبحانه: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ينكرون أنهم أشركوا. وقيل معناه: بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ينفع ويضر،
يعترفوا ببطلان آلهتهم، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا يعتد به، لم نكن ندعو من قبل شيئا ينفع ويضر، إنما هو باطل. وقال الحسين بن الفضل: أي لم نكن نصنع من قبل شيئا، أي ضاعت عبادتنا لها، كما يقول من ضاع عمله: ما كنت أعمل شيئا. إذن هذه ثلاثة أقوال، والقول الثاني والثالث متقاربان. القول الأول أنهم أنكروا ذلك، أنكروا أنهم يدعون من دون الله شيئا، والقول الثاني أنهم اعترفوا به ولكن أنكروا أن يكون له نفع أو ضرر، أي لم نكن ندعو من قبل شيء يعتد به، تبين لنا أنه باطل. والقول الثالث أنه جار على ما هو معروف عند العرب، يقول فلان: ما كنت أعمل شيئا، مع أنه عمل، بمعنى أنه ضاع عمله وذهب سدى. فمعنى قول لم نكن ندعو من قبل شيئا أي ضاع ما كنا نعمل، لأنه لم يكن صحيحا. وهذه المعاني محتملة، محتملة أنهم أنكروا ذلك كما في الآية الأخرى: ثم لم تكن فتنة إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ويحتمل أنهم أرادوا بعض هذه المعاني المذكورة، لأنهم قد اعترفوا أولا بأنهم عبدوا من دون الله آلهة ولكن لم يروهم، قالوا ضلوا عنا، هم يعترفون بهم. قال الله عز وجل: كذلك، أي كما أضل هؤلاء، يضل الله الكافرين. ذلكم العذاب الذي نزل بكم بما كنتم تفرحون، أي تبطرون وتأشرون في الأرض بغير الحق، وبما كنتم تمرحون، أي تفرحون وتختالون. قال بعض المفسرين: وقيد الفرح بغير الحق، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، لأن منه ما هو فرح بحق، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وأما المرح فأطلقه، لأن معناه هنا الأشر والبطر، وهو لا يكون إلا باطلا، لا يكون بحق. ففرقوا بينها بأن الفرح هنا الفرح بغير الحق، الفرح بالباطل، الفرح بالمحرمات، الفرح بالمعاصي، الفرح بالشرك بالله وعبادة غيره. وأما المرح فهو الأشر والبطر، وهو مذموم مطلقا، فلذا لم يقيده بما قيد به الفرح المذموم. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله بنصرك حق، وعد الله لك بالنصر، بالتمكين، بالفتح عليك، هذا حق، ما عليه إلا الصبر. فإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب في حياتك، وقد حصل ذلك لكثير منهم، أهلكهم الله في حياته وقتلوا بين يديه كثير من صناديد الكفر ورؤوسهم، أو نتوفينك قبل أن يحل ذلك بهم فإلينا يرجعون. ثم ذكر الآية التي بعدها وستأتي إن شاء الله.

أخ يقول: ما الفرق بين السلاسل والأغلال؟ الأغلال جمع غل، والغل هو الذي يكون في العنق، الحديد الذي يكون في العنق، ثم هذه السلاسل متصلة بهذه الأغلال، والسلاسل بأيدي الملائكة يجرونهم بها في العذاب.

أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه

0: أبنا احضروا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية نقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء
4: الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، علموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. بادئا قبل ذي بدء، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسرنا من أمره ما يسر من طلب العلم، ونسأله من فضله المزيد. ونحن في هذه الليلة المباركة وفي هذا اليوم العظيم الذي هو عيد من أعياد المسلمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. نتذكر بإذن الله سبحانه وتعالى حقبة تاريخية عظيمة حصلت بها عزة ونصر لأهل الإسلام، وانتصار لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي غياب شيخنا الشيخ المبارك الشيخ أبو محمد عبد الحميد الحجوري الزعكري حفظه الله وبارك فيه وفي دعوته وفي طلابه وفي مركزه. نتذاكر بإذن الله سبحانه وتعالى شيء ما يسره الله من تاريخ اليمن. والحمد لله لقد ترك الشيخ عبد الحميد الشيخ المبارك الشيخ مطهر الفضلي حفظه الله وبارك فيه، فهو ولله الحمد قائم بجهود طيبة وبدروس والحمد لله نافعة مباركة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهوده وأن يزده وأن يفقهه في دينه سبحانه وتعالى وأن يجزيه خيرا أن ماذا بارك الله فيكم يقوم بهذا الجهد من تدريس إخوانه وتحضير الدروس والقيام بما هو فيه، جزاه الله خيرا. فنتذاكر بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم يوم الخميس عن شيء يسير أو ما يسر الله سبحانه وتعالى عن الدولة النجاحية السنية التي قمع الله جل وعلا بها بدعة الباطنية، وله الحمد والمنة. فكما سمعتم أتى الله جل وعلا بهؤلاء الأحابيش من خلف البحار، أتوا إلى هذه البلدة المباركة وبفضل الله سبحانه وتعالى أعانهم الله على قتل ذلك الطاغية اللعين الذي بدل نعمة الله كفرا، والذي أحل قومه ومن اتبعه دار البوار، فأراد أن يغير عقائد أهل اليمن، يمن الإيمان والحكمة. هذه البلدة المباركة التي قال الله فيها بلدة طيبة ورب غفور، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة. الإيمان يمان والحكمة يمانية، من بلد الإيمان والحكمة ماذا بارك الله فيكم انطلقت تلك الجحافل العظيمة والجيوش الكريمة المباركة التي رفعت راية الجهاد وبذلت في سبيل الله جل وعلا كل ما بوسعها من الخير والفتوحات العظيمة. فلو سألنا بطون كتب التاريخ لروت لنا القصص العظيمة والعديدة عن الأبطال اليمانية الذين سطروا بدمائهم وسطروا براياتهم وسطروا بسيوفهم ورماحهم بطولات عظيمة كتبها لهم التاريخ. ونعم، وكتبها لهم ذلك التاريخ العريق. فأهل اليمن أهل الشهامة، أهل الكرم، أهل الإقدام، أهل ماذا بارك الله فيكم الانتصارات العظيمة التي سجلت في غير ما موطن في كتب التاريخ. أراد ذلك اللعين علي بن محمد الصليحي وماذا بارك الله فيكم طمس تلك العقائد العظيمة، وقد سبقه ذلك اللعين المجرم علي بن فضل القرمطي الذي كان رافضيا ثم تحول إلى مذهب الباطنية. لتعلموا أن بعض الدول الباطنية قامت في اليمن كدعوة علي بن الفضل القرمطي وزميله ابن حوشب، طيب هذه دول باطنية، ثم جاء علي محمد الصليحي والدولة الصليحية دولة باطنية، ثم جاءت الدولة الزريعية في عدن وهي دولة باطنية، ثم قامت دولة باطنية لكنها صغيرة دولة آل حاتم وهم من آل همدان وهي دولة باطنية. فنعلم حفظكم الله أن الله سبحانه وتعالى قيض لهذا الباطن المجرم علي بن محمد الصليحي من ماذا نكل به وذبحه ذبحا، والذي ذبحه ذلك الملك الذي كان يسمى بالملك العادل جياش ابن الملك نصير الدين الملك نجاح. علمنا أنه قتل في عام نعم بارك الله فيكم 459 للهجرة النبوية، وعلمنا أن الملك سعيد الأحول كان عظيم الشخصية وهو الذي قاد تلك الزمرة لقتل علي بن محمد الصليحي، وعلمنا كيف قتل في حصن أو تحت حصن الشعر، وكيف فر الأمير جياش إلى بلاد الهند. وصلت الأخبار إلى الأمير جياش وهو في زبيد عما حصل من التنكيل نعم العظيم لجيش أخاه
5: الملك سعيد الأحول حين خدع وصعد إلى جبال الشعر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى
5: ثلاث وزيره ابن، يعني خليفة الذي كان يرجع نسبه إلى بنو أمية، أبحروا إلى الهند، ولما وصل جياش إلى الهند يعني تزوج بجارية هندية فحملت منه، واستمر أيام إلى أن أخبرهم بعض الكهان أن جياش سيمتلك اليمن، وقال لو عليك أن تعود إلى اليمن. خطط جياش رحمه الله كيف يعود إلى اليمن وقد استولت الدولة الباطنية، وعلى رأس الهرم تلك الملكة القرمطية التي لمعها كثير من مؤرخي اليمن أنها كانت عظيمة الصدقات والمباني والهبات. ماذا يستفيد أهل اليمن من سدود صنعتها الملكة عرواء وجسور عظيمة، صح أنها شيدتها وبنت بعض يعني السماسرة الكبيرة لابن السبيل ورصفت الطرق وأوقفت الأوقاف من الأراضي، ولا تزال أوقافها في مدينة إب وتسمى اليوم بصلبة السيدة، وهي من أجمل وأثرى ومن أعظم يعني سعر في الأراضي ربما على مستوى اليمن. أوقفت أوقاف عظيمة على يعني بعض الفقراء، نعم، من أجل ذر الرماد على العيون. يستفيد أهل اليمن شيء من العمران، ولكنهم بالمقابل يخسرون دين الرحمن. بالله عليك، لما أن يقوم باطني أو رافض يقوم ببعض إصلاحات في البلد فيذكر الناس تلك الإصلاحات ويتناسون فساد الدين والعقيدة. يا عباد الله، إنما نتعبد لله جل وعلا بهذا الدين، إنما يحصل الخير إذا كان نعم رئيس الدولة أو الملك أو الأمير أو المسؤول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيستفيد الناس من نشر العلوم الدينية والعلوم السلفية. انظروا لما كانت الدولة الرسولية دولة سنية كم حصل فيها من الخير العظيم، لا تزال مآثرهم إلى اليوم. أيام الدولة الرسولية السنية جاء الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله إلى اليمن مرتين، واستقر في زبيد، واستقر في مدينة تعز، تلك المدينة التي ضربت بعطن. جاء الإمام الشيرازي وألف المؤلفات وأعطاه ملوك آل رسول المبالغ والأموال واهتموا به اهتماما عظيما، وأصبحت تعز مرمى نعم لطلاب العلم. جاء الإمام ماذا بارك الله فيكم يعني مؤلف كتاب القاموس المحيط الفيروز أبادي، واستقر في مدينة زبيد وأكرمه ملوك آل رسول يعني بكرم عظيم. جاء العلماء وتطاول الفقهاء وحصلت دعوة عظيمة في بلاد اليمن لما كانت دولة سنية. أما هؤلاء الروافض إن أقاموا للناس شيء من معايشهم لو قدر مثل الدولة الباطنية التي اهتمت ببعض الإصلاحات، أما في هذه الأيام الدول الرافضية وفي اليمن خاصة، ماذا استفاد أهل اليمن حين سيطر الرافضة على اليمن وعلى شمال اليمن؟ والله ما جلبوا إلا الويلات، وما جلبوا معهم إلا الدمار والشنار إلى البلاد. نعم عباد الله، إذن ليكن أهل اليمن عندهم نباهة وليقرأوا تاريخ يمن الإيمان والحكمة من المصادر الموثوقة. نعم، المهم أن الملكة القرمطية الملكة أروى بنت أحمد الصليحي لما احتالت على ذلك الملك السني الملك سعيد الأحول الذي أقام السنة في أرض زبيد، والذي كان بسببه القضاء على ذلك الطاغية اللعين علي بن محمد الصليحي، فاحتالت عليه. أهل السنة لا ينكرون أن الملك سعيد الأحول وإن كان سني المذهب ونشر السنة وبه نعم أزاح الله دولة أو أزاح الله ملكا يعني تسلط على أهل اليمن وبدل العقائد إلى عقائد باطلية لكن أنهم يصدقون. نحن نعتقد أن كان عنده فجور عظيم في الأيمان وأنه قتل من قتل في ذلك اليوم بفجوره وبأيمانه الفاجرة. فأهل السنة يوضحون أن هذه كانت غلطة كبيرة حين يقسم أيمان مغلظة لهم حتى يسلم أنفسهم، فإذا سلموا أنفسهم قام بقتلهم. وهذا في دين الإسلام لا يصلح البتة، لكنه قد قتل رحمه الله في حصن الشعر كما علمنا في عام 481 للهجرة النبوية. طبعا وصل الملك جياش إلى عدن مرة أخرى مع ذلك الوزير الفطحال الذي كان يرجع نسبه إلى بني أمية ابن خلف، يسمى الوزير ابن خلف الأموي. نرجع معه إلى عدن ثم قال له في عدن اسبق إلى جبلة أو ذي جبلة حيث مستقر الملك القرمطي، من الملك المكرم مع زوجته الملكة القرمطية أروى بنت حماس الصلح، وانشر في إب وفي جبلة وفي زبيد أن جياش حصل له ماذا بعض الأمراض في الهند ثم مات في أرض الهند. فتقدم ذلك الوزير الفطحال حتى دخل على الملكة القرمطية وأخبرها الخبر، وفرحت الملكة القرمطية بزوال آخر رجل من آل نجاح، لأنه قد يعني كان للملك نجاح 5 أبناء. أول الأبناء معارك لما علم بموت أبيه بالسم قتل نفسه غبنا، ثم سعيد الأحول ومالك وبلال، هؤلاء قتلوا في معركة الشعر عام 481. لم يبقى إلا جياش، جياش قد فر إلى الهند، ثم أتى العلم إلى الملكة القرمطية بأن جياش قد لقى حتفه في أرض الهند، ففرحت الملكة القرمطية وتنفست الصعداء حيث أنه ليس لها منافس في اليمن بعد اليوم. انتقل ابن خلف إلى زبيد وأخبرهم الخبر، وانتشر العلم في أرض تهامة بأن آخر ملوك الدولة النجاحية قد لقى حتفه في أرض الهند، ففرح الباطنية وحزن أهل السنة وأهل الإسلام، حيث أن الملك نعم جياش كان محبوبا لدى الناس وكان مرغوبا لديهم بإقامة السنة، وكان رحمه الله معروف بحب الفقهاء والعلماء والدين والتدين، وهو الذي استمر في جزيرة دهلك بعد أن أخرجهم الصليحي وتربى وتفقه في دين الله جل وعلا وجلس بين أيدي العلماء فحصل على خير عظيم. انظر لما يكون رجل قد تفقه في دين الله وجلس بين أيدي العلماء فيكون خير على خير. فجياش بعد فترة من الزمن بمكوثه إلى عدن كان قد أطال أظفاره وأطال شعره وفعل على عينه خرقة سوداء محكمة من أجل أن يتغير الملامح تماما، ثم أخذ معه تلك الجارية الهندية التي علقت منها أو علق منها بلا ولد، وأصبح ماذا وأصبحت في شهرها الخامس. دخل جياش مع زوجته إلى مدينة ذي جبلة ورأوا الملك المكرم الذي سمعتم أنه مرض بحادث الفالج لما نزل إلى زبيد لإنقاذ أمه من الأسر، فكان الملك مشغول بلذائذه وبالشهوات وشرب الخمور والوقوع في الفواحش وغير ذلك، وكانت زوجته القرمطية قد استبدت بالحكم وهي رأس الهرم المدبر لدولة أو للدولة الصليحية الباطنية. دخل عليهم وتأكد من الأمر، وتأكد لديه الأمر يقينا أن سعيد الأحول قد قتل يقينا، لأنه كان بعضهم قد أتى له بعض العلم، لكن تأكد يقينا أن سعيد أخاه قد قتل في حصن الشعر. ثم سافر إلى زبيد مقر مملكتهم في تلك الأيام، وصل وجلس بجوار دار ابن القم، وكان ابن القم هذا رجل محب للسنة، وإن كان يعمل مع الباطنية وإن كان أحد وزراء بني شهاب، كان من أكبر معينين بني شهاب أو ابن شهاب الحاكم على منطقة زبيد. فكان ابن القم يأوي إلى هذا الحاكم الذي كان يبغض يعني الصليحيون كثيرا، إلى درجة أنه كان يجلس معه في بعض الأيام. فكان ذلك ابن القم الأمير الصالح كان يقول عجل الله بكم يا آل نجاح علينا. حصل بينه وبين والي زبيد أحد أمراء الدولة الصليحية ابن شهاب الصليحي شر وخلاف، فكان دائما يقول أجل الله بكم علينا يا آل نجاح. وسمعه جياش بنفسه، وهذا من كتاب جياش نعم المفيد في أخبار صنعاء والزبيد، كان يقول والله لو وجدت كلب من كلاب آل نجاح لملكته على زبيد. يقول والله لو وجدت كلب من كلاب آل نجاح سأوليه على زبيد. نعم لما كان يبغض لأولئك الباطنية. فازداد جياش تعلقا به وكان يأتي إليه، ولكن كانوا ماذا بارك الله فيكم يلعبون بعض لعب الشطرنج أو تلك اللعب. نعم فماذا لعب محرمة كما أفتى بذلك أهل العلم. فدخل جياش يوم الأيام على الحاكم ابن القم ومعه ولده المعروف بلعب الشطرنج في زبيد، فلعب معه بعض اللعبات وانتصر عليه جياش. فحزن ذلك الغلام وأخبر أباه، فقال من الذي يغلبك ولا أعلم في زبيد إلا جياش الذي يلعب بالشطرنج ومعروف أنه قد مات في أرض الهند. فقال فدخل الحاكم فتراخيت للولد فلعبت معه فغلبني. قال فلما أتى موعد الخراج، يعني موعد تسليم الأموال للملك القرمطية، قال ذلك الحاكم ابن القم إن غلبت الهندي ما يعني هذا يظنون ما هو جياش، لأنه سمى نفسه بحر وتكنى بأبي الطامن. فقاله إن غلبت الهندي جعلتك تحمل الخراج إلى الملكة وستعطيك الأموال. وكانت هذه الملكة المدبرة كريمة في عطاء الأموال. قال جياش فتراخيت له احتراما لأبيه، قال فغلبني فسطع علي وقام إلى الصوت فضربني، ثم مد يده إلى الخرقة التي على عيني فأحفظني، يعني فاستثار غضبي. فقام أبوه وقبح عليه ذلك الفعل. قال فقمت مغضبا من ذلك المجلس وتعثرت، أي سقط. قال وأثناء المش قلت أنا جياش على جار عادتي، يعني خاطب نفسه. وكان ابن القم يلاحقه أثناء مروره في بعض ممرات القصر، فلما سمع بكلمة جياش أخرج المصحف ولحقه سريعا. قال فأخرج المصحف وحلف أيمان مغلظة وقال والله إن كنت جياش لا أعملن معك. قال فاعترفت له أني جياش. قال فجمع لي بعض الأموال، وكان عند جياش أموال طائلة في بلاد زبيد. قال فقلت لبعض أو قلت لي يعني ابن خلف الأموي اذهب إلى فلان وخذ 10,000 دينار وفرقها في عبيدنا. قال فتواصلت مع بني عمومتنا ومع عبيدنا. وكان لابن شهاب حسنة الصليحي هذا القرمطي، كان له حسنة أنه ما كان يؤذي أهل السنة وما كان يؤذي آل نجاح وأبناء عمومتهم في مدينة زبيد. فقال جياش فما زلت أتواصل بأبناء عمومتنا وهم كثر، وكان ابن خلف يتواصل معهم ويعطيهم الأموال حتى اجتمع لنا 5,000 في زبيد وفي القرى المجاورة يعني بلاد زبيد. قال ونقلني ابن القم إلى قصر الأغر الصليحي. الأغر اسمه محمد ابن علي الصليحي، نعم كان أكبر أولاد أبيه، وفرح به أو فرح به الصليحي فرحا عظيما وأنزله إلى مدينة الزبيد وبنى له قصرا عظيما واستقر فيه أيام، إلى أن نزل الملك الصليحي مع زوجته الملكة أسماء إلى زبيد يزورون ذلك الولد الذي كان مرشح أن يكون يعني الملك بعد أبيه. فلما جلس في زبيد أيام قام الأغر محمد بن علي الصليحي نعم بتوديع يعني أبويه، وخرج معهم إلى خارج مدينة الزبيد، ولكنه أصيب بحمى فخشي الملك علي محمد الصليحي على ولده وأمره أن يرجع إلى زبيد، لكن الحمى اشتدت عليه في مدينة الزبيد فمات. فعلم الصليحي وقد وصل إلى حراز فرجع مع زوجته ومع الجيش إلى مدينة الزبيد، ثم واروا ذلك الأمير الباطني ولا إله إلا الله. أراد الله لأهل اليمن خيرا لا يعلمه. كان هذا الولد يعني من الذكاء والدهاء بمثل أبيه علي محمد الصليحي، لكن الله سبحانه وتعالى أصابه بتلك الحمى التي ما أمهلته إلا أيام حتى قتله الله سبحانه وتعالى. فدفنوه، ورجع الصليحي حزينا كئيبا على ولده، حيث أنه لم يبق معه إلا أحمد الذي لقبه الخليفة الباطني بالمكرم، وكما سمعتم تزوج على الملك القرمطي أروى. الذي جرنا إلى هذا ذكر قصر الأغر محمد ابن علي الصليحي. قال جيش فانتقلت إلى قصر الأغر ونشرت الستور وأعطاني بعض الخدم. قال فجاء علي بن القم يوم من الأيام وقال لجياش إن أمرنا لا يخفى على ابن شهاب. يعني ابن شهاب كانت له عيون جاءت له بالأخبار وبالأسرار أن جياش موجود في زبيد وأنه موجود يعني وعلي بن القم يعرف مكان تواجده. قال إن أمرنا قد فضح عند ابن شهاب. قال له لا تخف إن لي في المدينة 5000 مستعدون أن أثر بهم في أي وقت. قال إذن قد ملكت زبيد فقم واصنع ما بدا لك. قال له إن ابن شهاب لطالما قدر على يعني موالينا وعلى بني عمومتنا ولم يضيق عليهم فما أريد أن أقتله. قال له اصنع ما بدا لك. قال فضربت الأبواق وضربت الطبول ونفخ بالأبواق واجتمعت الحبشة ودخلوا على قصر الأمير ابن شهاب الصليحي الباطني وألقوا عليه القبض وقبضوا عليه مع بعض أبنائه وبعض حاشيته. فلما جاء جياش ورآه ابن شهاب قال ما يؤمن منكم يا آل نجاح. يعني كلما نقول قد متتم وقد ذهبتم يعني جاء ملك جديد. ما يؤمن منكم يا آل نجاح والحرب سجال ومن مثلي لا يطلب العفو. فقال له جياش بل مثلك يا أبا حسان لا يقتل. ثم أكرمه وأمره أن يأخذ كل أمواله وأمر بعض الجيش أن يرافقوه في الطريق. انظروا إلى أهل السنة إذا قدروا على الباطنية وعلى الرافضة وكان عندهم سماحة أخلاق كيف يكون لهم العفو والصلاح. أما أولئك الرافضة الزنادق الأشرار إذا قدروا على رجل من أهل السنة لا سيما إن كان قائدا في بعض الجبهات أو في بعض المواقف القتالية العظيمة فإنهم يحكمون القبضة عليه لأن الحقد أعمى بصائرهم والكفر والزندقة والإلحاد هي الذي تجرهم إلى تعذيب أمراء وأجناد وقادة أهل السنة بل قادة أهل الإسلام. لأنه ليس في صدورهم الرحمة على أهل الإسلام إنما رحمتهم على أهل الأوثان وعلى الشرك والزندقة والعياذ بالله. انظروا هذا الرجل أصبح ملكا لزبيد وكيف عفى عن هذا الرجل وأطلقه. وصل العلم إلى الملكة القرمطية كالصاعقة وانتشر الخبر أن جياش قد امتلك زبيد وعاد المملكة النجاحية إلى ما كانت عليه. فقال جياش والله ما هي إلا أيام حتى كنت أركب في 20,000 فسبحان المعز بعد الذلة والمكثر بعد القلة. انظر يرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى لأنه تربى بين أيدي العلماء فكان يقول سبحان المعز بعد الذلة والمكثر بعد القلة. قال فركبت في 20,000 ورجعت له المملكة وفرح العلماء وفرح أهل منطقة تهامة الذين هم يعتبرون من أقوى القبائل اليمنية لولا تسلط الرافضة. نعم وقد نقل الأخبار عن منطقة حيس وعن تلك المناطق من الزرانيق. نعم عباد الله وقبائل القرشية والمعازبة كيف فكتكوا قبل أيام بل قبل

وانتصروا عليهم نصرا عظيما مؤزرا. وهذا شيء أراده الله جل وعلا. فمدينة زبيد من الأهمية بمكان، نعم، فهي يعني من أجمل المدن العالمية التاريخية، وقد دخلت ضمن التراث العالمي عام 2009 لتصبح من أجمل المدن التاريخية في العالم. فمدينة زبيد مهمة جدا، ولذلك اهتم الرافضة بها اهتماما كبيرا. الملك علي بن محمد الصنيحي لما ملك زبيد أقسم بالله أيمانا مغلظة لا يولي على زبيد إلا من يدفع 100,000 دينار مقدما، لأنه تعب فيها تعبا شديدا وما حصل عليها إلا بعد سنوات. فقامت الملكة القرمطية زوجته أسماء وأخذت من خزائن 100,000 دينار، ثم أتت بها مع أخيها يعني ابن شهاب فقدمها للملك، فلما نظر عرف الأموال أنها من خزائنه، قال بضاعتنا ردت إلينا. فقالت ونحفظ أخانا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا. فماذا بارك الله فيكم، إذا مدينة زبيد من الأهمية بمكان. لما ثار فيها جياش جن جنون الملكة القرمطية، ونعم سقط في يدها أن آل نجاح ما زال مسيطرين. طيب بدأ يعني ماذا بارك الله فيكم الملك المكرم يفكر في إرسال الجيوش إلى زبيد، فأقد الألوية والرايات لعدة قادة، منهم المفضل بن أبي البركات الحميري الذي كان قد درج على مذهب الباطنية، وكان رجلا محنكا شديد البأس قويا، إلا أن الله خذله. قاد معارك عظيمة مع جياش، والتقوا على باب زبيد، وانتصر جياش في أغلب تلك المواقع وتلك يعني ماذا بارك الله فيكم المعارك. واستمر أيام واستمروا لسنوات يقتتلون. بعدها بأيام في عام ربما 482 مات الملك القرمطي الملك ماذا المكرم زوج الملكة القرمطية الملكة أروى، وما كادت العدة أن تنقضي حتى تقدم سبب أحمد الصليحي الذي يقوم أو كان قائما في حصن أشيح من بلاد آنس بلاد الشيخ طاهر حفظه الله، بوران آنس، هناك حصن عظيم في بلاد آنس يسمى بحصن أشيح، هذا يعتبر من أعظم الحصون ومن أكثر الحصون ارتفاعا، حتى ذكره المؤرخ عمارة قال الذي كان ينظر إلى بلاد المشرق أو جهة المشرق يرى قرص الشمس أحمرا ليس فيه ضوء، وإذا نظر إلى جهة تهامة يرى سدول الظلام لا زال منتشرا في أرض تهامة لارتفاع الحصن، وكان سبب من أحمد الصليحي مسيطرا على هذا الحصن. فما كاد أن يعلم بموت الملك القرمطي الملك المكرم حتى انقضت العدة، فتقدم يريد أن يتزوج بالملكة القرمطية لكنها رفضت، لأنها تعلم مغزى سبب أحمد الصليحي أنه ما يريد الزواج فقط، إنما يريد أن يتملك على البلاد. فيعني من دون أن نطيل في الموضوع نزل بالجيوش وحصلت معارك بين إب ومدينة جبلة، فيعني كان النصر حليف الملكة القرمطية، واستمرت المعارك حتى جاء يعني أخو الملكة لأمها، نعم، من أولاد بن الزواحن واسمه سليمان الزواحن، وقال لسبأ بن أحمد الصليحي إن الملكة لن تتزوج بك حتى تأتي بأمر من الخليفة المستنصر العبيدي في مصر، فأرسله بعض الرجال وجاء الأمر وجاء كاتب الدولة العبيدية إلى الملكة القرمطية وأثنى عليها ثناء عطرا يعني كبيرا عجيبا لا يزال يعني مكتوب في قصر الملكة الآن في مدينة ذي جبلة. أمير المؤمنين يسلم على الملكة الحرة الزكية سيدة ملوك اليمن وما أدري إيش وكافلة يعني أولياء الميامين وكذا وكذا من تلك الهذرجات، ويقول واستدل بآية من كتاب الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقام لها الناس وترضى لها، وقام الوزراء بين يديها يشفعون في هذا الزواج، فقالت أما كتاب أمير المؤمنين فلا أقول إلا إن أنه ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فانظر إلى هؤلاء الباطنية كيف يزورون وكيف يضعون الآيات في غير موضعها، تستدل أن كتاب أمير المؤمنين مثل كتاب سليمان عليه الصلاة والسلام. هذا اللعين المجرم المستنصر الذي قتل العلماء في أرض مصر، والذي بدل نعمة الله كفرا، والذي ماذا بارك الله فيكم نشر مذهب الباطنية ذلك المذهب الرديء.

0: مذهب الزندقة والإلحاد، قامت هذه الملكة القرمطية الباطنية اللعينة بتزويق الكلام أن هذا الكتاب ككتاب سليمان عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هذا، يعني الزور والبهتان. ثم ماذا بارك الله فيكم، ما زالوا يتلطفون لها، فقالت له يا ابن فلان ويا فلان، ما أتيتم أمير المؤمنين من سبأ بنبأ يقين، ولقد حرفتم وزورتم. فنعم قبلت الزواج على مضض، وأقبل سبأ بن أحمد الصليحي وقد شرط عليه 100,000 دينار عينا، ومن الكسو والأموال والأشياء والنفقات الشيء الكثير. فلما أقبل إلى قرب ذي جبلة، نعم صنعت له المخيمات له ولجيشه، وكانت الملكة القرمطية كل يوم تكرمهم بضيافات إلى أن وصلت الضيافة شهر كامل. ثم استأذن أن يدخل عليها. ذكر على التاريخ أنه لما دخل قصر ذي جبلة الذي كان يعتبر تحفة معمارية من أجمل يعني التحف المعمارية في العالم الإسلامي، لأن الملكة القرمطية أتت بالبنائين من أنحاء يعني بعض البلدان أو من بعض البلدان المعروفة ببناية القصور، ورسمت قصرا على جبل كامل، نعم جبل ذي جبلة، وأصبح هذا القصر ب360 غرفة، كان عبارة عن يعني شقق أو عبارة عن أجنحة، جناح من هنا وجناح من هنا وجناح من هنا. والشماسية أنا دخلتها بنفسي، طول الشماسية مع العرض 15 متر في 15 متر على ممرات وعلى عقود جميلة وعلى ممرات سرية، يعني شملت القلعة أو هذا الحصن وهذا القصر رأس الجبل بالكامل. فماذا بارك الله فيكم، أذنت له بالدخول. قال بعض أهل التاريخ أنه فقط أدخلت عليه جارية كانت شبيهة بها، فنظر إليها فقط نظرة. ثم لما أذن الفجر أمر بدق الطبول وارتحل إلى ماذا بارك الله فيكم حصن أشح في ظوران آنس، ولم يلتقي معها بعد ذلك اليوم. فبدأ هذا المدبر يخطط، بدأ سبأ بن أحمد الصليحي يريد أن يمسك العصا من النصر، لأنه قد أصبح أمير على ذمار وصنعاء وصعدة وتلك الجهات، أراد أن يستولي على تهامة من أجل أن يتحقق له ما أراد. طبعا بلا تهامة لمن؟ للدولة النجاحية السنية، وكان الملك دياش موجود. فجمع جموعا عظيمة من أرض صعدة ومن بلاد همدان ومن صنعاء ومن ذمار، وأعانته الملك القرمطية بأموال ورجال، ونزل إلى مدينة الزبيد ودارت معارك عظيمة استمرت لأيام. اضطر الملك جياش أن يرحل إلى جزيرة دهلة وأن يترك مدينة الزبيد. ولما جاء موسم الحر جاء جياش بأجناد من الحبشة ودخلوا مدينة تهامة وحصلت معارك عظيمة قرب زبيد. اضطر سبأ بن أحمد الصليحي لمغادرة زبيد، وأصبحت زبيد في تلك الأيام يعني ماذا بارك الله فيكم مكان للمعارك. إذا جاء أيام البرد نزل سبأ بن أحمد الصليحي وجمع الجيوش من أرجاء اليمن ونزل إلى زبيد. وإذا علم جياش أنه ليس له طاقة بأهل اليمن وبتلك الجيوش العظيمة انطلق إلى جزيرة دهلك ودخل في بلد الحبشة وتلك البلدان. وإذا جاء موسم الحر جاء جياش بتلك الأجناد وفرح الناس ونشروا المصاحف وتطاول بين أيدي العلماء وجلس للفقهاء، وفرح الناس برجوع جياش. وكان جياش رحمه الله يعطيهم من الأموال كل ما أخذ منهم سبأ بن أحمد الصليحي، واستمرت على هذا يعني بلا اتهام لسنوات حتى مل جياش من تلك الحروب. فخطط خطة مع ابن خلف وقال له يعني الخطة هذه المفيد أو مفاد هذه الخطة أنه يلقي القبض على أكبر وزرائه ابن خلف الأموي، فألقى عليه القبض وأخذ منه القصور والأموال وأودعه السجن. ثم اتفق مع حراس السجن أن ينقب ابن خلف السجن بعد أشهر، فيصعد إلى سبأ بن أحمد الصليحي في حصن أشيح من بلاد ظوران آنس، ويقول له إن الناس يحبون الدولة الصليحية وسيتعاون معك. فكانت خطة محكمة من جياش رحمه الله. فبعد أيام نقب ابن خلف ذلك السجن وصعد إلى من؟ إلى جياش، لأن الكلام انتشر إلى اليمن كامل أن جياش أسر وألقى القبض على وزيره أو الوزير الذي يعتمد عليه جياش، واتهمه بعض التهم وأخذ منه الأموال، حتى صدق سبب ان احمد صريح ان الكلام صحيح. وقام جياش بمكاتبة بعض العرب عرب تهامة وقالهم كاتبوا سبب ان احمد الصريحي وقوله ان يعني الوقت مناسب ان تجمع جيوش عظيمة وان تنزل الى زبيد للقضاء على جياش وتكون لك مملكة تهامة. فمجرد ان علم جياش ان سبب ان احمد الصريحي قد اعد جيوش عظيمة للنزول الى بلاد تهامة تراسل مع شريف بلاد ماذا بارك الله فيكم يعني نجران وجيزان وتلك الجهات. ويعني كان رجل بن آل البيت يقال له الشريف رأى له ابن وهاس او يعني ابراهيم ولعلي نسيت ذلك الاسم. فقام جياش بجمع العرب والحبشة وجاء هذا الشريف يعني الذي هو ماذا بارك الله فيكم من الشيعة بجيوش عظيمة وكمنوا لسبب احمد الصليحي في منطقة تسمى الكظائم منطقة غير معدة للمعركة. لما نزل سبب احمد الصليحي وفي يوم الجمعة وفي صبيحتها كان غير مستعد فهجم عليه جياش وكان سبب احمد الصليحي قد نزل بثلاثة الف نعم فارس. تخيل ثلاثة الف فارس في تلك الايام وعشرة الف راجل يعني ثلاثة عشر الف جمعهم للقضاء على اهل السنة واهل الاسلام في بلاد زبيد. فما كاد ان يستقر في منطقة الكظائم حتى هجم عليه جياش وهجم عليه امير مخلاف ماذا عسير هجموا عليه قبل ان يتجهز وقتل اخو ماذا بارك الله فيكم الملك سباء بن احمد الصليحي. وحتى يعني عقرت الفرس تحت الامير سباء بن احمد الصليحي وجاء ذلك الشريف وطعن عمران اليامي وكان من اعظم قواد الملك سباء بن احمد الصليحي طعنه بحربه حتى سقط من على الخيل ثم حمل وبعد ايام مات. فلما حصلت تلك المعركة الكبيرة وانتصر جياش انتصارا ساحقا حتى كادت تودي تلك المعركة بحياة سبا بن احمد الصليحي انسحب ورجع الى حصن اشيح ولم يفكر يوم من الايام ان ينزل بعدها الى زبيد. استمر جياش رحمه الله ملكا لزبيد الى عام ماذا بارك الله فيكم 498. ثم كان لجياش ثلاثة اولاد فاتك الذي هو الأكبر وإبراهيم وعبد الواحد. فلما مات جياش رحمه الله في عام 498 تملك فاتك ابن جياش. فقام عبد الواحد ابن جياش وكانت لديه أموال ولديه بعض الصولة وجمع الجيوش من هنا وهنا وحصلت معركة خارج مدينة زبيد انتصر فيها فاتك ابن جياش على أخيه نصرا ساحقا وفر إبراهيم أخو جياش الى بلد حبيش والى بني وائل. فاستضافه رجل من بني وائل وكان يعني حاكم لتلك المنطقة في بلاد حبيش استضافه استضافة عظيمة واكرم مثواه كما ذكر اهل التاريخ ذلك. فأسر عبد الواحد ابن جياش وحبس سنة كاملة وبعد سنة كاملة تم الافراج عنه واصبح فاتك بن جياش يعني من اعظم ملوك الدولة النجاحية. و طبعا كان لديه غلام لم يبلغ الحلم وهو منصور ابن فاتك. منصور ابن فاتك ما ان علم بموت والده حتى قام وزراءه وعبيده بمبايعة منصور الذي كان دون الحلم ربما ابن 14 سنة. فلما علم ماذا ابراهيم الذي يقيم في بلاد حبيش في بني وائل ما كاد ان يعلم ان ماذا بارك الله فيكم جياش قد مات او نعم ماذا بارك فاتك اخاه قد مات حتى نزل بجيوش عظيمة الى قرب زبيد. فماذا بارك الله فيكم منصور بن فاتك كان غلاما صغيرا قام الاستاذون والعبيد باخراج منصور بن فاتك من القصر وادلوه في الليل. فلما خرج منصور وخرج ايضا بجيش لمواجهة يعني عمه ابراهيم قام عبد الواحد الذي قد ثار على اخيه قبل ايام بثورة في زبيد وتملك زبيد. فتوجه هذا الملك الصغير منصور بن فاتك الى الملكة القرمطية والى اعظم رجالها المفضل بن ابي البركات. ما ان وصلوا اليها حتى قام العبيد والاستاذون بالضمان للملكة القرمطية ان هي انزلت المفضل بن ابي البركات الى زبيد يضمن لها ربع البلاد يعني خراج ربع البلاد. فنزل ذلك الباطل الخبيث منه المفضل بن أبي البركات قائد جيوش الملكة القرمطية أرواب. قبل هذه الأيام كان المفضل بن أبي البركات وهو يعلم أنه رجل من حمير ورجل ذو صولة وجولة وهو قائدا للجيوش كان المانعم يعني بمثابة يرى نفسه أنه ملك، وكان ربما يحتقر نفسه أن يكون في إمرة تلك الملكة القرمطية وهي الذي تصدر له الأوامر والنواهي. فكانت الملكة القرمطية من عادتها أن أيام الصيف تصعد إلى حصن لجبلة، يعني حصن التعكر المشهور أنه من أعظم الحصون في اليمن، فتقيم فيه أشهر حتى يدخل وقت البرد. فبنت قصور عظيمة وجلبت يعني أخذت أغلب الأموال من ذي جبلة إلى تلك الحصون، والذي قد زار مدينة إب ونظر إلى حصن التعكر، فحوت تلك الحصون أغلب كنوز وذخائر الملكة القرمطية. فكان هذا الرجل الطامح في الملك منه المفضل بن أبي البركات كان يعني يراود نفسه ليل نهار كيف يتخلص من الملكة القرمطية. لما جاء وقت الصيف قامت الملكة على عادتها وصعدت إلى حصن التعكر. ما أن استقرت واستقبلها في حصن التعكر مع خدمها وحشمها ووزرائها، وكانت تنتقل برجال دولتها. ما أن استقر وكان يتجول معها في الحصن، وحصن التعكر جبل كبير وعليه يعني ماذا بارك الله فيه قلة كبيرة، هذا لهذه القلة أراد المفضل أن يمتلك الحصن بأجمعه. قال وهو يتجول مع الملكة القرمطية قال أيتها الملكة أو قال يا مولاتي أرى أن تحيزي كنوزك إلى مدينة ذي جبلة أو توعزي في بعض هذه القصور، أما هذا الحصن فلا طاعة لك علي فيه، يعني هذا الحصن اجعله خاص بي. الملكة كانت ذكية ذكاء مفرط لكن ذكاء من دون ذكاء. طيب ماذا قالت؟ بنفس الوقت أجابته بسرعة، قالت له والله لو لم تقل بغير هذا القول ما أحوجتك إليه، أنت رجل البيت والدولة وافعل ما صنع ما بدا لك، وأنت وأثنت عليه ثناء عظيما لم تتلكأ، لو تلكأت قليلا ما هو المانع أن يقوم هذا الرجل الذي هو رجل من حمير ورجل ذو صولة وجولة ورجل قائد يعني من أعظم قواد أهل اليمن، إلا أنه قد نكست فترة أنه مع الباطنية. فاستحى وأطرق رأسه منها، لا لأنها أصلا بذلت له كل ما يريد، لعلها لو تلكأت لقتلها، ما المانع أنه سيقتلها وهو رجل دولتها وقائد جيوشها، لكنها تخلصت منه يعني بخطة كما سنعلم. بعدها بأيام نزلت إلى ذي جبلة، وجاء موسم الصيف مرة أخرى فنزل إليها يترضاها أن تصعد لكنها رفضت، ومع ذلك كانت تواصله بالأموال وترسل إليه أجمل الجواري وما قطعت عليه شيء حتى لا يتغير في عقل يعني في عقله عليها شيئا. مرت الأيام ومرت السنون وهي تفكر كيف تتخلص من هذا، طبعا وإن كان قائد جيوش دولتها إلا أن الملك عقيم. طبعا الذي جرنا إلى هذا الكلام أن منصور بن فاتك لما أخرج من قبل عمه عبد الواحد وجاء إبراهيم يعني عمه من بلاد حبيش وقد أعانه بن وائل بجيش عظيم، فانطلق هذا الغلام الصغير منصور بن فاتك إلى الملكة القرمطية وإلى المفضل بن أبي البركات، فاستنجدوا بالملكة القرمطية على أن تنزل المفضل بن أبي البركات. فجاءت الفرصة للملكة القرمطية للتخلص من أعظم رجالها، فأوعزت إليه وأعطته الأموال والرجال بالنزل إلى مدينة الزبيد، فنزل بجيش جرار. وكان هذا اللعين المدبر ينوي في نفسه وهو في الطريق كما ذكر على التاريخ أنه يقوم بالقضاء على آل نجح مرة واحدة، فنزل من أجل مناصرة الملك منصور على عمه عبد الواحد، فدخل مدينة الزبيد وجرت معارك عديدة، انتصر على عبد الواحد ابن جياش وأخرجه، ثم نصب الملك منصور الصغير وملكه على البلاد، وأصبحت مملكة بنو نجاح بقيادة منصور الصغير، وقام بعض الأستاذون والمشرفون وكثير من العبيد بطاعته طاعة عظيمة، ويعني استقر المفضل في زبيد. المفضل بن البركات بدأ يفكر في التخلص من منصور. انظروا إلى هؤلاء أهل الشر وأهل الدجر وأهل الدجل والفجور، يعني هؤلاء قد ضمنوا له ربع البلاد، يعني ربع البلاد كانت تلك الأيام تجتمع خراج الدولة ويقسمون الربع ويعطوه للملك القرمطي وهذا المدبر الذي يقود جيوشها. لكنه فكر وسبحان الله نوى الغدر فغدر به، نوى المكر بأهل السنة وبأهل الإسلام فعاقبه الله جل وعلا بعاقبة مكره أو بمكره أن الله حول عليه ما ستعلمون. كانوا ناس من بيت الحمل وهم يسمون الفقهاء من أهل السنة، لعل الملك أروى أو عزت إليهم بأن يقوموا إلى حصن، من أعظم حصن في اليمن في تلك الأيام، حصن التعكر الذي يقيم فيه المفضل وفيه يعني زوجاته مع بناته مع حشمه مع حريمه. فقام هؤلاء من بني الحمل وهم فقهاء من أهل السنة وأدخلوا بعض الخناجر في الزيت، ثم دخلوا على أخيه خالد وقتلوه وتملكوا الحصن واستولى على الحصن أجمع. طبعا بينما المفضل يفكر في القضاء على منصور جاءه الخبر كالصاعقة أن أسرة بني الحمل قد امتلكوا الحصن وقد سيطروا على الأموال والكنوز والذخائر، فترك أهل زبيد وما هم عليه ورجع لا يلوي على شيء. فمجرد أن وصل إلى حصن التعكر وإلى الجهة الغربية، نعم الغربية، ماذا بارك الله فيكم، الشمالية منه، هناك حصن أنا قد وصلت إليه يسمى حصن عزان من بلاد التعكر، وصل إلى هناك وظل محاصرا الحصن مع جيشه أيام، لكن ماذا يصنع؟ حصن عظيم بأسوار، أنا زرته مرارا وتكرارا، يعني إذا صعد الإنسان ماذا يصنع أمام أسوار مرتفعة وأجناد كثيرة قد جلبها الفقهاء؟ وكانت الملكة القرمطية تراقب عن كثب وتتفرج ماذا سيحصل، نعم لقائد جيشها الذي قبل أيام أراد أن يغدر بها. وكان ربما يفكر في نفسه أن يكون حصن التعكر أول انطلاقات الملك له، فكانت تراقب عن كثب. فبنو الحمل علموا أن الحصار سيشتد عليهم وأن الرجل ربما يتسلق مع جنوده الأسوار، كيف يصنعون؟ قاموا ودخلوا على نسائه وعلى بناته وألزموهن بالسلاح ولبسن من أجمل الملابس، ثم خرجنا على سطوح القصور يرقصن ويضربن بالدفوف بين أيدي الرجال. وكان المفضل هذا اللعين هو صاحب حمية يمانية، إلا أن فطرته قد انتكست بالباطنية، فغضب وأخذته العزة، فليلة من الليالي أصبح ميتا. قال بعضهم أنه شرب خمرا، وقال بعضهم أنه امتص حقاتا فيه سما، فمات وأصبح ميتا بجوار حصن التعكر. وعلمت الملكة القرمطية، فلما علمت بعدها بأيام صعدت إلى منطقة يعني الربادي المعروف الآن، تعتبر ماذا بارك الله فيكم يعني عزلة الربادي عزلة كبيرة، صعدت وأسكنت هناك وكتبت للفقهاء ورقة أو كتاب وأعطتهم بعض الأموال وخرجوا من الحصن، وكان المقصود أن تدبر لقتله. انظر، تملك الملك منصور فترة من عام كما سمعتم يعني 513 فوافته المنية، فتملك ماذا؟ ولده فاتك بن منصور من عام 517 إلى عام 530. الملك فاتك بن منصور كان أيضا يعني غلاما ربما ابن 18 سنة، كان الذي يدير المملكة كامل أمه الملكة علم رحمها الله. الملكة علم اشتهرت بالصلاح والزهد والورع، وكان عامة علماء وطلاب العلم أهل زبيد والفقراء يحجون من نفقتها الخاصة، واشتهرت تلك المرأة بزهدها وبورعها، واشتهرت به نعم واشتهرت به إنفاق الأموال على العلماء، وكانت تحب الصالحين حبا شديدا فأحبها الناس، وازدهرت المملكة في عهدها وجاء العلماء وانتشرت السنة وانتشرت أربطة العلم في مدينة زبيد التاريخية في عهدها وفي عهد ولدها الملك فاتك ابن منصور. وفي تلك الأيام ظهر ذلك اللعين المجرم الكبير الذي سام أهل اليمن مع أبنائه سوء العذاب، من؟ علي بن مهدي. علي بن مهدي هذا المدبر بدأ يظهر بعد موت أبيه عام 531، وذهب إلى الحج في تلك الأيام، وكان قد تنسك ولجأ إلى التصوف والعبادة والزهد والورع والتقشف، وكان كثيرا ما يمر على قرى يعني الفازة وهو من قرية العنبرة قرب زبيد. أنا وصلت إلى يعني حيس قرب حيس، قالوا قرية العنبرة قريب منا، فهو مولود في تلك القرية وأصله من حمير، فعام 531 انطلق أهل الحج على نجيب له وصل والتقى بركب العراق، يعني الذين هم منبع ومنبت الشقاق والنفاق، والتقى بالرافضة. الرجل صوفي، التقى صوفي مشرك، التقى مع من؟ مع الرافضة المشركون بالله من غير ما وجه، ولقحوا له الفكرة وجلسوا معه أيام حتى يعود إلى اليمن فيكون ملكا في اليمن. وانظر كيف سيصنع. وصل إلى قرى الفازة وماذا قرية العنبرة وذلك الساحل وتلك القرى، وبدأ يدعو الناس، وكان كثير كما ذكر المؤرخ الخزرجي في ماذا كتابه يعني لتاريخ اليمن، قال كانت عبرته لا ترقى، كان دائما يقرأ ويحدثهم، وكان غزير الفوائد، وكان طويلا ألحى إلى السمرة أقرب، وكان يعني عبرته لا ترقى على مر الأوقات، يعني يعظهم ويبكي، كان أكثر ما يبكي في المجلس حين يعظهم، فتأثر الناس به وأحبوا حبا شديدا. ألمت الملكة علم التي كانت تحب الصالحين بهذا الرجل، وأنه رجل صاحب ورع وزهد، والناس ملتفون حوله، وهو يتمشى في المدن يعني تلك البلدان والقرى ويدعو إلى الله. فأرسلت إليه نعم بكتاب وأطلقت له خراج البلدان كامل، يعني تلك المنطقة مع تلك السواحل مع القرى مع الأرياف، قالت له الخراج لك، يعني الأموال الذي كانت خراج البلاد خذها لك. الرجل كان صوفيا ثم انقلب رافضيا، وهي ما تعرف، والرافض دائما يتظاهر بالورع والزهد وغير ذلك، ما هي إلا أيام حتى ماذا جمع الرجال واشترى السلاح وجمع الأموال وبدأ يعد العدة، وبدأ يعني ماذا بارك الله فيكم، بايعه الناس البيعة الأولى في عام 448. انظر سنوات وهو يعد العدة ويجهز الجيوش لمن؟ لأهل السنة. ولمن من أهل السنة؟ لمن أحسن إليه. كان رجل فقير ما عنده مال، رجل فقط متصوف، انتقل إلى مذهب يعني الزندقة والإلحاد، مذهب الرافضة الاثنى عشرية، وكان يقرأ أيضا في كتب الخوارج. انظر كم فكر دخلت في عقل هذا الرجل، مذهب الصوفية ومذهب الخوارج، واستقر في عقله وفي قلبه مذهب الرافضة الاثنى عشرية. فجمع بين الشرور كامل، نعوذ بالله، بين يعني مذهب الخوارج والصوفية والرافضة. استمرت الأيام، وفي عام 48 بايعه الناس بيعة عظيمة، وانتقل إلى جبال وصاب وبايعه من هناك ومن بايعه، ثم أتى بجيوش عظيمة إلى مدينة الكدراء. بدل أن يرسل الملكة يعني بالأموال ويترضاها ببعض الشيء، قام بالانقلاب عليها وعلى دولتها وعلى ابنها الملك فاتك ابن منصور. انظروا إلى الرافضة يا أيها الإخوة، الذي يحسن إلى الرافضة، هناك عندنا مثل وبيت شعر يقول: يا صانع المعروف لغير أهله كعاصر الزيتون في ذنب الكلب. تخيل تعصر شجرة مباركة طيبة في ذنب كلب، بالله عليك ماذا سيستفيد ذنب الكلب من زيت الزيتون ومن تلك الشجرة المباركة الذي يكاد زيتها أن يضيء؟ ماذا سيستفيد ذنب الكلب من زيت زيتون شجرة مباركة؟ نعم بارك الله فيكم، مجرد ما يعصر الزيتون على ذلك الذنب يقوم ذلك الكلب ويلف الذنب بقوة فيتطاير الزيتون كامل. والذي يحسن إلى الرافضة مثل ما الذي يعصر الزيتون في ذنب الكلب. نعم، والذي يحسن الظن بالرافضة مغفل أيما تغفير، والذي يعين الرافضة ويخطب مع الرافضة ويجامل الرافضة ويداهن الرافضة، نذكره بالله وبالوقوف بين يدي الله، وأنه إذا كان يجامل هؤلاء الزنادقة سبابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الواقع في كل شر، وأعظم ذلك الشر الإشراك بالله سبحانه وتعالى، والله أنه سيلقى مصرعه في الدنيا قبل الآخرة. نحن نخاطب أهل اليمن، نخاطب تلك العقول العظيمة، ويتذكروا الآباء الذين خاضوا مع رسول الله المعارك العظيمة، وخاضوا مع الصديق معارك عظيمة وفتحوا البلدان. نخاطب أهل اليمن الذين أقبلوا بالراية العظيمة إلى عمر رضي الله عنه حين كتب إلى أهل اليمن وقال: والله لا أرمي أن وجوه العجم بوجوه العرب واكثر من قدم على عمر من وجوه العرب من اليمن. فيا اهل اليمن اجدادكم قدموا في عهد الفارق عمر الذي يسبه الرافض الان ويتكلمون فيه باقبح الكلام. والله انك تستحي ان تتكلم بالكلام الذي تقوله الرافضة في امير المؤمنين محرر البلدان الفارسية نعم مزيل الكهنوت ماذا بارك الله فيكم يعني النصراني من بلاد الشام والكهنوت الفارسي من بلاد فارس مزلزل تلك العروش الظالمة وتلك الدجاجلة الآثمة. فنقول لأهل اليمن أجدادكم حملوا الرايات مع عمر رضي الله عنه وفي خلافته وفتحوا البلدان ومسر الله بهم الأمصار وانتشر الدين على كواهنكم يا أهل اليمن. فلا تجعلوا الرذل ينتشر على كواهنكم يا أيها المشايخ يا مشايخ أهل اليمن ويا مسؤولي أهل اليمن ويا عقال أهل اليمن. لا تكونوا أعوان لإخوان الشيطان الرافضة. لا تكونوا أنتم مع أبنائكم مع من ولاكم الله من الرعية تحت إمرتكم أعوان للرافضة. اتقوا الله والله أنكم ستقفون بين يدي الله وأن الله جل وعلا سائلكم. إذا كان الواحد منكم من أجل التخزينة يتق الله فكثير من أهل العلم يحرم القات لأضراره العظيمة. وإذا كان واحد منكم من أجل الرزق فأرض الله واسعة. ماذا جنيتم من الرافضة الذي يعطيك نصف معاش من 4 أشهر 5 أشهر يعطيك نصف معاش اتجه الى البلدان المجاورة لتلقى الرزق العظيم. ماذا جنيت مع ابنائك من مذهب الرافضة؟ لن تجني ايها الشيخ وايها العاقل وايها المسؤول وايها الرجل الذكي الاريب من الرافضة الا كل شر في الدنيا والاخرة. اولادك سيقتلون في الجبهات. انت ستهان اذا عصيت امر الرافضي. لو عصيت بادنى كلمة ستقتل. والله حين يقتل اهل السنة وحين يقتل ابنائكم ايها المشايخ وحين يقتل رعاياكم في الجبهات ان الرافضة لا يابهون بهم. وان فعلوا لهم يعني موسم للدفن هم لا يهتمون الا بالسادة وبمن يسمون اهل البيت. فنحن نقول لاهل اليمن اجدادكم بذلوا الدماء في العالم وانتشر بهم الاسلام وعلى كواهنهم. فلا يكون يعني العكس بكم ان ينتشر على كواهنكم الرفض والزندقة والالحاد ولا نشر سب الصحابة الكرام والتعرض لامهات المؤمنين عليهن رضوان الله الذي برا لا سيما عائشة الذي براها الله من فوق 7 سماوات. نحن انما ناتي لهذا الكلام حين يعني ماذا بارك الله فيكم هذا الرجل المدبر علي بن مهدي الخارجي الرافضي الصوفي اكرمته الملكة واطلقت له الاموال فجازاها نعم بارك الله فيكم من هجم على اطراف دولتها. لكن كان له اسحاق السحرتي السني القائد المبجل الرجل العظيم الشجاع علم بتحرك علي بن مهدي الخارجي فوقف له امام مدينة الكدراء ودارت معركة عظيمة طاحنة. انتصر اسحاق السحرتي انتصارا ساحقا ونكل بعلي بن مهدي حتى اضطر ان يرجع الى مدينة او منطقة تصام مرة اخرى. وبدأ من عام ماذا بارك الله فيكم 48 الى عام ماذا حفظكم الله 49 يعد العدة. وفي عام 49 ماذا لعل قبل 49 ذاك 38 انا وهمت المرة الاولى وقعت المعركة في عام 438. فلما كان عام 445 قبل 45 راسلها على ان يعود الى زبيد. راسلها مع بعض قادته وترضوها ان يعودوا الى منطقة العنبرة ويكونوا من صالح المواطنين. فقامت تلك المرأة الصالحة رحمها الله واخطأت خطأ فادحا فأذنت لعلي بن مهدي مع أصحابه أن يعودوا من جبال صاب ومن حصونها العالية الشاهقة المتينة أن يعودوا مرة أخرى إلى بلاد ماذا بارك الله فيكم العنبرة والفازة وسواحل زبيد. وأطلقت لهم مرة أخرى الخراج. قام الفقهاء والعلماء وأتوا إلى الملك علم ونصحوها أن هذا الرجل صاحب شر وأنه وأنه وأنه. فلكن رسائل هذا المدبر اللعين يعني الكثير للملكة وأنه حصل منه خطأ ولن يعود ولن يفعل واواوا حتى كان أكثر العلماء معارضون أن يعود علي بن مهدي إلى سواحل زبيد، لكن شيء أراده الله سبحانه وتعالى وكان عبر الله قدرا مقدورا، عاد هذا المدبر وبدأ يجمع الأموال ويشتري السلاح سرا. ماتت الملكة علم رحمه الله عام 545، ما هي إلا سنوات فقط إلى 49 أو ربما 47، بعدها بسنة فقط قام وجمع جموع عظيمة وبدأ يقطع طرق تجارة أهل زبيد، وبدأ يخدم يهدم المدن ويقطع الزروع ويصنع أشياء كثيرة. ثم في عام 49 قال المؤرخ عمارة وكان صديقا له، قال جاء إلى منطقة جبلة وأنا في ذي جبلة عند الملكة القرمطية، لا قبل ما ماتت الملكة القرمطية، قد أصبحت الدولة الزرعية، ماتت الملكة القرمطية في عام 532 وانتهت الدولة الصرعية في عام 533، وقامت بدلها أو على أنقاضها الدولة الزرعية الباطنية وهم أولاد عم الصليعي. فسبب أحمد الصليعي اشترى مدينة ذي جبلة، مدينة الملك القرمطية ومدينة أب ومدينة ذي أشرق وحصن التعكر وحصن حب من محمد بن علي الصليعي ب100,000 دينار. فصعد محمد ابن سبا الزرعي إلى مدينة ذي جبلة، فجاء علي بن مهدي، هذا باطني وهذا رافض، فكان محمد ابن سبا فرح فرحا عظيما بمدينة ذي جبلة وبالأموال والحصون والقصور العالية، وكانت الدولة الزرعية في عهده قوية. جاء هذا المدبر علي بن مهدي إلى من؟ الرافضي إلى الباطني. جاء علي بن مهدي الرافضي إلى من؟ إلى الباطني، محمد بن سبا الزرعي، وطلب منه أن يعينه بالرجال والمال من أجل القضاء على الدولة السنية النجاحية. لكن الملك الزرعي كان قد درس كثيرا عن تاريخ الرافضة والباطنية قبله، كان يخشى إن دعمه، يقول لك هذا الرجل ربما ندعمه اليوم بالمال والرجال، بعد أيام يفعل مثل علي بن الفضل ويفعل مثل علي بن محمد الصليح تماما وينقلب علينا وربما امتلك البلد. فمرت الأيام وهو عند الملك محمد بن سبا الباطني، فرفض أن يعينه في تلك الأيام، فرجع وكان التقى بعمار المؤرخ، قال ارجع معي وسأقدمك يعني على القادة وعلى السادة، فرفض عمارة أن يرجع معه. فوصل إلى حصون وصاب، ومنه حصن الشرف المرتفع الذي يسمى حصن الدن، وحصن يعني دشير أو كذا تحت وصاب. ثم بدأ علي بن مهدي يهجم على القوافل وعلى الزروع وعلى كثير من الثمار والظلال من أجل أن يتسنى له القضاء على مملكة، يعني ماذا بارك الله فيكم، الدولة النجاحية. وبعدها نزلت الجيوش وقطعت طرق التجارة، وبدأ أهل زبيد يحفرون الخنادق حول زبيد، ثم حفروا خندق عظيم على مدينة زبيد، ثم هجم عليهم علي ابن مهدي الرافضي إلى مدينة زبيد ودارت معارك عظيمة. قال أهل التاريخ صبر أهل زبيد صبرا عظيما على هجمات علي بن مهدي، هجم عليهم 80 زحفا، يعني 80 معركة، يقتل منهم من يقتل ويبقى من يبقى حتى أكلوا الميتة وأكلوا الجلود. فهجم عليهم هجمات عظيمة، ومات فاتك بن منصور كما سمعتم عام 531، وملك الناس فاتك بن محمد من عام 531 الذي سيملك إلى عام 553، وكان هذا الملك ضعيف الشخصية. لما كثرت الجيوش قام بعض وزرائه وراسل رافضي خبيث وكان في صعدة، نعم أحمد بن سليمان، وكان على مذهب ماذا الجارودية، نزل من صعدة إلى قرب زبيد وطلب منهم أن يقتلوا ملكهم فاتك بن محمد، واشترط عليهم أن يملكوه. للحروب التي دارت بينهم وبين علي بن مهدي وكم قد قتل منهم رضوا بهذا من أجل أن ينصرهم، لكن أن للرافضة أن ينصر الإسلام، كيف يستطيع رافضي خبيث، يعني نعوذ بالله قد كفر بالله وسب أصحاب رسول الله وسفها أحلام أهل الإسلام وقتل وسفك الدماء، كيف يستطيع أن ينصر دين الإسلام؟ إن دين الإسلام لا ينتصر برافض ولا ينتصر بمبتدع ولا ينتصر بضال أبدا. فتشوا في كتب التاريخ، اقرأ كتب التاريخ جيدا، ما ستعلمون يوم من الأيام أن رجل مبتدع نصر أهل الإسلام وأجل الله على يديه انتصارات ساحقة عظيمة أبدا البتة، لن يكون انتصارات إلا على أيدي أهل السنة وأيدي أهل الإسلام. فهذا الرجل ماذا بارك الله فيكم، قام العبيد والوزراء ودخلوا على الملك فاتك بن محمد وقتلوه. انظر بعد ما قتلوا ملكهم حصلت عليهم عقوبة. اولا استجابوا لدعوة الرافضين، يعني يقتلوا ملك سني، بالله عليك هذا الملك او هذا الامام الرافضي سينصرهم؟ ما هي الا ايام. قام وتركهم وانصرف من زبيد ولم يقاتل علي بن مهدي ولم يدافع عنهم، انما تركهم يواجهون مصيرهم المحدود بعد ان قتلوا ملكهم. اعلموا يا اهل الاسلام ويا اهل اليمن ان الرافضة اعداء، ولا تكونوا يعني بله. بعض الناس يكون عنده غفلة، ماذا يصنع الرافضة في اهل الاسلام؟ انظروا كان السبب في قتل ملكهم وحصول ما حصل عليهم. ما هي الا ايام حتى هجم عليهم هجمة عظيمة، ثم تسوروا عليهم الجدران والاسوار ودخلوا الى مدينة زبيد وقتلوا اهل الاسلام قتلا ذريعا، وحصل ان جامع زبيد اصبح ماذا بارك الله فيكم لذلك الرافض الخبيث، وهدم عليه البرك وكثير من الاشياء وزالت تلك الدولة. فافتخر، ونتم ان شاء الله هذه الكلمة ببعض الابيات الذي افتخر بها هذا الرافض الخبيث. انظروا ماذا يقول الارفاض حين يقتلون اهل الاسلام، وان شاء الله بهذا نختم. قال: عناق العتاق الصافنات السوابق ألذ وأشهى من عناق العواتق. يعني يقول هذا أنه يعني يعانق الخيول والسيوف أفضل من أن يعانق النساء. عناق العتاق الصافنات السوابق ألذ وأشهى من عناق العواتق، وسهراتنا بالليل فوق ظهورها ألذ إلينا من رقاد النمارق. تخيل يسهرون ليل نهار ويقاتل في الليل والنهار ويهجم على من يهجم؟ يهجم على أهل الإسلام ويقتل أهل السنة. يعني كأن هذا الكلام كأنه يهجم على اليهود والنصارى وعلى أعداء الإسلام، ويفتتح المدن الكافرة ويقتل الرقاب الكافرة بالله ويقتل أهل الإسلام. قال: وما العز إلا في صها كل صاهل، أي الخيل من الخيل، لا في صهوات كل ناهق، يقصد الحمار، يقول العز في الخيل. قال: وفي الذابلات العاسلات من القنا، وفي المشرفيات العتاق الفواتق، تمزق شمل الكل في جمع هذه إذا ما زلفنا مازقا بعد مازق. إذا ضحكت في حافتيهم سيوفنا بكين العوائل من دموع من دموع من دماء هوارق. يقول إذا السيف يضحك في العواتق تبكي تلك العواتق وتنزل الدماء، دماء من دماء الإسلام، ما دماء لا يهود ولا دماء نصارى. قال: وما طلعت أسيافنا من غمودها فتغرب إلا في الطلاء والمفارق. يعني يفتخر أن سيوفه مع أصحابه يعني تغرب، تطلع من أغمادها وتغرب في رقاب أهل الإسلام. قال: أدرنا على درب الحصيب صواعقا يحاكي صداها موبقات الصواعق، بجيش كجيش العير عرمرم يعم أكام الأرض مثل السمالق. قال: صدمنا بجرد الخيل باب سهامها، احنا قلنا كم لباب زبيد؟ 4 أبواب، باب سهام وباب القرطب وباب النخل وباب الشبارك. صدمنا بجرد الخيل باب سهامها ودارت على دروب الحصيب الغلافق، وسالت نواصيها على باب قرطب، ولم تالي إن جالت بباب الشبارق. على بابها الغربي كان حصادهم، أي باب النخل، وأسيافنا فيهم حصاد المنافقين. من زمان والرافضة يسمون أهل الإسلام وأهل السنة المنافقين، والآن لو سمعت رفاض الله يعني خطاب الروافض والحوثيين لا يسمون أهل السنة إلا بالمنافقين. أي واحد من أهل الإسلام هذا يسمى عندهم بالمنافق، هذا من قديم، انظر هذا الكلام قديم. وأهل السنة بعضهم ما يقرأ تاريخ هؤلاء الأوغاد. قال: تركنا عليهم في زبيد بوائقا بها نسبوا ما استنابوا من بوائقه، تركنا رؤوس الحبش فيها مفلقا بعيد الضحى من بعد تلك المفالق، وسرنا على كدريسها معشية نجوب الفلا في حافل متضايق. كأن بجانب كل طرف إذا جرى جناحي عقاب كاسرا خافق، طرقناهم والليل مرخ سدوله وقد غفلت عنا عيون الطوارق. طحناهم بالخيل والرجل طحنة ببحر حديد يومك ذلك دافقي، أحاطوا عليهم دافعين بخندق، أي أهل زبيد حفروا خندق. أيدفع أمر الله حفر الخنادق؟ سلوا: هل فزعنا يا بنيام منكم وهل تفزع الآساد صوت الغرانق؟ أنا السيد المهدي والفيلق الذي يمزق يوم الرم أو يوم الروع شمل الفيالق، ولكن الله جل وعلا نام له. دخل يوم الجمعة في ماذا بارك الله فيكم، يوم الجمعة من الشهر المحرم شهر رجب، وماذا بارك الله فيكم مات في شوال، ما امتلك إلا شهرين وعشر أيام، كان ملكه أكثر يعني قل 50 يوم. بعد أن قتله الإسلام قتله الله سبحانه وتعالى، وجاء ابنه ماذا بارك الله فيكم عبد النبي وفتك بأهل الإسلام، وكم قتل، وهذا يحتاج إلى مجلس كامل من أجل يعلم أهل اليمن كم خطط الرافضة لإزهاق أرواح أهل اليمن، وما زالوا يحسنون بهم الظن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي جمعكم، والحمد لله رب العالمين.
1: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت

ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم وما

0: الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم.

0: الرحمن الرحيم.
1: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي

يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا

وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كان

0: الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق، فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم

0: الرحمن الرحيم
1: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين
2: الله أكبر الله أكبر

0: حرة. أما أن تتعمد في الباطل أو تأتي بخير الزور هذا حرام عليك ومعصية، ولكن لا يقضي أعمالك، لكن يقضي في إيمانك ورأيها في إيمانك، وعليك أن تتحرى الحق ولا تخاف في الباطل ولا تنادى في الباطل، وأن تجتهد في ترك الخصومات وتبرئ الله من ذلك. إلا إذا ابتليت وادى عليك ناس بغير الحق ترك أن تخاصم لهم عند المحكمة حتى تبرئ نفسك من دعائك من الباطل.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.

0: لكم إحدى الأخوات المستمعات رمزت باسمها بالحروف ميم وزاي وحاء، لها رسالة يضمنتها قضيتين. القضية الأولى تقول فيها: هل يجوز إعطاء الأخ جزءا من الزكاة، زكاة المال، علما بأنه موظف لكن دخله لا يكفي لأسرته؟ جزاكم الله خيرا.
1: ما حرج في ذلك إذا كان الأخ أو العم أو الخال فقيرا ومرتبه العيزة.

0: في أعلاف الأقارب فالصدقة مهم من الزكاة صدقة وصلة يقوم من الزكاة يكون لها أجران أجر الزكاة وأجر صلاة الرحم والحمد لله.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول خالتي لم تلد وكتبت لي شقة صغيرة تملكها وعندها بعض المال، ثم إنها كتبت لي توكيل بحيث يكون كل شيء لي بعد وفاتها، ولها أخوان وأخت، ثم إن أحوالهم متيسرة ولهم أولاد، فهل علي ذنب إن أخذت ما أعطتني جزاكم الله خيرا؟
0: بقية هل سأت إلا الثلث أقل هل باقي إراثة؟ أما إذا أعطت الحياة حقية منجزة ثبتتها في صحتها وعدم مرضها صحة تامة وثبتت بدليل شرعية فلا بأس تكون عطية. أما ما أعطت في حال مرض أو وصية يقي فليس لها إلا الثلث والباقي الورث.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وبالنسبة للتوكيل أيضا لبقية الثالثة جزاكم الله خيرا.
0: لا معنى التوكيل توكل في ما أصبه والثالثة لأهلها، لكن إذا لها وصية للثلث أو في ربع أو في أقل من ذلك فلا أن توكل من الثقات من شاء في رجال أو نساء من أقارب أو غيرهم. الوكيل الوكالة إذا وابتت فلا بأس إذا كنت أهل للوكالة. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع من جمهورية مصر العربية طارق طه بعث يسأل ويقول هل إذا أدركت الإمام في التشهد الأخير أكون قد أدركت الجماعة جزاكم الله خيرا؟
0: الجماعة تدركي أدركها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا لم تدرك إلا التشهد الأخير فقد فاتك فضل الجماعة، وعليك أن تبادر دائما إن شاء الله إلى المسجد في أول وقت حتى لا تفوت الجماعة. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. إذا صليت فريضة معينة في جماعتين هل يجوز ذلك أو لا؟
0: الذي له فريضة والثاني ما فيه.
1: الحمد لله.
0: لا صليت فريضة مع قوم ثم جاء آخر وصليت معهم فالثاني ما فيه. فإذا له فريضة.
1: هل معنى أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أن الأربع ركعات القبلية قبل الظهر أصليها على ركعتين ركعتين؟
0: نعم نعم. ركعتين ركعتين. في الليل والنهار. الرواتب والرواتب هذه السنة. لكن لو فرض في وتر الليل فرض ظاهر جميعا أو خمسا جميعا أو سبعا جميعا فلا بأس. لكن كونه يصلي ثنتين ثنتين هذا هو الأفضل. لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. إذا خشى الصبح صلى ركعة الكتر أو ما قد صلى، لكن هذا كان صلى الله عليه وسلم أوصى بخمس جميعا وثلاث جميعا وبسبع جميعا فرجا في بعض الأحيان لا بأس. وفي الأفضل دائما ثنتين ثنتين هذا هو الأفضل. ثم يكتب القاعدة.
1: جزاكم الله خيرا. هل تربية أسماك الزينة في حوض في المنزل أو عصافير الزينة في المنزل جائز شرعا أم أنه لا يجوز جزاكم الله خيرا؟
0: حوض المنزل لا لم يهملها بل أكرمها وأحسن إليها. العصافير أو العصافير إذا أكرمها وأعطاها علفها فلا بأس، إذا كان سمك جعلها في بركة عنده فلا بأس.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع جمال عبد الفتاح من جدة بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول منذ 5 سنوات قدمت من العراق لأداء فريضة الحج بالطائرة ولكن لم يكن معي إحرام، وعندما وصلت إلى مطار جدة اشتريت الإحرام ونويت الحج والعمرة معه، هل يلزمني فدية لتجاوز الميقات وهل يمكن أن أفدي في بلدي جزاكم الله خيرا؟
0: نعم عليك ذبيحة تذبح مكة من فقراء من في بلدي تذبح مكة، وعرف التوبة إلى الله من ذلك، لأن لا يجوز تجاوز الميقات الذي أحرم وأنت أخطأت تجاوز الجمعة. لو أحرمت في ثيابك ونويت العمرة في العمرة أو الحج ثم قدرت في الجدة لا بأس، ويكون عليك فدية خاصة، فدية أقل من الجبيعة، فدية قطعة ستة فساتين يخلي السنة فضاء عن الثياب أو ثلاثة الثياب أو ثلاثة الثياب مخير في أحرام الإنسان في ثيابه بس ما عنده محارم وجميع قاعات ما عنده إيجار وإيجاء يهرم في قميصه يستفع عشره يهرم في قميصه فإذا وصل جدة يستري ما ليس الحرام يلبس ما ليس الحرام ويجي القميص ويعليه وعليه الكفارة وهي مخيرة وإذا الطيور إلى أقلام ثلاثة أيام في كل مكان أو طاقة مفاتيح لفقراء الحرم أو الغشاش تلقى في فقراء الحرم أما الطيور في كل مكان فلا يجوز أن تجعل جميع قبل غير الإحرام يهدم له في جوبه أو يهدم بصرته على بصرته جلع إزار يهدم عليه ويستفيد بها الحمد لله
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم عندي مبلغ من المال وأحفظه لأقوم بأي مشروع به هل تجب الزكاة على هذا المال إذا حال عليه الحول جزاكم الله خيرا عندي مبلغ من المال وأحفظه لأقوم بأي مشروع السؤال هل تجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول جزاكم الله خيرا
0: نعم عليه الزكاة في أهل الحول هل تتفق في المشروع ما الذي عندك لم تنفقه فعليك الزكاة إذا حال عليه الحول حتى تصرفه في مشروع كما المسجد أو المدرسة أو تصدق بها الفقراء أو نحو ذلك
1: جزاكم الله خيرا هل يجوز أن أعطي أختي زكاة مالي التي لا دخل لها غير مع والدي المتوفى
0: إذا كانت أختك مستقلة في البيت وحدها عاجزة ما عندها لا يقوم بحالها فأنت تعطيها الزكاة أما كان الناس إذا اتفقوا عليها فلا لا تعطيها زكاة فهي غنية في أنفقتك عليها وإن أنفقت عليها من مالك وأعطيت زكاة لغيرها فهذا أحسن وأحوط لكن تقدر
1: جزاكم الله خيرا إذا دخلت في صلاة الفرض أو صلاة النفل وبعد تكبيرة الإحرام دخل رجل بجواري هل تكون صلاتي جماعة وإذا كانت صلاتي نفل فما هو الحكم أيضا جزاكم الله خيرا يقول إذا دخلت في صلاة الفرض أو صلاة النفل وبعد تكبيرة الإحرام دخل رجل بجواري هل تكون صلاتي جماعة وإذا كانت صلاتي نفل فما هو الحكم أيضا جزاكم الله خيرا
0: نعم من جماعة جماعة الأيضا يدخل معك واحد في العلمين وأنت الإمام يدخل في الجماعة
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من وادي الدواسر المستمع باغين بعث يسأل ويقول رضعت من خالتي دون أن يرضع معي أحد من أولادها هل يصبح جميع أولادها إخوة لي إناثا وذكورا جزاكم الله خيرا
0: إذا كان رضاع الحولين عند صغير لم تفتن الحولين وكان اللبن لبن صحيح فلا لا تقول لبن لها أما إذا كان يزال ماء ما فيها لبن ما يكون رضاع لا بد في لبن تنبرت عليه لبن وأنت في الحولين بعد فطنت خمسة أضعاف أكثر تكون أرضيها وأخلي أولادها الكبار والصغار بهذا الشرط أن تكون صغيرا لم تفطن وأن تكون رضعات خمسة أضعاف ويكون لبن صحيح ليس مجرى بماء لأن بعض العجائز يكون عندها ماء ما ينفع لا يكون رضاع إذا مرت عليه لبنا صحيحا فقط أم له نعم
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم هل لمس المرأة يبطل الوضوء؟
0: الصواب أنه لا يبطل الوضوء مطلقا ولا كان بشهوة ولا كان بتوجه ولا قبلة لزوجته مثلا أو غشها أو غير صحيح هذا الصواب قد ذهب بعض العلم إلى أنه ينتقل الوضوء إذا كان بشهوة والصواب أنه لا ينتقل الوضوء لذلك فالوضوء صحيح لأنه ثبت عنه فإنه قبل بعض نساءه ثم صلى ولم يتوضا عليه الصلاة والسلام أما قوله تعالى أو لمستم النساء فهذا المراد به الجماع في أصح قول العلماء كما قال ابن عباس والجماعة المراد الجماع لمستم إن جامعتم الله يثني بالملامسة والمسيس عن الجماع سبحانه وتعالى ولهذا قال قبل ذلك أو جاهل وغائر هذا الحديث الأصغر ثم قال أو لمستم النساء هذا الحديث الأكبر الجماع أما مسها بقبلة أو يد فهذا لا ينقل الوضوء مطلقا عن شهوة أو عن شهوة لا ينقل الوضوء فالوضوء هو صحيح هذا هو الصواب.
1: جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم المستمع فهد حزام بعث يسأل ويقول: نحن قناص بالصقوع ويأتي علينا وقت نمشي فيه طويلة ووقت آخر نمكث عدة أيام، فهل يجوز لنا القصر أو الجمع مع العلم بأننا نقصر وقت المكوث لعدة أيام وأصدقائي يجمعون، فما هو توجيهكم؟
0: إذا كنت مسافرين تنقذوا الصلاة لسفر طويل من 8 كيلو أو حوالي من بلدكم وما يقابل ذلك فأنتم مسافرون لكم القصر والجمع، إلا إذا عزمتم على الإقامة أو أكثر من 4 أيام في محل عن من جاء لازما فإنكم تكلمون فإن 4 ولا تجمعون. إذا عزمتم على الإقامة أكثر من 4 أيام في محل معين من أجل الصيد، أما إذا كنتم لا تجمعون بل لا تدرون هل تقيمون 2 أو 3 أو 4 على حسب الصيد، ما عندكم جزء ولو قلت مدة طويلة ما عندكم جزء فلا، فالسنة لكم القصر والجمع أنتم بخير، إن جئتم جمعتم وإن جئتم تركوا الجمع وتركوا أفضل، إذا كنتم مقيمين معلمين تركوا الجمع أفضل فكل صلاة وقتها أفضل، وإن جمعتم فلا حرج ما دامت الإقامة 4 أيام فأقل أو غير مظلومة ما جزمتم عليها ولا طالت فلكم القصر والجمع.
1: جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم، هل يجوز لنا التيمم إذا كان البحر قريبا منا علما بأن الماء الذي معنا مخصص للشرب والأكل؟
0: نعم ليس لكم التيمم ما دام البحر قريب تفضل البحر يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل موتته، فالبحر ماؤه طهور الحمد لله وليس على بالها يلزمكم الوضوء والغسل والجنابة من ماء البحر.
1: جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم، من أبو الوليد عبد الملك بن علي بن هادي المرادي رسالة وضمنها جمع من الأسئلة، يقول في أحدها: نشاهد الكثير من الناس يكتبون لفظ الجلالة الله على جبين المولود بالكحل، فهل هذا جائز؟ وهل يجوز الاحتفال بالمولود بعد مرور 7 أيام من ولادته وهذا ما يسمونه بالسبوع؟ جزاكم الله خيرا.
0: لا يجوز كتب أسماء الله على الولد ولا غير الولد ولا على الملابس ولا على الفرس.

0: العقيدة هذا مستحب، إسلام العقيدة يدعون شاء من أقاربهم أو جيرانهم ويأكلون ويطعمون سنة عن البشر كافر إنسان في حتى من الغنم يعني أنثى واحدة يوم السابع أفضل، وإن تبعوها لا تبعث ولا لكن يوم السابع أفضل يأكلون ويطعمون وإن يجزعوها كلها أو بعضها فلا بأس.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول هل يجوز لبس الذهب للمرأة سواء قل أو كثر؟
0: أيها مباح للنساء هل هو التحلي بقليل أو كثير ما دام ترك العادة بذلك، وإذا استفادت فلن تتحلى إلا بقليل فلا بأس، لكن لها أن تتحلى إذا ترك العادة فلن كثر السرعة وخواتم وأطرقة وقبائل كل هذا لا بأس به فإن كثر يدفعها في المستقبل يدفعها أو يدفع ورثتها بعدها ويأمر، لكن يكون في المباهاة والإسراف لا تتحرى الشيء المناسب تتحرى العادة اللي يلبسها أمثالها هذا هو الأولى بها.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول يلاحظ كثيرا من الناس يعيشون على الضلالة، وكل ما يفعله هؤلاء الضلالين هو أن يوثق بين البائع والمشتري على أن تكون عملة للضلال كذا وكذا في المئة، فهل تجوز هذه المهنة مع العلم بأن كثيرا من الضلالين يحلفون للبائع أو المشتري بالكذب حتى يوافق على تمام البيع، وبعض الضلالين يخفون العيب الذي يكون في الشيء المباع على المشتري لكي يتم البيع يجهون جزاكم الله خيرا؟
0: الضلال لا كلها هو في بيع أرض فلان بيت فلان سيارة فلان وهو أجل لا بأس، لكن لا يجوز أن يكذب ولا يغش البائع ولا يغش المشتري حرام عليه، ينصح لهؤلاء ولا لهؤلاء، ولكن العيب ولكن على صاحب السلعة يقول أنها هذا حدها وتكذب تجري مصلحة المشتري، المقصود أن عليه النصح والحذر من الكذب وإخفاء العيوب، وإذا فعل شيئا من هذا فقد أثم وصار كسبه خبيثا، لكن أن يتقي الله وأن ينصح لهذا وهذا للبائع والمشتري ورجوع ذمته، ولا يجوز له استثمان العيوب ولا يغش ولا خيانه ولا كذب لا على المشتري ولا على البائع، هذا يجب عليه أن ينصح لله ولعباد الله، وبالله تكون مهنته لا بأس بها ويكون أجره لا بأس به، أما إذا قص الناس وخان الأمانة وكذب فقد تعطى منكرا عظيما نسأل الله العافية، وصارت دلالته فيها شر كثير ولم تقل له حلالا بسبب غشه وخيانته وخيره، نسأل الله العافية.
1: اللهم امين. جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية المستمع سلمان الترباني بعث يسأل ويقول ما الكفارة الواجبة على شهادة الزور إذ أني شهد وأنا في العمل حتى أبرئ أحد السائقين من حادث سيارة؟ جزاكم الله خيرا.
0: عليه التوبة إلى الله وأن تبلغ أصحاب الهادي التي كاذب أن تأخذ حقهم أو تغرم صاحب الحق حقه، لأنك ظلمت الناس بهذه الشهادة، فعليك التوبة إلى الله وعليك أن تبلغ أهل الحق حتى يطلب حقهم أو تغرم له الحق، لا بد من التوبة ولا بد من أداء الحق للمستحق، نسأل الله العافية.
1: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لي أن أحج عن والدتي التي تبلغ من العمر 70 عاما وما زالت نشيطة؟
0: كيف لك أن تحج عنها إلا إذا عجزت تجد الاستيء أما إذا كانت نشيطة تهجرها فيها والحمد لله.
1: المستمع جمال محمد يوسف بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة في أحدها يقول ما مدى صحة دعاء ختم القرآن الكريم الموجود في بعض المصاحف والذي نسمعه من بعض الأئمة في رمضان؟ جزاكم الله خيرا.

0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم رساله بعث بها مستمع رمز الى اسمه بالحروف ميم وباء، يقول سمعت ان قاطع الرحم لا يدخل الجنه. سؤالي، يوجد بقرابه ولكن هؤلاء القرابه يسعون لي بالمضره وقد سعوا لي عده مرات بالاذيه حتى انهم عملوا لي السحر، هل اقاطعهم ام اصلهم؟ جزاكم الله خيرا.
1: يا زوجنا قاطع رحم قد يعتبر عمل كفايه الذي به من باب حمام به الجنه الا اذا عفى الله عن صاحبها فقد يعفى من حمام الكفايه ومعافي كبيره، فاتقوا الله فلا تقطعهم واصطلح معهم ودعوى انهم يسهرون. قد تكون هذه دعوى باطله لا اساس لها، قد تكون اوهاما لا دليل عليها، فاتقوا الله وحافظ نفسك فإذا تعدوا عليك فبك أن تسمعوا لك أن تخاصمهم وتدعوا عليهم جماحنا ولا تقطع الرحم بمجرد الهوى أو الوساوس أو دعوة لا أساس لها، اتق الله واصلح لك. إلا إذا قطعوك وأبيت أن تأتيهم ولم يسمحوا لك فأنت معذور إليهم، أما ما دام غير معروف فإنك تصلهم وتحصل إليهم ولا يسعوا إليك. إن الرسول ليس الواصل بمكائد ولكن الواصل الله إذا قطعت رحمه وصلها. وفي أفرد وقال رسول الله إن لي قرابة أصيرهم يقطعوني ويحصيرهم ويصيرهم إلي وأحلم أنهم يظهرون علي، فقال الله صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما كسفته ملء ملء غنى بالحامل ولا يزال معكني الله يغرق عليهم ما دمت على ذلك. فالمؤمن يصل ارحامه بما تعود يحصل اليهم ويعالج الامور اذا كان في سحنه يعالجها بالحكمه وبتوفيق الاخيار الطيبين ولا يستمر على خطيئه يعالج الامور. اذا كان على بدع ومعاصي ظاهره ولم يتوبوا فلك ان تتركهم فلك ان تهجرهم، اما من اجل السحنه بينك وبينهم فعليك ان تعالجها بالحكمه والاسلوب الحسن وتوفيق الاخيار حتى تزيع السحناء وحتى تحيي محلها المحبة والصلة.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول السائلة زهور، أختنا تقول إنها تحب الدعوة إلى الله ولكنها تخشى إذا قامت إلى ذلك أن تصاب بالعين، إذ أنها لاحظت أن كثيرا من الناس قد أصيبوا بذلك فأصبحوا يتكاسلون عن أداء العبادات، فما هو توجيه الشيخ جزاكم الله خيرا؟
1: هذا من تثبيت الشيطان والعياذ بالله، عليها تقوم بالدعوة إذا كان عندها علم عليها أن تقوم بالدعوة مثل الرجل وتعليم التعليم والإرشاد في أقاربها وفي غيرهم ترجو ما عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وأعظم من هذا قوله سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني، قوله سبحانه وياتي الرب في الحكمه وياتي في الحسنه فليجعلهم بالتي احسن. فالرجل والمراه اذا كان عندهما علم يفعل لهم الدعوه من الله تدعو الناس بدين الله والصبر على ذلك ولا تخشى العلم ولا غير ذلك من الاوهام وطاعه الشيطان. فالعلم ان تهدي بالله تتوكل على الله تسال ربها العافيه وربك بارك تسال ربها العافيه ولا يقول الخير محمود عليه يتكل على الله ويفعل الاسباب وسوف لا يراه الخير. يقول صباحا ومساء اعوذ بكلمات الله التامه بدون الاخره ولا ضر في واذا اصبح انصر بسم الله الا ضر ما اصبح في الارض ولا في السماء ويغسل المساء مرات صباحا ومساء ولا ضر في وتعاطى مع الله اهل الكرسي بعد كل صلاه يقرا طيب الله من المعوذتين بعد كل صلاه وكان يسرع السلام على المال وزيد الله المزاد كل هذا يسر العافيه والسلامه من شر العلم وغيرها.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. احدى الاخوات المستمعات تقول المرسله سين فاء تسال عن معنى الصمد.
1: الصمد استخدام العلم عند العلماء احدهما انه من باب وكله نسبه من باب وكله ليس من مخلوقين وهذا الهزوم تأكل يعيثون بيطعم الله لا جوف له مثمت كما قال تعالى الصمد وفي السر بالصمد وفي السر صمد من الآخر وهو أنه تصل دولة الخلائق في حاجاتها لترجوه وتسأله وترعوه حاجاتها سبحانه وكله حق هو الصمد لا جوف له وهو الصمد ترعى له الحاجات جل وعلا وهو الله الحب الله الصمد والعرب تقول للرؤساء المقصودين صمد لأنه يقصد في طلب الحاجات والله سبحانه هو اللي يقصد من جميع الخلائق تطلب الحاجات هو سبحانه صمد لا يطعم ولا يحتاج الى طعام ولا الى شراب ولا يجوز للمخلوقين يطيع او يحتاج الى غذاء بل هو الغني عن كل الناس المخلوقين ولا يطعم سبحانه وتعالى.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سماحه الشيخ. في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الاخوه المستمعين، وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير
1: نسال الله. اللهم
0: امين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
3: الباب 260، باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. والإيتار قبل النوم إنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ آخر الليل، فإن وثق فآخر الليل أفضل. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات وذلك ضحى. متفق عليه. وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم. الباب 260، باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها، والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. ترمض بفتح التاء والميم، وبالضاد المعجمة يعني شدة الحر، والفصال جمع فصيل وهو الصغير من الإبل. الباب 800، باب الحث على صلاة تحية المسجد بركعتين وكراهية الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل، وسواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلى فريضة أو سنة راتبة أو غيرها. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: صل ركعتين. متفق عليه. الباب 900، باب استحباب ركعتين بعد الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. الدف بالفاء صوت النعل وحركته على الأرض، والله أعلم. الباب 900، باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه. المراد بالمحتلم البالغ، والمراد بالوجوب وجوب اختيار، كقول الرجل لصاحبه: حقك واجب علي. والله أعلم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا استووا. الله أكبر.

0: سميع الله لمن حمده.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله.

يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل ما هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدعى. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. رواه مسلم. المراد بالقنوت القيام. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال: يا رسول الله، اقضي بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق، اقضي له يا رسول الله بكتاب الله، إن ابني كان عسيفا على هذا، عسيفا أي أجيرا عنده وعاملا يعمل لديه بالأجر، فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت بمئة من الغنم ووليده، ثم سألت أهل العلم فزعموا أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس فاغدو على امرأة هذا فارجمها. فغدا أنيس فرجمها. هذا الباب باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه. المراد من أمر غير الإمام الإمام إذا أمر غيره أن يقيم الحد. ولذا قال الكرماني فيما نقله ابن حجر في هذا الباب، قال: في هذا التركيب قلق، قلق أي أنه غير منسجم، وكان الأولى أن يبدل لفظ غير بالضمير فيقول: من أمره الإمام إلى آخره، يصير الباب باب من أمره الإمام بإقامة الحد غائبا عنه. وقوله غائبا عن هذا حال من المأمور، أي في حال كون هذا المأمور غائبا عن الإمام. فالحاصل أن الإمام أن يوكل من يقيم الحد في مكان لا يحضر فيه الإمام،

يقيمون الحدود نيابة عن الإمام. أو يكون الإمام هو من يرسل شخصا لإقامة الحد، يأمره بالذهاب بحد بعينه. وذكر في هذا الحديث في قصة هذا العسيف الأجير الذي زنى بامرأة من كان يعمل لديه، فافتداه أبوه بمئة من الغنم ووليدة أي أمة، ثم سأل، قال: ثم سألت أهل العلم. قد استدل بهذا أن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفتون، أي نقلا لفتوى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يفتون ويبينون الأحكام مما تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يرسل المفتين والقضاة إلى البلدان. فإذا كان هنا أناس من أهل العلم من الصحابة سألهم فأخبروه عن الحد الذي يجب على ابنه، أنه جلد 100 وتغريب عام، وهذه الشياه 100 شاه، والوليدة رد عليك ترجع لك. وأما المرأة فإن اعترفت فلترجم، فاعترفت فرجمها أنيس. لأنها كانت محصنة متزوجة، وكان هذا الشاب بكرا غير متزوج. فأقيم عليها حدها وهو الرجم، وحده وهو الجلد والتغريب، تغريب سنة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.

المكتوبة متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، رواه مسلم. وعن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. الباب الخامس ومئتان: باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته. عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه

0: وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. رواه مسلم. وفي رواية له: فإذا بقي الوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادر الصبح بالوتر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
3: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود

السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا

المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم

انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا

لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا

بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقول

وإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن

سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي

قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا

عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني

وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك

0: تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: كنا أخذنا في الدرس الماضي في الأدب المفرد باب العفو والصفح عن الناس. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الانبساط إلى الناس. قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح بن سليمان قال: حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح بها عينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. الحديث في صحيح البخاري، أخرجه البخاري في الصحيح. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني عبد العزيز ابن أبي سلمة عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، في التوراة نحوه، أو في التوراة نحوه، أي نحو الحديث الذي سبق، هو في صحيح البخاري. قال: حدثنا إسحاق ابن العلاء، العلاء جده، هو إسحاق ابن إبراهيم ابن العلاء المشهور بابن زبريق، قال: حدثنا عمرو بن الحارث الحمصي مجهول حال، روى عنه إسحاق بن إبراهيم ومولاه له، وقد ضعفت رواية إسحاق ابن إبراهيم بن العلاء عنه، فهو مجهول، ورواية إسحاق عنه أضعف من رواية غيره، هو لم يروي عنه إلا هو ومولاه له. قال: حدثني عبد الله بن سالم الأشعري عن محمد هو ابن الوليد الزبيدي عن ابن جابر وهو يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه أن أباه حدثه أنه سمع معاوية يقول: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، سمعته يقول أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم. هذا السند ضعيف، عمرو بن الحارث مجهول، وإسحاق بن العلاق ضعفه بعضهم، وبعضهم الذي نص على ضعفه في رواية عن عمرو بن عثمان عن عمرو بن الحارث، ولكن الحديث هذا له إسناد صحيح عند أبي داود وابن حبان وأبي يعلى من طريق محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن ثور ابن يزيد عن سعد بن راشد عن معاوية رضي الله عنه، وهذا إسناد صحيح. قال أبو الدرداء عقب هذا الحديث كما جاء في الرواية قال كلمة سمعها معاوية من النبي صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها. وهو بلفظ إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن معاوية ابن أبي مزرد عن أبيه واسمه عبد الرحمن ابن يسار مشهور بكنية أبو مزرد اسمه عبد الرحمن بن يسار وهو مجهول لم يروي عنه إلا ولده معاوية. وقال فيه الذهبي قال لا تعرف عدالته أو لا يعرف بالعدالة مجهول. قال سمعت أبا هريرة يقول سمع أذناي هاتان سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين رضي الله عنهما. وقدميه على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل في نسخة وقدماه بالرفع أو كل النسخ وقدميه؟ هكذا في كل نسخ فيما رأيت وقدميه. وجهه بعض الشراح على تقدير فعل أخذ بيديه، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين وقدميه، قال بعضهم وجعل قدميه. أو التقدير وبصر عيناي رسول الله وبصر أيضا قدميه، كذا وجهوا بعضهم مع أنه قد وقع عند الطبراني بلفظ وقدماه بالرفع، جاء في رواية الطبراني وقدماه وهي أوضح. قال أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين رضي الله عنهما وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارقه. ومحتمل كما سبق قدمي محتمل وجعل يكون الحديث هكذا أخذ بيديه جميعا أي النبي صلى الله عليه وسلم بكفي الحسن والحسين أو الحسين وجعل قدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إرقه، أي إرقه اصعد. قال فرقي الغلام حتى وضع قدمي على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح فاك، ثم قبله ثم قال اللهم أحبه فإني أحبه. إسناده ضعيف. أبو مزرد والد معاوية مجهول. وهذا الدعاء قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما إلى قريب بيت فاطمة قال أثم لكع أثم لكع، وهو يريد الحسين. قال فألبسته أمه ثوبا فخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فأحبه. فالحديث هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للحسين ثابت، لكن هذا الحديث بهذا السياق سنده ضعيف. هذا الباب في الانبساط إلى الناس سيأتي إن شاء الله ذكر شيء من شرحه في الدرس الآتي، ونسمع فيما بقي من الوقت من أخينا أبي الفضل حسين الصلاحي حول ما كانت من زيارتهم إلى شيخنا حفظه الله، فليتفضل. كنا قرأنا في الدرس الماضي في الأدب المفرد باب الانبساط إلى الناس، وقرأنا الأحاديث الواردة فيه، وسنمر عليها سريعا لبيان معانيها. فالانبساط هو ضد الانقباض، فلا يكون الإنسان منقبضا عن الناس في كلامه أو في معاملته أو في أخلاقه، بل يكون منبسطا في كلامه في أخلاقه في معاملته، كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك أو نحو ذلك فإن ذلك من المعروف. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لكن ليس معنى الانبساط أن الإنسان يجالس من هب ودب ويقول أنا لا أنقبض، فيجلس مع الصالح والطالح مع العاصي والطائع، فليس هذا هو المراد. وهناك وصية للإمام الشافعي رحمه الله أوصى بها تلميذه يونس ابن عبد الأعلى الصدفي، وكان مما قال له قال لا تنبسط إلى الناس كل الانبساط ولا تنقبض عنهم كل الانقباض، فإن الانقباض عنهم كل الانقباض مكسب للعداوة، وإن الانبساط إليهم كل الانبساط جالب لقرناء السوء. وهذه كلمة جميلة، أن الانبساط إلى الناس كل الانبساط لمن جاء ولمن ذهب، للعاصي والطائع للصالح والطالح، هذا مجلبه لقرناء السوء، سيقترن بك قرناء السوء. ولا

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: ثم قال تعالى: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إذا رأوهم أي رأى المجرمون المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون، ضالون عن الصواب، متأخرون، متزمتون، متشددون، إلى غير ذلك من الألقاب. ولقد كان لهؤلاء السلف خلف في زماننا اليوم وما قبله وما بعده. من الناس من يقول عن أهل الخير إنهم رجعيون، إنهم متخلفون، ويقولون عن الملتزم إنه متشدد متزمت. وفوق هذا كله من قالوا للرسل إنهم سحرة أو مجانين، إنهم سحرة أو مجانين، نعم صلى الله، إنهم سحرة أو مجانين. قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فورثة الرسل من أهل العلم والدين سينالهم من أعداء الرسل ما نال الرسل من ألقاب السوء والسخرية وما أشبه ذلك. ومن هذا تلقيب أهل البدع، أهل التعطيل، لأهل للسلف أهل الإثبات بأنهم حشوية مجسمة مشبهة وما أشبه ذلك من ألقاب السوء التي ينفرون بها الناس عن الطريق السوي. نعم الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم الله.
2: رجل في مقر عمله خارج بلده مسافة قصر.
1: نعم.
2: رجلا مقر عمله خارج بلده مسافة قصر.
1: نعم.
2: فهو يبيت مقر عمله 4 أيام ثم يرجع إلى بلده البقية الأيام من بقية الأسبوع.
1: نعم.
2: فأيهما يعتبر مسافة؟ فيما أنت مقر عمله التي يبيت فيها في
1: طيب مقر عمله هل هو مؤقت أو غير مؤقت؟
2: لا غير مؤقت.
1: غير مؤقت.
2: هو مؤقت في لآخر السنة مثلا، محدد في آخر السنة.
1: إيش؟
2: محدد في سنة واحدة مثلا.
1: يعني محدد يعني معناه بعد سنة يرجع البلد.
2: بعد سنة سيرجع البلد.
1: هذا مسافر.
2: لكن يبيت في مقر عمله مثلا 4 أيام.
1: هذا يعتبر مسافر. يفترض إنسان وكل إليه التدريس في قرية، في قرية من القرى، يبقى فيها أسبوعا وفي عطلة في آخر أسبوع يرجع إلى أهله. هذا يعتبر مسافرا، لكن يجب عليه أن يصلي الجماعة مع المسلمين.
2: لكن إذا رجع إلى بلده هل يعتبر مسافر؟
1: لا،
2: لأنه سيرجع،
1: لأنه مستوطن، يعني رجع إلى أصله فينقطع السفر. نعم.
3: يقول: هل عذاب القبر يختص بالروح أم بالبدن؟
4: عذاب القبر ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما في كتاب الله فقد قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وبقوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما الأحاديث التي فيها عذاب القبر فهي كثيرة، ومنها الحديث الذي يعرفه الخاص والعام من المسلمين، وهو قول المصلي أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وعذاب القبر في الأصل على الروح، وربما تتصل بالبدن أحيانا، ولا سيما حين السؤال، سؤال الإنسان عن ربه ودينه ونبيه حين دفنه، فإن روحه تعاد إلى جسده، لكنها إعادة برزخية لا تتعلق بالبدن تعلقها به في الدنيا. ويسأل الميت عن ربه ودينه ونبيه، فإذا كان كافرا أو منافقا قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. ايش
5: المطار؟
4: اي نعم يقصر.
5: اي مطار؟
4: لا مو اي مطار، لكن مطار القصيم الان منفصل عن قرير وعن
5: عنيزة، المطار يكون داخل،
4: لكن مثلا المطار يصار داخل البلد فليس فيه قصر وليس فيه جمع وليس فيه فطر في رمضان. مطار الرياض القديم كان الان في وسط البلد، وأظن مطار الظهران وصل البلد.
5: من داخل البلد.
4: هذا لا. أي.
5: من داخل البلد.
4: نعم.
5: لكن نقصد في الصلاتين.
4: كيف تقول؟
5: الإنسان مثلا من تبوك إلى أرض
4: الصلاة. نعم.
5: فإذا الصلاة تكون المغرب
4: مثلا. نعم.
5: صلاة المغرب ما يصل هناك للساعة العاشرة.
4: زين. الساعة العاشرة.
5: الساعة العاشرة.
4: المهم إذا كان يخشى أن لا يصل إلا بعد منتصف الليل فيصل العشاء جمع ولو كان في البلد
5: قبل المغرب. لا قبل المغرب
4: يعني تقلع قبل المغرب
5: وتقف بجدة ويلزمونهم بالبقاء داخل الطائرة.
4: فما يصلون لك إلا حوالي الساعة الثانية عشر. هذا يصلون في مطار ما يمكن
5: يصلون
4: يصل من السفارة إذا أمكن، لكن إذا كان يصل إلى إلى إلى إلى, إلى أبها قبل منتصف الليل ما في إشكال. والظاهر أنه يصل إذا كان يمشي قبل غروب الشمس من تبوك مثلا. وش المسافة بين تبوك وجدة؟ أصبر، وش المسافة؟
5: ساعة.
4: ساعة. وهو مشى قبل المغرب كم؟ قرب ربع ساعة.
5: المغرب
4: هو لكن قام من الأرض قبل أن تغيب الشمس. طيب إذا كان ساعة معناه يصل إلى جدة قبل أن يغيب وقت العشاء. يبقى في جدة في الغالب ساعة لا. كذا هذه ساعتين الأربع من جدة إلى أبها. ساعة هل ساعة ثلاث ساعات في الدار يمديه يصل الآن أبها قبل المنتصف الليل.
5: الله يفرق حديثنا
6: مع أنس كان أراد مسافر يقرر له السمعة وكذا.
4: أي
6: هو ما زال داخل.
4: هذا رأيه يلا عندك الثلاث صحيح صحيح ما يجوز.
7: تقول سور القرآن الكريم لم تكتب بالتسلسل الذي نزلت به فما هي الأسباب؟
4: هذا صادر عن اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم.
7: لا
4: ولا نعرف لا أعرف لذلك سببا إلا أنه صدر عن اجتهاد منهم فإما أن يكون بتوقيف من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون عن اجتهاد مجرد، لأن سور القرآن ترتيب بعضها توقيف من الشارع من النبي عليه الصلاة والسلام، كما كان يقرأ مثلا سورة سبح والغاشية في صلاة الجمعة، وكما كان يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين، فمثل هذا يقال رتبه النبي عليه الصلاة والسلام. وفيها أشياء توقيفية اجتهادية من الصحابة رضي الله عنهم في ترتيب السور، ومع ذلك فلا نستطيع أن نجزم بالحكمة، إنما يبدو لنا أن السور المتجانسة في الطول والقصر والموضوع تجده مرتبا بعضها مع بعض، والسور الأخرى المخالفة تجدها مرتبا بعضها مع بعض أيضا، فمثل السبع الطوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف تجدها متسلسلة، وتجد السور القصيرة وهو ما يسمى بالمفصل تجدها أيضا متسلسلة.
7: لا.
8: الحمد لله والصلاة والسلام. حقيقة شيخ ما أتيت من دون إلا محبة في الله ورغبة في السلام عليك وأطمئنان على صحتك والاستفادة من أجلس معك، وسؤالي حول هذا الموضوع يعني ما رأيك سفر إلى العلماء والجلوس معهم، هل تحط شاب على ذلك؟ لأن سمعت البعض يقول اكتفى بسماع الأشرطة وما في داعي لمثلا السفر.
1: أول بعض فيك من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، ورحل جابر بن عبد الله أحد الصحابة إلى عبد الله بن أنيس من أجل حديث واحد لمدة شهر، لجياخ حديث واحد مدة شهر على الإبل، فالسفر لطلب العلم ولو لمسألة واحدة أجر وخير كثير، والسفر لأجل زيارة الإخوان وإلقاء المودة والمحبة، وما رأى إنك من سمع، ليس الخبر كالمعاينة، أنت إذا جئت للرجل وشاهدته أشد بكثير مما إذا سمعت عنه، هذا أيضا خير كثير، فأنت إن شاء الله على أجر، لا سفرك من أجل السلام ولا سفرك من أجل العلم. نعم.
9: فضيلة الشيخ، ما الذي يجوز للمرأة كشفه عند النساء من جسدها؟
1: يجب على المرأة أن تلبس اللباس الشرعي الذي يكون ساترا، وكان لباس النساء الصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الكف إلى الكعب في بيوتهن، فإذا خرجنا لبسنا ثيابا طويلة تزيد على أقدامهن بشبر، ورخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذراع من أجل ستر أقدامه، هذا بالنسبة للمرأة المكتسلة، فإن رفعت اللباس فهي من الكاسيات العاريات. أما بالنسبة للمرأة الناظرة فإنه لا يجوز لها أن تنظر عورة المرأة، يعني لا يجوز أن تنظر ما بين السترة والركبة، مثل أن تكون المرأة تقضي حاجتها مثلا فلا يجوز للمرأة أن تنظر إليها لأنها تنظر إلى العورة. أما ما فوق السترة أو دون الركبة وكانت المرأة قد كشفت عنه لحاجة، إما أنها رفعت ثوبها عن ساقها لأنها تمر بطين مثلا، أو تريد أن تغسل الساق وعندها امرأة أخرى، فهذا لا بأس، أو أخرجت ثديها لترضع ولدها أمام النساء فإنه لا بأس. لكن كون نقول كما يفهم بعض النساء الجاهلات إن المعنى أن المرأة تلبس من الثياب ما يستر ما بين السرة والركبة، هذا غلط، غلط عظيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى شريعة الله وعلى سلف هذه الأمة. من قال إن النساء لا تلبس إلا سروال يستر من السرة إلى الركبة؟ وهذا لباس من؟ هذا لباس المسلمات؟ لا يمكن هذا. فالمرأة يجب أن تلبس اللباس الضافي من الكف إلى كعب الرجل. أما المرأة الأخرى تنظر فلها أن تنظر العضد، لها أن تنظر على الصدر، لها أن تنظر الساق، لكن ليس لها أن تنظر ما بين السرة والركبة، فيما لو كشفت المرأة ثوبها فإن الأخرى لا تنظر ما بين السرة والركبة. نعم.
10: أحسن الله إليكم، ما حكم أخذ راتب الولد والاستفادة منه لوالديه؟
1: أما الأب فله أن يأخذ من مال ولده ما شاء بشرط أن لا يتضرر الولد بهذا، فللوالد أن يأخذ من راتب ولده ما لا يتضرر به الابن، وأما الوالدة فليس لها أن تأخذ من مال ولدها إلا ما أعطاها. والذي ينبغي للوالدين أن يدعوا الأولاد ورواتبهم إلا عند الحاجة، أو إذا رأوا من تصرفات الابن ما ينبغي أن يؤخذ منه المال، وفي هذه الحال يكتب المال المأخوذ على أنه لصاحبه لا للأب أو الأم، يكون محفوظا له إذا رشد وعرف قدر المال. نعم.
11: فضيلة الشيخ، بعض الناس لهم ورد دعاء يلتزمون به صباحا ومساء بأن يدعو أحدهم ويؤمن الباقون على هذا الدعاء بصوت مرتفع ويسمى ورد الرابطة، فما حكم هذا
1: الرابطة؟
11: نعم
1: الرابطة.
11: نعم أذكر نصه ولا
1: لا بأس؟
11: يقولون: اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. يقول أحدهم صوت مرتفع، الباقي يؤمنون على هذا الدعاء.
1: هذا الدعاء الذي سمعتموه لا بأس به، دعاء لا ينافي ما جاء في السنة، وإن كان بلفظه لم يرد لكن معناه صحيح. وأما الاجتماع عليه أو على غيره من الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام واتخاذ ذلك راتبة كل صلاة بعد كل صلاة أو بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب بدعة، لأن هذا لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه. وكل عبادة يتعبد بها الإنسان لم تفعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أصحابه فإنها بدعة، وكل بدعة ضلالة، فينهى عن ذلك ويقال: بدل من أن تجتمعوا على هذا الدعاء بصوت مرتفع وتؤمن عليه، كل واحد منكم يدعو نفسه بما تيسر، مع أن الأفضل أن يكون الدعاء ليس بعد السلام بل قبل السلام، لأن ما بعد السلام ذكر وليس دعاء. قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. وأما الدعاء فقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود لما ذكرت الشهود قال: ثم يتخير من الدعاء ما أحب. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء بعد فراغ التشهد وقبل السلام، وجعل الله عز وجل بعد السلام الذكر ولم يذكر الدعاء. نعم.
12: فضيلة الشيخ، تكرر هذا السؤال يقول: ذكرت حفظك الله ما يستحب يوم العيد، وبقي أن توضح لنا ما هي الصيغة الشرعية في التهنئة.
1: التهنئة بالعيد ورد عن السلف أن الإنسان إذا لاقى أخاه يوم العيد قال تقبل الله منا ومنه، وليس لها صيغة محددة شرعا، بل ما جرت به العادة من الصيغ إذا لم تكن ممنوعة شرعا فإنها جائزة، لأن هذه من الأمور العادية ليست من الأمور الشرعية، بل هي من الأمور العادية التي يرجع فيها إلى ما اعتاده الناس فيما بينهم. فإذا اعتاد الناس تقبل الله منا منك، أو نسأل الله أن يجعل عيدك مباركا، أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي تجلب المودة وتزيل الوحشة، فإن ذلك لا بأس به، لأن هذه مسائل عادية. ولكن بعض الناس يقول إذا هنأنا الأحياء يوم العيد فلنهنئ الأموات، فيخرجون إلى المقابر يوم العيد يقول نذهب نعايد أقاربنا في المقبرة، وهذا من البدع، فإنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم كانوا يخصون يوم العيد بالخروج إلى المقابر لزيارتها.
13: الله، قد يلقي رجال حسبة القبر على بعض المجرمين، مثل من يفعل اللواط، أو يلقي رجال الحسبة القبض على بعض المجرمين من يفعل اللواط أو يشرب الخمر، فإذا أحيل هذا الرجل إلى المحكمة الشرعية قد ويفصل من عمله مدة 5 سنوات أو يزيد، فهل لرجل الحسبة أن يطهر هذا المجرم بإقامة الحد عليه في المركز نفسه أو في الهيئة نفسها، علما بأنه يعول أسرة قد يؤدي بضياع به إلى ضياع تلك الأسرة؟
1: نعم،
13: جزاكم الله خير.
1: أولا، المعروف أن رجال الحسبة لا يملكون التأديب، فإذا كانوا لا يملكونه فلا يحل لهم أن يؤدبوا أحدا بدون إذن من ولي الأمر. ثانيا، إذا قبض على مجرم فينظر هل هذا المجرم ممن عرف بالشر والفساد، فيجب أن يرفع إلى ولي الأمر وإن ترتب عليه ما ترتب، وعائلته قد تكفل الله برزقه، وما من دابة من الأرض إلا على الله رزقه. أما إذا كان الرجل ليس معروفا بالشر والفساد ورأه من المصلحة أخذ التعهد عليه وإطلاقه ومع مراقبته بعد ذلك، فهذا لا بأس، لأن مسائل التهم ليست لا تستوجب الحدود الشرعية حتى يقال إنه لا يمكن إسقاط الحد، إنما تبيح التعزير، والتعزير إذا رأى من له الأمر أن يخفف عنه لمصلحة شرعية فلا بأس. عند من؟ أي حتى لو أذيب، إذا كان لا يمكن أن لا يملكون أن يؤدبوكم. كلام على الآن النظام عند الحسبة، ما هو النظام؟ ما لهم حق ويضربون ولا مرة واحدة. لو رأوا، كما قلت لك، إذا رأوا التسامح لمصلحة شرعية، مثل أن يكون الرجل ليس معروف بالشر والفساد،

0: يصلي الظهر ولا عليه شيء.
1: ويوم أفضل جمع تأخيرا من التقديم.
0: الأفضل في الجمع ما كان أيسر له، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في السفر إذا ركب قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإن زالت الشمس قدم العصر مع الظهر. وكذلك المريض الذي يحل له جمع يفعل ما هو أسهل له، قد يكون الأسهل له أن يبكر يجمع جمع تقديم، مثل أن يجمع العشاء مع المغرب لينام مبكرا، وقد يكون الأمر بالعكس، مثل أن يأتي عليه وقت الظهر وهو نائم ويؤخر الظهر إلى العصر. المهم أن الجمع سببه المشقة، مشقة الصلاة في كل وقت، فإذا كان هذا هو السبب فما كان أيسر في الجمع فهو أفضل.
2: تقول في رسالتها: ما الحكم في تطويل الأظافر مع العلم أنها نظيفة، وهل قصها سنة أم فرض؟ أفيدونا بذلك.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقليم الأظافر أو قصها من سنن الفطرة التي فطر الله الخلق على استحسانها قدرا وسنها لهم شرعا، وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم فيها وفي قص الشارب وحلق العانة ونتف الآباط ألا تترك فوق 40 يوما.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: المؤمن أمدا دون الموت. ثم تلا قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالصيام لا زال مشروعا الحمد لله، فيشرع للإنسان أن يصوم 3 أيام من كل شهر، من أوله أو وسطه أو آخره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أصامها من أول الشهر أو أم من وسطه أم من آخره، ولكن الأفضل أن تكون هذه الأيام 3 أيام البيض، وهي 13 و14 و15 من كل شهر. هناك أيضا صوم أسبوعي يتكرر بتكرر الأسابيع، وهو صوم يوم 2 والخميس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصومهما ويقول: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هناك صوم حولي على مدار السنة، صوم يوم عرفة، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: إنه يحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وصوم يوم عاشوراء قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فالصيام الحمد لله لم يزل مشروعا، وهذه الأيام التي تصام يكمل بها الخلل الحاصل بصوم رمضان، بل يكمل بها الخلل الحاصل في صوم رمضان، لأن صوم رمضان لا بد أن يكون فيه خلل، إما كلمات محرمة يقولها الصائم، وإما فعل محرم يفعله الصائم، وإما إخلال بواجب يخل به الصائم، فيحتاج إلى ترقيع، لأن هذه خروق في الصيام تحتاج إلى ترقيع. فبماذا ترقع؟ ترقع بالنوافل، ولهذا جاء في الحديث أن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة، ويرقع بها خلل الفرض. القيام لا يزال مشروعا في كل ليلة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتورم قدماه، وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر، وذلك كل ليلة. إذن فالقيام مشروع في كل ليلة، والصلاة أيضا مشروعة في كل وقت ما عدا أوقات النهي، فإنه لا يصلى فيها إلا الفرائض أو النوافل التي لها سبب. أكثر من الصلاة ليلا ونهارا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: قضى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: اسأل، يعني ماذا تريد أن أكافئك به؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة. انظر للهمة العالية، ما سأل شيء من الدنيا، سأل أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة، فقال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. قال العلماء: بكثرة السجود يعني بكثرة الصلاة، لأن الصلاة يطلق عليها اسم السجود، حيث إنه ركن فيها، كما يقال: أعتق رقبة، أي عبدا كاملا. لكن لما كانت رقبة لا يمكن وجود الحياة إلا بها، أطلقت على جميع العبد. الصدقة لم تنتهي برمضان، كل وقت يشرع فيه الصدقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أينا لم يخطئ؟ كل بني آدم خطأ، وما أكثر أخطاءنا. وما أكثر إسرافنا على أنفسنا. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة صدقة وإن كانت شق تمرة نصف تمرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وإذا تصدق الإنسان من طيب فإن الله تعالى يأخذ صدقته بيمينه ولو كانت بتمرة، فيربيها كما يربي الإنسان فلوة حتى تكون مثل الجبل العظيم. فتصدق. ثم أعلم أن الصدقة ليست هي التي يتصدق بها الإنسان على شخص أجنبي ليس من أهل بيته. الصدقة على أهل بيتك أفضل من الصدقة على الأجانب، والإنفاق على أهل البيت صدقة. بل إن الدينار التي تنفقه في نفقة نفسك هو صدقة أيضا، صدقة على نفسك. والصدقة على القريب أفضل من الصدقة على البعيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقتك على القريب صدقة وصلة. المهم أن تنفق النفقة تبتغي بها وجه الله. زار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعد بن أبي وقاص فقال له: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. نفقة أي نفقة، فهي نكرة في سياق النفع تشمل كل نفقة قليلة أو صغيرة، قليلة أو كثيرة، فإنك تؤجر عليها بشرط أن يكون ذلك لله، تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك، مع أن إنفاقك على امرأتك فرض واجب، لو لم تنفق لقالت إما أن تنفق وإما أن تطلق. فأنت تنفق عليها تأليفا لها وقياما بواجبها وخوفا من أن تطالب بالطلاق، ومع ذلك تؤجر عليها على النفقة عليها. فالأبواب لله كثيرة واسعة. وإذا كان صوم رمضان إيمانا واحتسابا سبب لمغفرة الذنوب وكذلك قيامه، فإن هناك أسباب أخرى لكفارة الذنوب. إذا قال الإنسان سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، الله أكبر، نعمة عظيمة. سبحان الله وبحمده إذا قلتها 100 مرة غفر الله لك خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر، ومعلوم أنه لا يمكن أن يحصي أحد زبد البحر. وقولك سبحان الله وبحمده لا يستغرق من وقت كثيرا. أعتقد أن الإنسان إذا قاله بتوسط في 10 دقائق يكمله أو أقل، وتكمله أيضا وأنت تمشي في السوق، وأنت جالس في بيتك، وأنت جالس تنتظر الصلاة. سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر لك بها خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر. ولهذا قال العلماء ينبغي أن يقول هذا في آخر النهار ليكفر ما عمله في نهاره. والخير كثير ولله، لكن نحتاج إلى عمل، نحتاج إلى احتساب. عندما يتوضأ الإنسان في بيته ويصبغ الوضوء ويخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، أتدرون ماذا ثوابه؟ لا يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. اللهم لك الحمد. الخطوة الواحدة لك فيها فائدتان: الأولى أن الله سبحانه وتعالى يرفع لك بها درجة، والثانية أن يحط عنك بها خطيئة. وهذه نعمة كبرى، لكن أين المحتسبون؟ أين الذين يقدرون هذا؟ أين الذين يشعرون حين يخرجون من بيوتهم من المساجد بهذا الشعور؟ أكثر الناس إما جاهل بهذا ما يدري، وإما عالم لكنه غافل لا يحتسب. ولهذا ينبغي لك أن تحتسب ما تعمله من خير تحتسبه على الله، بمعنى أن ترجو بذلك ثواب الله. فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل بقاءنا في هذه الدنيا رفعة في درجاتنا وقربى وزلفى لديه، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط 18، الوجه الأول يبدأ حالا، تابع لكتاب السير من مختصر صحيح مسلم. الباب 36 في ترك الأسارى والمن عليهم. 1152. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

Стол. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

آمين آمين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله الله الله

الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

آمين آمين. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الله أكبر.

0: تكلم فتكلم فقال: إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، فقال: لا، إلا من كان ظهره حاضرا. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر. وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل. الباب الثالث: في الإمداد بالملائكة وفداء الأسارى وتحليل الغنيمة. 1159. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000، وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة، ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. سورة الأنفال، الآية 9. فأمده الله بالملائكة. قال أبو الزميل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين وهما يبكيان. قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، سورة الأنفال الآيات من 67 إلى 69. فأحل الله الغنيمة لهم. الباب الرابع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لقتلى بدر بعد موتهم. 1160 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاثا ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يسمعوا وأنا يجيب وقد جيفوا؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. الباب الخامس في غزوة أحد. 1161 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل 7. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا. الباب السادس جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. 1162 عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد الساعدي يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسكب عليها بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. أخرجه البخاري 2911. 1163 عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، سورة آل عمران الآية 128. الباب السابع قتال جبريل وميكائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. 1164 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. وفي رواية: يقاتلان عنه كأشد القتال. الباب الثامن: اشتد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1165 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله عز وجل على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. أخرجه البخاري 4073. الباب التاسع: ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى قومه. 1166 عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد جلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في التسجيلات السلفية ببور أن نقدم المحاضرة الأسبوعية لأهل بور، المقدمة الترحيبية للأخ الفاضل أبي وائل أشرف قندوس حفظه الله تعالى، ثم الكلمة للولد الفاضل أبي أنس مالك بن يحيى أبو طاهر حفظه الله تعالى، وكانت بعنوان: الدليل لبعض أوامر الله لبني إسرائيل. ثم المحاضرة للشيخ الفاضل أبي زكريا يحيى أبو طاهر الآنسي حفظه الله تعالى، وكانت بعنوان: النصيحة قبل الفوات باغتنام الأوقات. سجلت هذه المحاضرة بمسجد أبي بكر الصديق بالرياده ببور سيئون حضرموت في يوم الجمعة في 19 من ذي الحجة من عام 1447 للهجرة.
3: الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. في هذه الآية بيّن الله عز وجل أن الأهلة مواقيت للناس يستفيدون منها في دينهم ودنياهم، هي مواقيت للناس والحج. والوقت هو عمر الإنسان، والوقت هو أغلى ما رزق الله عز وجل الإنسان، فمن أعظم الأرزاق أن رزقك الله عز وجل وقتا. ولذلك المفرطون يتمنون اللحظات بعد موتهم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. الشاهد أن أمنيته أن يرجع ولو لحظات، لعله أن يصلح ما أفسد. هذا يدلك على أهمية الوقت وأنه أهم ما يملكه الإنسان. وأيضا يخبر الله عز وجل أن المفرطين متلاعبين بالأوقات، ما يضبطونها، ولذلك تجدهم يقولون ما نشعر إلا وقد جاءت الجمعة، ما نشعر إلا وقد جاءت الجمعة، ما نشعر إلا وقد جاء العيد. هذا كله بسبب التفريط. أما المؤمن يرى أن وقته طويلا وأنه أثمر فيه. قال الله عز وجل في شأن المفرطين وهم يسألون عن الوقت، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. مفرطون. الوقت أفضل ما رزقك الله سبحانه، قال صلى الله عليه وسلم وخير الناس من طال عمره وحسن عمله. من طال عمره أي طال وقته، طال وقته في هذه الحياة، هذا هو خير الناس. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر فقال قبر من هذا؟ قالوا قبر فلان. قال ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون إلى صاحب هذا القبر أحب إليه من بقية دنياكم. يا سبحان الله، ركعتان خفيفتان، في كم الله عليك ستقضي هذه الركعتين الخفيفتين؟ في دقائق يسيرة من النافلة، هذه الدقائق اليسيرة تستغل في طاعة الله عز وجل عند الميت الذي قد مات أحب إليه من بقية الدنيا، من بقية الدنيا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. شيء عجيب هذا الوقت. ولذلك أقسم الله عز وجل به في كثير من مواضع القرآن، في كثير من الآيات، وربنا يقسم بالوقت. وقد علم عند من اشتغل بالعلم أن الله ما يقسم إلا بعظيم، وعلم عند من اشتغل بالعلم أن الله له أن يقسم بما أراد من مخلوقاته، وعلم عند من اشتغل بالعلم أن الإنسان لا يجوز له أن يقسم إلا بالله. فالشاهد في هذا الموضع الله عز وجل ما يقسم إلا بعظيم، فأقسم بالوقت في آيات كثيرة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر. العصر قيل وقت العصر، وقيل الدهر، وقيل غير ذلك، وكله هو وقت، كله قسم بهذه الأوقات. ويقول سبحانه وتعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. أقسم الله بالنهار وأقسم بالليل وهما من الوقت. وقال سبحانه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. أقسم الله عز وجل بهذين الوقتين بالليل والنهار. وقال سبحانه والضحى والليل إذا سجى، أقسم بالضحى ومعلوم وقت الضحى، وأقسم بالليل. أقسام كثيرة. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، فأقسم بالليل وأقسم بالصبح. هذه الأقسام الكثيرة التي أقسم الله عز وجل بها بالوقت يدلنا على عظم هذا الوقت. وبين الله عز وجل أنه ما خلق الوقت وما خلق الليل والنهار إلا لعبادته، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أي كل واحد يخلف الآخر، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي لمن أراد أن يعبد الله بالذكر والشكر. الوقت هذا عظيم، الأوقات عظيمة، ما يفرط بها وما يفرط فيها إلا محروم. الأوقات أمرها عظيم، وقد سمعتم جملة من الأقسام والله عز وجل يقسم بها، كما أنه جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، هو الذي خلقنا لعبادته، ما خلقنا إلا لنعبده في الليل والنهار، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقنا لعبادته في الليل والنهار. والأوقات مضبوطة، وجعل الله عز وجل وشرع عبادات في أوقات محدودة ومعلومة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى معلومة، صلاة العصر، فأمر الله عز وجل بالحفاظ على الصلوات في هذه الأوقات، وقال سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وشرع الله الشرائع في أوقاتها، الحج أشهر معلومات، إلى غير ذلك من الأدل. وجعل الله عز وجل السنة 12 شهرا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية. جعل الله عز وجل السنة 12 شهرا، وهذه السنة في الحقيقة واسعة كبيرة، وقتها طويل. جعل الله عز وجل في هذه الشهور 360 يوما، واليوم ليل ونهار يتكون من 24 ساعة، وقت واسع في السنة، في السنة أوقات طويلة. وأعمال اليوم يرفعك الله عز وجل بها رفعة عظيمة، ولذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نتمنى الموت. لا تتمنى الموت لضر أصابك، أنت في خير حتى لو كنت مريض، أنت في خير حتى لو كنت مقعد على الفراش، ما معك إلا اللسان والقلب، أنت في خير، تزداد من التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وتعبد ربك بما تستطيع، الحسنة الواحدة ينفعك الله عز وجل بها، الحسنة الواحدة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالعمر اغتنامه غنيمة لا يتمنى أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد فليقل اللهم حيني ما كانت الحياة خير لي وأم توفني ما كانت الوفاة خير لي. نهينا عن تمني الموت لأن الموت يقطع الوقت الذي نعمل فيه لله، لأنه بعد الموت ما بقي عمل. الدور ثلاثة، الدور ثلاثة: الدنيا والبرزخ والآخرة، والعمل ما هو إلا هنا، العمل ما هو إلا في الدنيا. وسعادة البرزخ والآخرة تأتي من هنا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. وأعمال السنة أعمال عظيمة، من عمره الله سنة واستغلها في طاعته فقد فتح عليه فتحا عظيما. جاء في الحديث الصحيح أن أخوين من اليمن أسلما معا، أي في وقت واحد، وعملا في الإسلام سواء، أعمالهم متساوية، يصلون سواء ويصومون سواء ويتصدقون سواء، ودخلا في معركة سواء فقاتلا في سبيل الله فقتل أحدهما وتعمر الآخر بعده سنة ومات على فراشه، ذاك قتل شهيدا وذاك مات على الفراش. فرأى طلحة بن عبيد الله كما يرى النائم، ومما رأى أنه رأى الأخوين على باب الجنة، فرأى الذي تأخر سنة ومات على فراشه دخل الجنة قبل الشهيد، فتعجب طلحة لأن هذا ما يثير العجب، هذا شهيد وهذا تأخر ومات على الفراش. فذكر الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتعجب يا طلحة؟ قال له صلى الله عليه وسلم: أتعجب يا طلحة؟ والله أما تعلم أنه صلى 6000 وكذا كذا ركعة وصام رمضان؟ والله أن بينه وبين أخيه كما بين السماء والأرض. في بعضها: أتعلم أنه تأخر بعده سنة فصلى 6000 وكذا كذا ركعة وصام رمضان؟ والله إن بينه وبين أخيه كما بين السماء والأرض. عمل سنة في سبيل الله سبحانه وتعالى. والمؤمن له أمنيات، وأمنياته في طاعة الله سبحانه. هذا هو المؤمن وهذا هو إيمان المؤمن، كل أمنياته وكل نواياه من أجل الله والدار الآخر. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الشاهد: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالمؤمن نيته لله في عمل دينه وفي عمل دنياه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا هو المؤمن وهذه أمنيته. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة، في حديث أبي كبشة الأنماري: إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله بعلمه فيصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا. قال صلى الله عليه وسلم: فهذا بأفضل المنازل. من هو في أفضل المنازل؟ صاحب العلم وماذا؟ والمال. انظر إلى صاحب العلم والمال على خير عنده، ربما بنى كذا كذا مسجد، ربما أعان كذا كذا عالم، أعان كذا كذا طالب علم، ربما تصدق على كذا كذا مسكين، ربما قضى حوائج أمة عظيمة من الناس أجور عظيمة. قال: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ما معه مال لكن عنده علم ونية صالحة، لأن العلم يصلح الله به النوايا، العلم يصلح الله به الأمنيات. قال: فهو يقول بنية صادقة: لو أن لي مثل فلان لعملت مثله. فذاك بعمله وهذا بنيته، فهما في الأجر ماذا؟ سواء. يا سبحان الله، ما أعظم البقاء في هذه الدنيا من أجل طاعة الله. قال العلامة ابن باز رحمة الله عليه:

أنت كتاب الله، كيف أموت وأنا بار بوالدي أحياء وأموات؟ كيف أموت وقد ربيت أسرة صالحة؟ هذه أمنياته، عدد من أمنيات الخير. جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. سخر نفسه للآخرة ولله، فسخر الله له حاجته تأتيه إليه. يا سبحان الله، ما أعظم الله. فينبغي على المؤمن أن تكون له أمنية صالحة. ولذلك البخاري رحمة الله عليه جعل كتابا في صحيحه سماه كتاب التمني، وذكر 9 أبواب فيه، وذكر من الأحاديث من الأمنية العظيمة التي يعطى فيها العبد الأجور العظيمة. مما ذكر في هذا الكتاب ما قاله صلى الله عليه وسلم: لو أن لي مثل أحد ذهبا لم يمر علي 3 أيام ومعي منه شيء إلا شيء أرصده لدين، إلا شيئا أرصده لدين، مثل أحد يتصدق به في 3 أيام. أنا وأنت، ما هي أمنيتنا لو رزقنا الله مالا؟ وهو القائل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو يذكر لنا من هذا الخير العظيم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. هذا مما ذكره البخاري: لما سقت الهدي ولا أحللت، أي جعل الحج تمتع، وتمتع كما تمتع أصحابه وأمرهم بذلك. فيتمنى أنه لو عمل بهذا العمل. فقال ابن القيم رحمة الله عليه وهو يتكلم على هذا الحديث، قال: فجمع الله للنبي صلى الله عليه وسلم بين الحجتين، بين الصفتين للحج، ذاك بتطبيقه وذاك بنيته، والتمتع بنيته. فالأمنيات والنوايا يجعل الله عز وجل فيها بركة. عندما يكون للمسلم أمنية صالحة يتمنى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بليال يقول: لئن عشت، انظر على أمنية عند عمر، لئن عشت لأجعلن أرامل العراق لا يحتجن إلى غير عمر. لماذا قال أرامل العراق؟ لأن العراق في تلك الأيام في أطراف الدولة الإسلامية، في حدودها، أن يجعل كل أرملة في الدولة الإسلامية لا تحتاج إلا إلى عمر. سبحان الله، كيف هذه الأمنيات العظيمة والنوايا الحسنة؟ أن الإنسان إذا عمره الله أثمر، واستغل اللحظة الواحدة في طاعة الله سبحانه. وقد أخبر معاذ بن جبل أبا سفيان أبا موسى، بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فجعل معاذا على مخلاف الجند وأبا موسى على مخلاف تهامة، فكان بينهم لقاءات وزيارات. فتذاكر في بعض الزيارات كيف يقرأ القرآن أحدهما، فأخبر أبو موسى أنه يتكفره تكفرا ويقرأ أحيانا ويترك حتى ينشط ثم يقرأ. فأجابه معاذ، قال: أما أنا فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. جعل عمره كله لله، اختصر الطريق. أمنية عظيمة للمؤمن. ونحن معاشر المسلمين الآن مودعون سنة،
ما معنا فيها إلا ما كتبه الله.

0: ما نستطيع أن نزيد فيها حسنة إلا في حالة واحدة، أن نتوب مما جنيناه فيما مضى. فماذا نحن عازمون في هذه السنة المقبلة؟ وما هي الأمنية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لئن عشت إلى كابل لأصومن التاسع. انظر على أمنية، هذه أمنية. لئن عشت إلى كابل أي العام الذي سيأتي لأصومن التاسع أي والعاشر من محرم، يخالف اليهود، هذه أمنيته. وأنت وأنا لو عشنا إلى كابل إلى السنة التي ستأتي، ما هي أمنيتنا؟ كل واحد يعلم أمنيته، فإن كانت الأمنية حسنة فهنيئا لك، ثبتها وادعو الله بثباتها والاستمرار فيها. وإن كانت دنيا، نيتي يجمع المال، نيتي أخي المال سيأتي، المال ما كتب الله منه سيأتي. أمنيتي أكمل البيت، أمنيتي أغير السيارة، أمنيتي أماني هابطة وإن كانت مما يحتاجه الإنسان، لكن ما تفكر فيها أنت. كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيع الهمة والأمنية. لما دخل عليه عمر رضي الله عنه وهو في المشربة لما آلى نساءه شهرا، بكى عمر لما رأى من حالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لما سأله ما الذي يبكيه فأخبره أن ملوك فارس والروم على ما هم عليه من الكفر وهم فيما هم فيه من نعيم الدنيا، قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى بأن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ونام على حصير وقام وقد أثر على جنبه. قال ابن مسعود: لو اتخذنا لك وطئا يا رسول الله. قال: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ما كان يفكر في الدنيا، لا تخبروني عن الدنيا، دنيا تمشي بأي حال. لو معك غرفة صغيرة وحمام ومطبخ يكفي، فإن جاء لك بعض الأولاد تبني لهم غرفة واحدة تكفي، ما نحتاج إلى عشر غرف، نحن والزوجة فقط، وإيش نعمل بعشر غرف؟ عشر غرف نحن والزوجة، والله هذا عمل ما يعود علينا بالخير. يؤجر ابن آدم على كل شيء إلا ما يضع في هذا التراب. قال المناوي: أصل البناء لا يؤجر عليه أحد، إنما قد يؤجر على عواقبه لو نوى أنه يظل أولاده ويسترهم ويستر نفسه من هذا الباب. فما هي أمنيتنا؟ يمر صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو وأمه وهما يصلحان خصا لهما، بيت حصل له ضعف في الأشياء، يصلحان الخص هذا. قال: ما هذا يا عبد الله؟ قال: خص نصلحه يا رسول الله. قال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. وفي رواية: الأمر أعجل من ذلك. الأمر هو الموت، الموت أسرع. هذه أمنيات الصالحين. أنس بن النضر يتخلف عن معركة بدر وهو معذور، وجميع الصحابة معذورون لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاهم إلى قتال، لكن تحسر، قال: تخلفت عن أول مشهد شهدته يا رسول الله في الإسلام، والله لئن أحياني الله ليرى الله ما أصنع. هذه أمنيته، وفعلا أحياه حتى جاءت أحد. فلما حصل ما حصل في أحد، بعض الناس خارج وهو داخل يشق الصفوف ويقول: الجنة ورب النضر، والله إني أجد ريحها من وراء أحد. فتقدم وقاتل حتى قتل وضرب وطعن بقريب من 80 ضربة، وطعن بالسيف والرمح، ولم تعرفه إلا أخته بإصبعه الصغيرة كان فيها علامة. هذه أمنيتهم. وأنا وأنت قادمون على سنة جديد، والله أعلم كم بقي لنا من الأعمار، لكن لو تعمرنا ما هي أمنيتنا؟ فإنك تؤجر على أمنيتك حتى ولو لم تبلغها إذا عجزت لعجز صحيح. من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر البخاري في كتاب التمني تمنى أنه يقتل ثم يعود فيقاتل فيقتل، 4 مرات ذكرها صلى الله عليه وسلم، يموت ويقتل في سبيل الله ثم يرده الله ثم يقتل. أمنية، ما هي أمنيتنا؟ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذه أمنيتها، حست أن ولدا في بطنها تمنت هذه الأمنية. أنا وأنت ماذا نريد؟ نريد ولد لماذا؟ دكتور، طيار، مغترب، ماذا نريد منه؟ إني نذرت لك ما في بطني محررا. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية، ما هو ذرية فقط، طيبة. هذه أمنيته وهذه دعوته. ويقول سليمان لأطوفن الليل على 90 امرأة، وفي رواية على 100 امرأة. أمنية ما هو مثلنا يقضي شهوته ويلعب بوقته، تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله. انظر على أمنية، هذه أمنيتهم. فما أمنيتي وأمنيتك في هذه الأيام المقبلة علينا وفي هذه اللحظات التي نعيشها؟ أمامنا إن أحيانا الله سنة ليست بالأمر السهل، هذه السنة ليست بالأمر السهل. فما هي أمنيتنا؟ لا بد أن تكون لنا أمنيات عظيمات، فينبغي أن تكون هذه الأمنية في توحيد الله، فنوحد الله سبحانه ونسعى في توحيد الله، نحقق التوحيد، ولا يتحقق لنا بإذن الله إلا بدراسته. فهل أنت عندك نية أن تدرس 3 أصول وكتاب التوحيد والقواعد 4 وكشف الشبهات والأصول 6 وأنتقل أنا وإياك إلى الواسطية والطحاوية والحموية وإلى الحائية قبل الطحاوية، واسطية والحائية واللمعة، كل هذه مادتها واحدة، 3 الكتب متقاربة، فنحقق التوحيد ونعرف ماذا يريد الله من العبيد، وما هو حق العبيد، وما هو حق الله على العبيد. هذه أمنية حسن، الذي قد درس التوحيد فليراجعه وليستمر بمراجعته ولا يغفل عن توحيد الله وعن أسمائه وصفاته، فيتعلم الأسماء والصفات ويعمل بمقتضاها. الله سميع عليم، يسمع كل شيء، عليم، قوي، قدير، إلى غير ذلك. ينبغي أن تكون أمنيتنا مع القرآن في هذه السنة وفي غيرها حتى نلقى الله، فتكون الأمنية ألا تمر هذه السنة إلا ونحن من المتقنين لكتاب الله، الذي قد حفظه هنيئا له يحدد له وردا من هذه اللحظة، ورد يقصر في طعامه ولا يقصر في ورده، هذا الموفق. أما كما هو حالنا ومشتت العزمات يذهب عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق، يوم نشد على الورد ويوم نفتر ويوم نقرأ جزءا منه ويوم نتركه. ما هذا ضعف. فصاحب القرآن ينبغي أن يكون له ورد، فإذا اضطر يؤخر الوجبة ولا يؤخر الورد. لو ضاق وقته يقول وجبة الغداء هذا ما أريدها خلاص، من يسمع لي قرآن في وجبة الغداء وسآكل بعد العصر؟ هذا هو صاحب الورد الذي يبقى معه القرآن بإذن الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قيل لبعض السلف: ما هو أشد عليك؟ قال: أشد شيء علي. ما هو أشد شيء عليك؟ قال: أشد شيء علي عندما يقرب الطعام. لا إله إلا الله، ما لك؟ ما في أمنيتك؟ لماذا؟ قال: لأنه سيشغلني وفي هذا الوقت أقرأ من 60 إلى 50 آية. 60 50 آية في طعامهم، ما حقنا عن نقرأ جزء أيضاً، نتبحبح نحن فوق الطعام. هم كانوا يأكلون شيء يسير. هذه الأمنية الصالحة، أن نتقن كتاب الله في هذه السنة بإذن الله. والذي لم يشرع في حفظ القرآن، ما أمنيتك؟ ينبغي أن تكون الأمنية أن نحفظ كتاب الله من الليلة. خذها نصيحة من الليلة، انوي من الآن أن تكون من الحفاظ لكتاب الله، حتى لو لم تحفظ الآن إلا الفاتحة. اربط عزيمة قوية أن تكون من الحفاظ، وابدأ من الليلة، لا تنم إلا وقد حددت وردك في الحفظ. إن كنت تستطيع أن تحفظ صفحة فراجعها بالليل، وتقوم بعد الفجر ولا يشغلك شاغل بعد الصلاة وقراءة أذكار الصلاة والصباح إلا أن تفزع إلى حفظ وردك. فالورد هو في الحفظ وفي المراجعة. واحفظ، فإذا حفظت صفحة بعد صفحة ولم تتوقف لا في جمعة ولا في سبت، حافظ القرآن يفرح بيوم الجمعة يراجع أكثر، بالذات إذا كان من طلاب العلم، فإنه يتفرغ يوم الجمعة أكثر ما يتفرغ من غيره في غيره، فربما يقرأ ورد اليومين والثلاثة في يوم الجمعة. ونحفظ، إذا استمرينا على حفظ صفحة سيأتي 30 من ذي الحجة إن شاء الله في عام 1448، وكم حفظت؟ أمن يقول كم حفظت؟ 19 جزء، هكذا 19 جزء. وإيش تريد؟ هذا الكسلان 19 جزء، ما بقي إلا القليل، ما يأتي نصف السنة الثانية إلا وأنت من حفاظ كتاب الله سبحانه. أما إذا كنت من حفاظ الورقة فأبشر، ما سيأتي ذو الحجة الآخر إلا وأنت من المتقنين لكتاب الله سبحانه. يا لها من كرامة، يا لها من كرامة لو كنا نعقل. ولا يعذر منا أحد، لا يقول واحد أنا شيبة. الشيبة أحوج، من أحوج لكتاب الله؟ الشيبة ولا الشباب؟ أنا وأنت الشيبات، الذي قد وصلنا إلى سن الكهولة والشيخوخة نحن أحوج. الموت قريب من الجميع، لكن هو لي ولك أقرب من الشباب. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. كان بعض علماء السلف الكبار فرط في القرآن، اشتغل بالحديث وما حفظ القرآن. قبل 2 سنين من موته حفظ القرآن، ركز معي الآن، قبل 2 سنين من موته حفظ القرآن، فمات وهو متقن لكتاب الله. رآه عالم من إخوانه في المنام قال له: يا فلان، ماذا فعل الله بك؟ قال: أنقذني من النار بالسنتين الأخيرتين من عمري. أيش معنى هذا؟ أيش فهمت؟ أنقذني من النار بحفظي للقرآن. أنا سأقول لك فائدة ونظفر بها أنا وأنت. لا توجد عبادة بعد التوحيد تعبدك لله كما يعبدك القرآن لله. وفتش في جميع العبادة، لا توجد عبادة تعبدك لله بعد التوحيد، لأن التوحيد هو على مدار الأنفاس، كما يعبدك القرآن لله. الصلاة كم تستغرق منا؟ صلاة الخاشعين كم تستغرق؟ جعلها ساعة ونصف، وما في ساعة ونصف، لكن نحن طولنا ساعة، ساعة ونصف، صباح، فجر، الظهر، العصر. الصيام متى هو؟ شهر. الحج في العمر مرة مرة، في العمر أيام معدودات. لا تجد مثل القرآن لو كنت من حفظة القرآن ومن أصحاب الورد المتوسط. أصحاب الورد المتوسط يقرأ في يومه 5 أجزاء، يقرأ القرآن في 7 أيام. هذا الوقت مع الترتيل والخشوع سيأخذ معظم وقتك، فيا سبحان الله ترتله آناء الليل وآناء النهار، تحتاج وقت، فيبقى معك القرآن بالدوام. أضف إلى هذا أنك تغترف منه حسنات لا يعلم بها إلا الله. الحرف بعشر حسنات، ألف لام ميم 30 حسنة، الحمد لله رب العالمين حسنات، الحمد 5 حروف هكذا 50 حسنة، وهكذا لفظ الجلالة. وكم الذي يقرأ الجزء والجزئين؟ من أين لنا باب يعطينا الله عز وجل منه الحسنات مثل هذا الباب العظيم؟ فلتكن نيتنا أن نحفظ القرآن من الليلة. كل أعرف بنفسه، الذي يتقن قراءة القرآن يبدأ يقرأ يتقنها نظر، والذي ما يتقنها ينظر له من يعلمه الليلة يقرأ عليه الورد ويحفظ. يا أخي يحفظ لغة يهود ولغة نصارى، والله تتعجب، وما تدر له، يقول لك وتصر نيم ما أدري نيم، ويكتب لك برقم شخبطة، المهم يكتب لك علاجات في رقم شخبطة ما تدري ما هي، ويقول لك كذا وكذا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه ينبغي أن تكون أمنيتنا، كلنا نبقى من حفظة القرآن. لماذا ما أحفظ القرآن أنا؟ ما الذي يعني ينقصني من غيري؟ لا حسد إلا في اثنتين، ومنهم رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ما ألذ القرآن، وما أجمل أن تحمل القرآن في صدرك، فضائله كثيرة. لكن نحن أردنا أن نأخذ الأمنية، ما هي أمنيتنا؟ لتكن أمنيتنا أن نطلب العلم في هذه السنة طلبا حثيثا، بحيث أنه ما يأتي ذو الحجة إلا وقد أخذنا قسطا من العلوم. فلو استمرينا في طلب العلم في هذه السنة ويسر الله بمعلم حاذق وبطالب مجتهد بإذن الله، سينتهي من هذه السنة وقد قطع شوطا كبيرا في العقيدة، وشوطا كبيرا في اللغة العربية، في اللغة العربية، وشوطا كبيرا في حفظ الأحاديث، ويقطع شوطا كبيرا في الفقه. وسيجد خيرا كثيرا بإذن الله.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: حدثني
1: كتب لك القيام وإن نمت وقد غلبك النوم كتب لك الأجر، لتكن هذه الأمنية من الليلة أن نحاول أن نقوم الليل ولو نصلي فيه 3 ركعات بركة قبل الأذان الثاني، لتكن أمنيتنا أن نكون من أهل الصف الأول إلا للضرورة. قال بعض السلف: والله منذ 20 سنة ما رأيت ظهر الرجال. يا سبحان الله، عبادة. لتكن أمنيتنا التوبة، نتوب إلى الله من جميع المعاصي والسيئات من صغيرها وكبيرها. لتكن أمنيتنا أن نحج في بيت الله هذا العام حتى ولو ما معك ريال. حدث نفسك بالحج وادعو الله وأنت ساجد: اللهم ارزقني حج بيتك. ادعو الله بصدق، وما تدري إلا وتحج. وابذل السبب، زاد على صرفتك 300 ريال سعودي خبها، هذه للحج إن شاء الله، هكذا لما كذا. زاد على صرفتك بعد فترة 100 ريال سعودي خبها. نحن نريد أول ما يفتحوا تسجيل الحج يعني نعطى المبلغ كله، هذا ما هو لا للأثرياء الذين رزقهم الله. لكن تستطيع أن تجمع بإذن الله قيمة الحج 10 سنوات، تستطيع ولا ما تستطيع؟ تستطيع بإذن الله، حتى من قوت الأولاد الذي مثلا يأكل 2 دجاجة في الأسبوع يكفي دجاج ودجاج الحج، وبركة. ترى المشكلة نحن نخطط للدنيا ما نخطط للدين. ترى شوف الدنيا كيف نخطط لها، نبني البيت والبلاط بالمقاس وترتيبات، وإلا البيت يكفي حتى سمنت ترشها كذا وخلاص ومشي. لكن انظر على تنظيم عندنا، تنظيم حتى تتعجب. تدخل غرفة النوم حق بعض الناس تقول والله هذه الغرفة يمكن تحججه. في بعض الناس في أدوات داخل الغرفة يمكن يحج بها، ويخذ له فرش ويمد فوق البلاط وركض خلاص. وإذا ما معه فرش يفعل له بطانية ولا 2 يرطب حقه قليل ونام. أقول لكم ما بنفكر، ما عندنا أمنيات. لو جاءت أمنيات الخير لبذلنا وسعنا. تتعجب من بعضهم يشتغل في بلاد السعودية وقبل موسم الحج يخرج وهو مستطيع. كم عمرك؟ قال أنا والله في 50 سنة قد حجيت. قال لا، مالك وين رايح؟ يقول الله يرزقنا. كيف يرزقك؟ خذ عندك أموال أنت ليل نهار. فلو تمنينا الحج لحجينا بإذن الله. نقتصد ونقول هذه للحج، ما سنأخذ منها شيء، للحج خلاص. 50 ريال للحج، 1000 ريال للحج، 500 للحج، ما يسر الله. يأتي يوم ومعك قيمة الحج تحج في بيت الله وقد تفكهت وتعلمت، فترجع كيوم ولدتك أمك بإذن الله سبحانه. هذه الأمنيات، لتكن أمنيتنا في هذا العام وفي غيره حتى نلقى الله، أن نكون من البارين للوالدين. يا أخي لماذا ما نخطط في بر الوالدين؟ أدرس نفسية والدي ووالدتي، وأنظر ما الذي يرضيهما في طاعة الله، وأتجنب الذي يزعلهما، وأرضيهما وأسعى في إرضائهما ففيهما فجاهد. لتكن أمنيتنا بإذن الله أن ندخل في جميع أبواب الخير، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وفي لفظ طليق. يا معاشر المسلمين، أعمارنا تذهب، سنواتنا تمضي، فينبغي أن نهتم، وأصل الاهتمام أن نطلب العلم الشرعي وأن نعمل به. لتكن أمنيتنا أن نربي أولادنا أكثر، أن نربي أولادنا أكثر. يا أخي، الدول يجعلون خبراء ومحللون ودكاترة واقتصاديون يخططوا لوزارة الاقتصاد كيف للآمن كيف. نحن لماذا ما نخطط كيف ربي أولادنا؟ نخطط كل يوم نخطط نأتي بخطط. ولدي هذا معاند، يأتي بعض الأولاد يأتي معاند، تكلمه يأتي لك بالضد، هذا يحتاج نربخ له، خلاص خلي يعاند وانتهدأ. ما ضرك لو رفع ولدك صوته فوقك عقوق رفع الصوت، لكن ما ضرك أنت لو هدأ؟ لا يستزل لك الشيطان يقول هذا ولدي وأنا وأنا، يا أخي هو ولدك اصبر عليه اهدأ، قل له جزاك الله خيرا يا ولدي، جزاك الله خيرا أنت طيب، شجعه ما تدري إلا ويثمر. ذكروا أن طالبا درس 6 سنوات، 6 سنوات هو مكفل في صفه والرازب، الناس يطلعوا رازب. المهم علم المدرسون والطلاب أن هذا فاشل، في سنة من السنوات جاء مدرس جيد فقالوا له انظر هذا ما تستطيع تعلمه حتى يشيب الغراب، طبل طبل ولا يفهم شيء، قال هذه السنة إن شاء الله يأتي الأول. أخذه قال هذا السؤال كذا وإجابته كذا وسؤال كذا وإجابته كذا، حفظ الآن السؤال والإجابة، حفظ السؤال والإجابة حتى أتقن السؤال والإجابة، قال أنا سأسأل الطلاب ما أحد سيجيب، هو مدرس يعرف أن السؤال صعب، وأنت رفع يدك، وإذا رفعت يدك أنت صاحب الشأن. وفعلا وسط المدرسة هذا الذي له 6 سنوات ولا يفهم، مشاغب فوضوي، سار فوضوي، من يجيب على سؤال كذا وكذا؟ الفاهمون العباقرة الأذكياء ولا أحد، وذاك يرفع يده والناس ينتظروا ينظرون، وش يعمل هذا بيد؟ هذا لعاب، من يجيب؟ وهو يقول عند غيرك لا، ويرفع يده غيره ماما طيب عندك قال كذا وكذا، وشجعه وشجعوها الطلاب ويسأل السؤال الثاني وهم فاشلون. اليوم الثاني قال أنت حقك الأمام، ما هو حقك في الخلف، أنت أذكى واحد. وفعلا وجاء في تلك السنة من أوائل الطلاب ونجح. المسألة نفكر كيف، لكن هذا حبتي ولا الديك ضرتنا كثيرا، يعني زوجتي لابد تطيعني وإلا خربت الشغلة، يا أخي تنازل لها قليل، حمقى، بعض النساء حمقى، إيش تعمل لها حمقى؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وكسرها طلاقها، صبر عليها حتى تبرد وانصحها، تحملها، امدح أهلها عندها، إثن على أهلها أصهارك. النبي صلى الله عليه وسلم أكرم شعبا كاملا، أكرم مصر بكلها، أكرم مصر بكاملها من أجل ماريا القبطية، وما هي زوجة إنما هي من الأمة جارية، أكرم مصر بكاملها. فما أجمل يا أخي عندما تقول تجلس مع زوجتك في يوم من الأيام وتتجاذبون الحديث وتقول أنا ما رأيت مثل أبيك وأمك، أكرموني بك، أكرمني الله بك، فعلا أكرمك بها، وكم لك من حسنات وكم وكم، وادخل معها يوم المطبخ إذا عندك فراغ واطبخ معها وروها طبخاتك، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبخ، كان في مهنة أهله، قالت عائشة فإذا جاءت الصلاة خرج فصلى، وبإذن الله سيصلح الفاسد بإذن الله، وسيهدأ العنيد، وتبقى الأسرة طيبة. أنت صاحب العقل الكبير، تحمل أسرتك، تحمل أولادك، تحمل الضغط، وعود نفسك على الصبر. والله إن تربية الأولاد تعلم الإنسان الصبر، وتعلم الإنسان الحلم، وتعلم الإنسان القوة، وتعلم الإنسان الرجولة. واحتضن أولادك وما هم سواء، ولا تحتقر أولادك عندما ترى أولاد غيرك أذكى منهم، فالعلم رزق والذكاء رزق، واعلم أن الله أعطاك هذا الولد، تعامل معه بقدر عقله، بقدر عقله، حدث الناس بقدر عقولهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله وامدحه بين الناس بما فيه؟ امدحه بين الناس واجعله مطارد، ولا تجعله مطارد، اجعل ولدك مطارد، يطارد الخير ويتابعه، ويطارد إخوانه ويتابعهم ويحثهم إلى الخير، وكبره في البيت، كبره في البيت، ولا تبقى مطارد له من شارع إلى شارع. فهذا الذي ينبغي أن تكون أمنيتنا في هذه السنة وفي غيرها حتى نلقى الله ونصحح المسار. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والشرع يمضي، والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما انتزع من شيء إلا شانه. والتعامل مع الناس بالرفق الشرعي خير عظيم. قال بعض الأخوة: تركت العلم من قبل 20 سنة. لما؟ قال: حضرت عند واحد درس عند واحد من المشايخ، ولا عرفت لا، بيقول لي عندك السؤال، قال وانا اختبي خلف السارية، ويقول عندك يدي خلف السارية، قال خوفني وهربت. فبقيت قرابة 20 سنة أخاف من حلقات العلم. ما لك يا أخي ولهذا؟ كل من يجيب على السؤال وخلاص، وخلت الناس من أجاب أجاب، والذي ترى لعاب انصحه، انصحه من أولادك، من طلابك، من إخوانك. فينبغي يا معاشر المسلمين أن يكون عندنا أمنيات للحلول، نفكر، نخطط. انظر الآن كيف نخطط، كيف نبني بيت، نخطط كيف نخرج لنا فيزا، بعضهم ويسألوا من أين وكيف الكفيل، ويتعلم كل شيء. إذن نخطط كيف نصلح أنفسنا، كيف نصلح أبناءنا، كيف نصلح آباءنا إذا احتاجوا إلى إصلاح، كيف ننصحهم. فنصيحة الأب غير نصيحة الابن. ونستعن بالله سبحانه: وأبشروا بالخير، أبشروا بالخير، تتغير حياتنا تماما بإذن الله. ونستريح ونترك المزعجات والمقلقات. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، أي شيء ترى أن الغبار يثور منه هدئه، هدئه واجعلك مظلوم، ولا تجعل نفسك ظالم منتقم في كل أمر تريد أن تكون أنت الرأس، وبإذن الله سترى خيرا. فإذا هدأنا أمورنا في بيوتنا، هدأنا أمورنا مع إخواننا، أي مشكلة نحلها نحن. الآن الذين يختلفون 20 سنة، 10 سنوات، كذا كذا سنة، أيش السبب؟ السبب أنه كل واحد يريد رأي. يا أخي اجعلني أنا المظلوم، اجعلني أنا المظلوم وأنت الذي ظلمتني. هل يضرني إذا أتيت إلى عندك وأقول لك أنا ظلمتك اعف عني؟ هل يضرني؟ أبدا والله ما يضرني. وربما تتأثر وربما يحصل خير. فإن رأيت إنسان العفو يضر في حقه ويجعله يتعاظم، فكما قال الله عز وجل: خذ العفو، خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بعض الناس ما يصلح معه إلا الإعراض، فتكون سنتنا سنة خير. أنا أنصح نفسي ومن يسمع، وبالذات من انشغل في طلب العلم، ومن لم ينشغل فلينشغل بطلب العلم. تكون كتبنا معنا، مصاحفنا معنا. يا أخي هذا سلاحنا. ليكن لك مصحف خاص، تخرج من البيت وهو معك، تدخل إلى البيت وهو معك، تسافر وهو معك، يعني تذهب مزرعتك وهو معك، يأتي وقت فراغ عندك المصحف. ولا تعتمد على الجوال يا أخي، القراءة بالجوال بالذات المصحف، القراءة من المصحف أفضل. فيبقى القرآن معنا، نقرأ الكتب، ليكن لنا ترتيب، نقرأ كتب، اقرأ هذا الكتاب اجرده. نحن بحاجة إلى أن نقرأ بعض الكتب مثل الداء والدواء. لماذا ما نأخذ الداء والدواء ونقرأه نعالج أنفسنا، ونقرأ بعده كتاب الفوائد، ونقرأ بعده إغاثة اللهفان، نفكر كيف نتعامل مع الشيطان هذا نعوذ بالله منه، ونقرأ بعض كتب ابن القيم، بعض تفاسير القرآن، وتكون سنة مليئة بالخير، سنة مليئة بالخير بإذن الله. سنرى عجبا. وأنصح نفسي ومن يسمع في الأخير: نترك التحاليل السياسية، قد كفانا الله بالسياسيين يتسيسوا كيف ما شاءوا، ما نحتاج إلى سياسة. السياسة بالذات في اليمن والله ما تخرجنا إلا إلى ضياع الأوقات، تحليل سياسي وفلان فعل وفلان فعل، ولا لنا شيء من هذا أبدا. السياسة الحقيقية والشرعية أن نأخذ القرآن ونتسيس معه، وأن نسوس أولادنا ونسوس أبناءنا. ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ستلقى واحد في الطريق يقول لك فعلوا فعلوا فعلوا، تختصر المسافة. لا نقبل على السياسة ولا نحتاج الأخبار، لا نحتاج أن نتتبعها، ونحافظ على أنفسنا من الجوال. والله لو نظر بعضنا كم يأخذ الجوال من وقته لقال قريب 16 ساعة 18 ساعة، هذا الذي بقي معه أعمال. فنتقي الله ونقبل على هذه السنة العظيمة، لعل الله يجعلها منطلق لبقية العمر. أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم. شكر الله لكم حضوركم واستماعكم، وشكر الله لأخي الشيخ أبي موسى عبد الله حبليل الذي كان سببا في هذا اللقاء، وأنا والله أحبه في الله كثيرا وأحبكم جميعا. والشيخ عبد الله أنا أحبه في الله كثيرا منذ أن عرفته، لما أعرف عنه من الخير وأعرف عنه من ما قد حباه الله عز وجل. وأنا أعرف أنه ما يريد هذا الكلام، لكن هذا شيء أريد.
0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

استو الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا

0: إنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله الله

0: الله
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر.

الله. الله.

الله

0: الله. سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى.

إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله علينا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟ وكلاهما يدل على صفة واحدة.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى درس في الشمائل المحمدية للإمام الترمذي لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: كنا أخذنا في آخر درس ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم،

0: متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ هذا كان سنه وعمره 63 سنة، لكن في أي يوم مات؟ في يوم الاثنين. أحسن، في أي وقت مات؟
1: في يوم الاثنين.
0: في يوم الاثنين، في أي وقت من يوم الاثنين؟ الصباح أو الظهر أو الليل؟
1: صباح.
0: منين أخذتها؟ من بعيد. ها؟ قبل الظهر، وقت الضحى. توفي وقت الضحى عليه الصلاة والسلام. ومتى دفن؟ ها؟ ها؟ لا، ها؟ في يوم الأربعاء. في بيت من نسائه مات؟ عنه عبد الملك. ها؟ في بيت من مات؟ في بيت عائشة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد يزيد بن عبد الله بن الهاد عن موسى ابن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على منكرات الموت، أو قال سكرات الموت. كلكم عندكم منكرات؟ ها؟ الترمذي يخرجه في السنن بنفس السند والمتن وفي على غمرات بدل منكرات. اللهم أعني على غمرات الموت، أو قال سكرات الموت. والغمرات والسكرات هي الشدائد. وهذا الحديث في هذا الرجل موسى بن سرجس. قال الحافظ فيه مستور، روى عنه ثلاثة من الرواة ولم يوثقه معتبر. جاء الحديث من طريق عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبي عن عائشة. جاء من طريق عبد الرحمن بن القاسم بن محمد. عبد الرحمن بن القاسم ثقة، حجة من خيرة أهل زمانه، لكن ما حال هذه الرواية؟ اختلف فيه على الليث بن سعد، روى عنه ثمانية من الرواة نذكرهم إجمالا. رواه يونس بن محمد المهذب ووثق عند أحمد، ومنصور ابن سلمة الخزاعي ووثق عند أحمد أيضا، وهاشم ابن القاسم وهو من الثقات الحفاظ عند أحمد أيضا، وقتيبة بن سعيد كما في هذا الموضع، وعبد الله ابن عبد الحكم وشعيب ابن الليث وهما ثقتان. وعبد الله ابن عبد الحكم وشعيب ابن الليث وهما ثقتان عند الحاكم، وعبد الله بن وهب عند النسائي في السنن الكبرى، وآدم بن أبي إياس وهو ثقة عند الطبري في التاريخ. هؤلاء ثمانية رواة يروون عن الليث بهذا الإسناد، عن الليث، عن ابن الهاد، عن موسى بن سرجس، عن القاسم بن محمد، عن عائشة. ورواه عبد الله بن صالح كاتب الليث، عبد الله بن صالح كاتب الليث ويحيى بن بكير اثنان، ما حال عبد الله بن صالح ضعيف، ويحيى بن بكير ثقة. رويا عن الليث قال حدثني يزيد ابن عبد الله بن الهاد، حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة، عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة. أيهما الآن أرجح، الرواية التي فيها ذكر عبد الله بن موسى بن سرقس أو ذكر عبد الرحمن بن القاسم؟ ها موسى بن سرقس ظهر أنها أرجح. هل يقال أنه محفوظ على الوجهين؟ عبد الله بن صالح كان ضعيفا، هو لازم الليث كاتب له، لأن الليث إمام قد يقول قال كان يروي على وجهين. وعلى كل الحديث له شواهد، شاهده في البخاري عن عائشة لأوله، حديث عائشة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت الوفاة كان بين يديه ركوة في بعضها إناء قصد، كان يدخل يده في الماء ثم يمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، إن للموت سكرات، وليس بي اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات. فالحديث أصله ثابت في صحيح البخاري، وهذه الطريق التي هنا في هذا الرجل مستور الحال. ما هو الشاهد منه؟ الشاهد أن الموت اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم وثقل عليه حتى جعل يقول كما في رواية البخاري إن للموت لسكرات. ويمسح وجهه بذلك الماء تخفيفا للثقل الذي يجده. الشاهد في باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن الموت اشتد عليه وعظم وثقل، ويبين الرواية التي بعده. قال حدثنا الحسن ابن الصباح البزار قال حدثنا مبشر ابن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه، عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه، عن ابن عمر عن عائشة قالت لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج مجهول، وأبوه أيضا أظن كذلك في جهاله. ولكن الحديث بمعناه في البخاري، في صحيح البخاري برقم 46,404,000. قالت عائشة رضي الله عنها مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى أنه اشتد عليه الموت، حتى قالت عائشة لا أغبط أحدا بهون موت، والغبطة تمنى أن يكون له مثله، أي لا أتمنى أن يكون موتي هينا سهلا كما مات فلان ميتة سهلة بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن قالت إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله اشتد عليه الموت، فأنا لا أتمنى ولا أغبط أحدا مات ميتة سهلة، لا أتمنى أن أكون مثله. وقال في رواية البخاري لا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد رسول الله، بعدما رأيت رسول الله، أي لم يشتد عليه الموت فقد اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير منه. والشاهد من هذين الحديثين اشتداد الموت. قال أبو عيسى عقب الحديث الذي قرأناه: سألت أبا زرعة فقلت له: من عبد الرحمن بن العلاء هذا؟ فقال: هو عبد الرحمن ابن العلاء ابن اللجلائج،

0: أخون يقول إشكال في الدرس الماضي درس ثلاثة، قال كيف اختار الشيخ ابن عثيمين مشروعية الاعتكاف؟ عدم مشروعية الاعتكاف إلا في رمضان، فكيف يجد الاعتكاف بدون صيام؟ ورمضان لا بد في الصيام، كأنه يقصد هذا الليل، مع أنه هو نفسه لما نبه قال لا يشترط الصيام، قال ولكن هذا لا فائدة فيه إذا قلنا إنه لا يكون اعتكاف إلا في رمضان. نحتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. كنا قرأنا في آخر درس من الشمال بعض الأحاديث التي فيها ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن ابن أبي بكر هو ابن المليكي، في بعضها هو المليكي دون ابن، هو مشهور بالمليكي، وهو عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة، عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. هذا الحديث من طريق عبد الرحمن المليكي وهو ضعيف، عبد الرحمن المليكي ضعيف، لكن له شواهد. من شواهده ما أخرجه ابن ماجه من طريق حسين ابن عبد الله الهاشمي عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر. طريق حسين بن عبد الله الهاشمي عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض، إلا دفن حيث يقبض. ذكره جماعة من العلماء شاهدا له، وممن ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، والظاهر أنه شديد الضعف لا يصلح للاستشهاد، فهو من طريق الحسين بن عبد الله، وهو الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس. تركه أحمد وابن المديني والنسائي، وقال البخاري ذاهب الحديث، وقال أبو زرعة ليس بقوي. فعلى ماذا يدل هذا؟ على أنه الشديد الضعف متروك لا يصلح للاستشهاد. لكن له شاهد موقوف عن أبي بكر سيذكره الترمذي بعد ستة أحاديث، حديث طويل، خرج الترمذي هنا بعد ستة أحاديث
1: وأيضا أخرجه النسائي في السنن الكبرى من طريق سلمة ابن نبيط قال أخبرنا عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة عن أبي بكر جاء فيه سألوا أبا بكر قالوا يا صاحب رسول الله يلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا أين قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب فعلموا أنه قد صدق وسنده صحيح سنده صحيح ثلاثة صحابة نبيط بن شريط وسالم بن عبيد وهو الأشجعي عن أبي بكر كلهم صحابة ومن دونهم ثقات سلمة ونبيط نعيم وهو موقوف ويشهد أيضا في الباب عدة مراسيل ذكر البيهقي رحمه الله في دلائل النبوة في المجلد السابع صفحة 261 أو صفحة 260 إلى 261 260 إلى 261 ذكر من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد ومن طريق ابن جريج عن أبيه وهو عبد العزيز بن جريج في ضعف والقاسم بن محمد ثقة كلاهما عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو منقطع وذكره أيضا بسند حسن عن ابن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين أو محمد بن جعفر بن الزبير أحدهما لما مات رسول الله فذكره الظاهر أنه معضل ذكر له طريقين آخرين البيهقي إحداهما موصولة والأخرى مرسلة وكلا الطريقين من طريق الواقدي محمد بن عمر وهو متهم بالكذب لكن حديث الباب الذي ذكره الترمذي مع الموقوف عن أبي بكر مع المرسل الأول إلا أن البيهقي لم يصح سنده كله قاسم بن محمد ومنقطع عن أبي بكر وعبد العزيز بن جري يكون الحديث حسن اللي غيره وقد صححه بشواهد الشيخ الألباني في أحكام الجنائز وغيره أيضا يدل عليه ما جاء في الصحيح في صحيح مسلم أن موسى حين حضرت الوفاة سأل الله تعالى أن يبنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر أن يقبضه هناك قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إنه عند الكثيب الأحمر الشاهد من أن موسى سأل من الله أن يقبضه قريب من الأرض المقدسة لماذا؟ لكي يدفن هناك فإن من خصائص الأنبياء أنهم يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه والله تعالى يقبض أرواحهم في المكان الذي يحبون أن يدفنوا فيه

فالحديث ثابت بشواهد. اختلف أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر في المكان الذي قبض فيه، فإن الله ما قبض نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. وهذا من خصائص الأنبياء ليس لغيرهم. قال حدثنا محمد ابن بشار وعباس العنبري وسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا أنبأنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. الحديث البخاري أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. جاء في حل الشيء الطويل الذي أشرنا إليه صفة تقبيله له، وأنه قبله بين عينيه. أكب عليه ومسه. ففي شرعية تقبيل الميت. جابر رضي الله عنه قبل من؟ والده. قبل والده حين قتل في يوم أحد. تقبيل الميت بعد موته مشروع. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن ابي عمران الجوني عن يزيد ابن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها ان ابا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال ونبياه وصفياه وخليلاه. يزيد ابن بابنوس مجهول، فالحديث من هذه الطريق ضعيف. لكن تقبيل أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يشهد له الأحاديث السابقة، تشهد له الأحاديث السابقة. وأما قوله ونبيا وصفيا فهذا ضعيف، ولم يكن أبو بكر رضي الله عنه يفعل ذلك. هذه الندبة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ندبة الميت، ولم يكن أبو بكر رضي الله عنه ليفعل ذلك. فالحديث بشاهده ثابت، إلا هذه الزيادة فتبقى على الظاهر، وفيها شرعية تقبيل الميت بعد موته.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا.

قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات هذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحق.

أي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي

0: خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك

فرغت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين.

قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه أخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلة.

أتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. إن في

إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة

أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن

قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون.

وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم

كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب

رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن

إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم

على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا

أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون.

فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في

لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح حائية أبي داود رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا توقفنا في الدرس السابق عند البيت الذي ذكر فيه المؤلف رحمه الله عذاب القبر. وقبل أن نبدأ في الذي بعده نعتذر عما حصل من التخلف في اليومين السابقين، فما نحب ترك الدرس ولا يوم من الأيام، ولكن قد يعرض للإنسان ما يلجئه إلى ذلك، فنسأل الله عز وجل أن ييسر لنا سبل العلم وأن يهيئ لنا أسبابه، وأن لا يشغلنا بأي شيء عنه. ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذكره لبعض أمور الآخرة، ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، فقال رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصبح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لما يهواه يردي ويفضح، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. هذه الثلاث الأبيات ذكر فيها الناظم رحمه الله مقالة أهل السنة والجماعة في من ارتكب كبيرة وهو من المسلمين، وأشار إلى من خالفهم في هذا الباب. وتقدم معنا شيء من الإشارة إلى ذلك عند ذكر الشفاعة، وأن الله جل وعلا يخرج من النار أجسادا قد صارت فحما. فقال رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا. والمراد بأهل الصلاة أي المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وإنما خص المؤلف رحمه الله الصلاة لأنها أبرز شعائر الدين الظاهرة، فأبرز شعائر الإسلام الظاهرة هي الصلاة، ولكونها تكرر في اليوم والليلة 5 مرات، ولذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمراء وأخبر أنه سيكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون، قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، أي ما داموا مقيمين للصلاة فإن هذا دليل إسلامهم وعلامة ظاهرة على بقائهم على هذا الدين. فالمؤلف رحمه الله يقول: يا أيها السني المعتقد لعقيدة السلف لا تكفرا، أي لا تكفر أهل الصلاة، ولا تسارع وتبادر إلى إخراجهم من الإسلام وهم مصلون، وإن عصوا، أي وإن فعلوا معاصي، ولكن معنى قوله وإن عصوا أي معصية لا تبلغ حد الكفر. وقول السلف ولا نكفر أحدا من المسلمين بذنب، المراد ما لم يكن الذنب مكفرا، وأما إن كان الذنب مكفرا فإن صاحبه يخرج من الإسلام وإن صلى. فقول المؤلف ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا، أي وإن عصوا بما يطلق عليه اسم المعصية التي لا تشمل الكفر ولا الشرك، بل ما كان من المعاصي دون الكفر والشرك، وهو إطلاق مشهور عند أهل العلم، يقولون يجتنب الكفر والبدع والمعاصي، ومرادهم بالمعاصي أي ما لم يبلغ حد الكفر، وهذا هو مراد المؤلف رحمه الله هنا، أي لا تكفر المصلين وإن بدرت منهم معاصي لا تصل بهم إلى حد الكفر. وأما من فعل مكفرا من المكفرات كأن يشرك بالله أو يأتي ببعض نواقض الإسلام، فهذا إذا انتفت عنه الموانع يكفر. ولذا قال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فجعل الشرك محبط للأعمال، لا ينفع معه شيء من الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي رواية أنه قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، أي ما ينفع إذا كان في قلبه نفاق اعتقادي، ما ينفع الصلاة ولا الصيام. فتبين بهذا أن قول المؤلف رحمه الله لا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا، أي لا تكفر من كان من المصلين وإن بدرت منه ذنوب ومعاصي لا تصل إلى حد الكفر أو الشرك. وأما إن كانت هذه الذنوب والمعاصي من نواقض الإسلام فلا تنفع معها صلاة ولا صيام، بل إن الناقض من نواقض الإسلام يهدم جميع الأعمال إن مات صاحبه عليه ولم يتب منه. فتبين بهذا عقيدة أهل السنة والجماعة في المسلمين، حتى ولو ارتكبوا المعاصي ولو فعلوا السيئات، ما دام لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام وما دام مقرا بالتوحيد فإنه من المسلمين ولا يجوز تكفيره. والأدلة على ذلك كثيرة جدا. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت لهم الإيمان مع اقتتالهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، والاقتتال كبيرة من كبائر الذنوب، وسماهم الله جل وعلا مؤمنين. ثم قال في الآية التي تليها: إنما المؤمنون إخوة، فأثبت لهم أيضا أخوة الإيمان، كما قال في الآية الأخرى: فمن عفي له من أخيه شيء، من أخيه أي المقتول، فسمى الله جل وعلا المقتول أخا للقاتل، والمراد بالأخوة الإيمانية. هذا دليل أن وإن وجدت كبائر لا يزول معها الإيمان. أيضا حديث أبي ذر الصحيحين عندما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى، وكان هو وأبو ذر، فسمع أبو ذر صوتا فخشي على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان قال له: لا تتبعني. فانتظر حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، سمعت صوتا قبلك أفزعني. قال: ذاك جبريل أتاني فقال: يا محمد، من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا، أي ليس عنده مكفر من المكفرات، دخل الجنة. قال أبو ذر: فقلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فرددها أبو ذر الثالثة: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، وإن شرب الخمر وعلى رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. الشاهد من هذا أنه ما دام موحدا مجتنبا للمكفرات وعنده الصلاة التي هي أبرز شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، فإن ارتكب بعض المعاصي فلا يكفر بذلك. والأدلة غير ذلك كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وليس في هذا حث على الذنوب، وإنما في بيان عقيدة أنه ما دام مجتنبا للكفر والشرك فلا يكفر بارتكابه بعض المحرمات أو بعض المعاصي الكبيرات. ثم قال: فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، أي ما من أحد إلا وعنده ذنب. ومن الذي ما ساء قط؟ ومن الذي له الحسنى دائما وأبدا؟ فلا بد من وقوع الذنب لمن ليس بمعصوم. ولذا جاء في الحديث الذي حسنه جماعة من أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم خطاء، فما في أحد يسلم من ذلك إلا من عصمه الله. وخير الخطائين التوابون، الذي يتوب ويرجع إلى الله جل وعلا إن بدرت منه مخالفة. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة في من كان عنده توحيد، ومن كان ملتزما بالصلاة. وفي هذا البيت إشارة من الناظم إلى أن تارك الصلاة كافر، لأنه قال: ولا تكفرن أهل الصلاة، أي إذا لم يكن من أهل الصلاة فهو كافر. فهذا حاصل عقيدة أهل السنة والجماعة في فاعل الكبيرة، أنه في الدنيا لا نكفره ما دام موحدا ملتزما بشعائر الإسلام، وإن بدرت منه بعض الكبائر التي لا تصل إلى حد الكفر والشرك، فيقال في حقه مسلم عاصي، أو مؤمن ناقص الإيمان، أو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يسلب عنه اسم الإيمان المطلق، ولا يعطى، فلا يسلب عنه مطلق الإيمان، ولا يعطى الإيمان المطلق. لا نسلب عنه أصل الإيمان، وبالمقابل لا نعطيه الإيمان الكامل، فلا نقول هو مؤمن كامل الإيمان، ولا نقول ليس بمؤمن، بل نقول مؤمن ناقص الإيمان. مؤمن بإيمانه وبما عنده من الإيمان، فاسق بكبيرته وما ارتكب من المخالفة، مسلم عاصي أو نحو ذلك. هذا عقيدته، هذا حكمه في الدنيا. وحكمه في الآخرة كما مر معنا أنه تحت مشيئة الله، وقد دلت على هذا أدلة كثيرة، أنه إن شاء الله غفر له وستره من أول أمره ولم يعاقبه على ذنبه، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه في النار، وسيأتي اليوم الذي يخرجه الله جل وعلا من النار. فإما أن الله يعفو عنه مباشرة ولا يدخل النار أصلا عفوا من الله وكرما، وإما أن الله جل وعلا يعذبه بذنبه بما شاءه الله جل وعلا وكيفما شاء، ثم يخرج من النار. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة في فاعل الكبيرة في الدنيا وفي الآخرة. خالف في هذا الخوارج والمعتزلة وأيضا المرجئة، وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى خلافهم، فقال: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. رأي الخوارج هو تكفير مرتكب الكبيرة، فمن ارتكب الكبيرة عندهم فهو كافر خارج من ملة الإسلام. فيقولون: الإيمان لا يبقى إلا جملة واحدة ويذهب جملة واحدة، فإما أن يبقى الإيمان الكامل، وإما أن يزول الإيمان كله. فالخوارج عندهم: من ارتكب كبيرة في الدنيا فهو كافر خرج من الإيمان وانتقل إلى الكفر، وقالوا حكمه في الآخرة خالد مخلد في نار جهنم. شابههم في هذه المقالة كما مر معنا المعتزلة، اتفقوا معهم في حكم الآخرة فقالوا فاعل الكبيرة خالد مخلد في النار، واختلفوا معهم في حكمه في الدنيا فقالوا نقول إنه خرج من الإيمان، من ارتكب كبيرة خرج من الإيمان، ولكن هل دخل في الكفر؟ يقولون لا، لم يدخل في الكفر، بل بقي في منزلة بين الإيمان وبين الكفر. هذه مقال الطائفة الأولى، وهم الغلاة في جانب مرتكب الكبيرة الذين أخرجوه من الإيمان، وهم الخوارج والمعتزلة، فكلهم أخرجه من الإيمان، إلا أن الخوارج أخرجوه من الإيمان وأدخلوه في الكفر، والمعتزلة أخرجوه من الإيمان ولم يحكموا عليه بالكفر، بل قالوا في منزلة بين المنزلتين. وأما في حكم الآخرة فاتفقوا على أنه في نار جهنم مخلدا فيها. الطائفة الثانية المرجئة، سيأتي شرح الأبيات، ولكن نأخذ مقالتهم باختصار. المرجئة قالوا فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، إيمانه وإيمان جبريل سواء، إيمانه وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم سواء. لماذا؟ قالوا لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. فقالوا الكافر وإن أتى بطاعات ما تنفعه حتى يؤمن، قالوا وهكذا المؤمن وإن فعل المعاصي ما تضره، فما دام عنده إيمان يفعل ما يشاء، يسرق، يزني، يشرب الخمر، يفعل ما شاء، لا يضر ذلك إيمانه شيئا، فصاروا مهملين، فرطوا. والخوارج والمعتزلة أفرطوا وتجاوزوا، فالخوارج والمعتزلة غلاة تجاوزوا الحد، وهؤلاء مفرطون لعابون بالدين كما سيأتي من كلام الناظم. فقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، أنت مؤمن اعمل ما شئت، وقد اختلفوا في الإيمان ما هو كما سيأتي بيانه في البيت الذي يليه. فإن منهم من يرى أن الإيمان مجرد المعرفة بالقلب فقط، فمن عرف الله بقلبه فليفعل ما شاء، فصاروا على جانب، وصار الخوارج والمعتزلة على الجانب الآخر، وكان أهل السنة هم الوسط وهم أهل الحق. كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم، فكذلك أهل السنة وسط بين الفرق. فقرر المؤلف رحمه الله حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة، ثم أشار إلى من خالفهم في هذا الباب، وهم طائفتان: الطائفة الأولى الخوارج والمعتزلة، والطائفة الثانية المرجئة، وكلهم أقوالهم باطلة. فقال: ولا تعتقد، أي أيها السني لا تجزم بهذا الأمر ولا يدخل إلى قلبك، فإن الاعتقاد مأخوذ من عقد الحبل، وهو شده وربطه وإحكامه. فالاعتقاد هو الأمور التي يحصل بها الجزم في قلب الإنسان، فإذا جزم بشيء ولم يتردد فيه ولم يشك سمي عقيدة. فيقول: لا تعتقد رأي الخوارج، إنه والناظم رحمه الله سماه رأي لأنه مأخوذ من الآراء وليس مأخوذ من الأدلة من القرآن والسنة، بل هو رأي استهوته عقولهم واستحسنته أفكارهم، وإلا فهو مخالف لما دلت عليه أدلة القرآن والسنة. والخوارج طائفة وفرقة ضالة بدأ بذرتهم وأصلهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من المنافقين، وهو ذو الخويصرة التميمي. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم غنائم حنين، قال هذا الرجل: يا رسول الله اعدل، والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ومن يعدل إذا لم يعدل الله رسوله؟ ثم قال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وقرآنكم مع قرآنهم، وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا هو بذرة الخوارج. وقد ساق الإمام مسلم أحاديث الخوارج في آخر كتاب الزكاة من صحيحة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم صفاتهم وعلاماتهم لمن أراد أن يراجعها من ذلك الموضع بأتم تفسير. آخر كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. والخوارج سموا خوارج لأنهم خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وأيضا خرجوا على عثمان وقتلوه مظلوما في داره، وهكذا خرجوا من تعاليم الدين ومن السنة ومن الالتزام بها. فحذر المؤلف رحمه الله الدارس لهذا الكتاب أن يعتقد رأيهم وأن ينتحل فكرتهم التي ابتدعوها من عند أنفسهم. قال: ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضحه. من يهواه أي يحبه ويتعلق به ويتابعه يرديه عن التمسك بالسنة، وربما أرداه والعياذ بالله في نار جهنم، ويفضحه في الدنيا وفي الآخرة، يبقى مكثرا للمسلمين مستحلا لما حرم الله عز وجل منهم، مكذبا بكثير من عقيدة القرآن والسنة ويردها. فحذر المؤلف رحمه الله من هذه المقالة، ثم قال: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. أي لا تقل مقالة المرجئة ولا تكن منهم، فإن المرجئ لعوب بالدين، وأي لعب أعظم من لعب من يقول مرتكب الكبيرة إيمانه وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم سواء، هذا لعب بالدين، سيبقى فاعل المعاصي وفاعل الكبائر. يقول ما دام إيماني كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم أفعل ما شاء، ولست محتاجا إلى التمسك بالدين ولا للالتزام بأوامره واجتناب نواهيه، بل أفعل ما أشاء وإيماني كامل. فصار قول المرجئة لعبا بالدين، ولذا كان قال المؤلف ولا تكو مرجيا لعوبا بدينهم، أي لا تقل منهم، فإنهم جعلوا الدين لعبا. ثم قال ألا إنما المرجي بالدين يمزح، أي اتخذ الدين لعبا ومزحا، ولا أعظم من لعبهم الذين ساووا أفجر الناس بأتقى الناس، الذين ساووا من فعل من المعاصي ما هو عظيم وكبير بمن اجتنب القليل والدقيق واليسير. لا شك أن هذا من أعظم اللعب بالدين، ولذا حذر المؤلف رحمه الله من مقالة المرجئة وقبلهم من مقالة الخوارج. سيأتي إن شاء الله لبيان مذاهبهم ومقالاتهم موضع بإذن الله جل وعلا غير هذا الموضع. نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: رجل إخواني حليق لحيته مبنطل، أتى لفتح حلقة قرآن في مسجدنا باعتبار أنه مسجد سنة، إلا أنه لا تقام فيه دروس ولا خطب، هل لنا منعه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذا بأمس الحاجة أن يتربى تربية علمية وتربية سلفية قبل أن يرغب أن يعلم الناس، فهو أحوج إلى أن يتعلم السنة، وأحوج إلى أن يتوب إلى الله عز وجل من الحزبية، وأحوج إلى أن يتربى على اللباس الشرعي قبل أن يعلم الناس. فلا يصلح أن يكون معلماً لا في هذا المسجد ولا في غيره، ولا يمكن من التعليم مثله في مسجد سنة، لأنه مثل هذا لا يرجى الانتفاع منه، حتى وإن علم قرآناً أو نحواً أو علم حديث أو غير ذلك، فإن مجالسة مؤثرة، ولأن أيضاً الصاحب ساحب كما يقال، فيحتاج الإنسان إذا أراد أن يأخذ العلم يأخذ العلم عند أهله، كما قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وعلى هذا فمثل هذا لا يصلح أبدا أن يؤخذ العلم عنه، لا في هذا المسجد ولا في غيره، ولا يمكن في مسجد سنة. نعم.
2: يقول السائل: رجل يصلي سنة الفجر ينقرها نقرا بحجة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجوز، هل هذا صحيح؟
3: فعلا النبي صلى الله عليه وسلم تجوز، لكن ما نقرها نقرا. عائشة تقول: هل قرأ الفاتحة وكذا، لكن ليس فيها أنها نقر الصلاة نقرا، فإن التخفيف يعني نسبي، تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف نسبي، أي أنه ما أطال كما يطيل في غيرها. أما النقر فليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة لا يحسن خشوعها وركوعها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الطمأنينة في الصلاة في فرض ونفل: واركع حتى تطمئن راكعا، وارفع حتى تعتدل قائما، واسجد حتى تطمئن ساجدا، وهكذا. هذا الحديث في كل فرض ونفل، ليس خاصا بالفرائض، فمن صلى صلاة على خلاف ما دل عليه هذا الحديث من الطمأنينة فصلاته باطلة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا هذا صلى على هذه الكيفية، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم.
2: يقول السائل: حديث ثلاث دعوات لا شك أنها مستجابة: دعوة المظلوم، ودعوة الرجل في سفره، ودعوة الوالد لولده، هل هذا الحديث صحيح؟ وما حكم دعاء الوالد لولده بشر كقوله: شلوك الجن؟
3: دعوة الوالد لولده والدعوات المذكورة ثابتة، ودعاء الوالد على ولده مجاب إذا وافق ساعت إجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم قال وأهليكم أو مالكم، لا توافقوا ساعة يستجاب فيها فيستجاب لكم. فلا يجوز الدعاء على الأولاد وعلى الأهل وعلى، لأنه قد استجاب. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فلا يدعو على نفسه بأن يعني ولا على ولده. وقوله شلوخ الجن يدعو عليه أن يأخذه الجن، وإذا أخذه الجن تضرر، ربما يصاب بالصرع، يصاب بالمس، يصاب كذلك أيضا بالخبل، فهذا معناه يدعو عليه بما يضره، فلا يصلح هذا الدعاء. وكثير ما نجد مثل هذا الدعاء عند الناس، لكن هو أيضا من الدعاء الذي لا يجوز. نعم.
2: يقول السائل: ما الفرق بين الخيل والبغال؟ وهل يجوز أكل الخيل والبغال؟ وما معنى البغال؟
3: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الخيل معروفة، والبغال مولدة من الحمير والخيل، فإذا نزل حمار على الأنثى من الخيل كان يعني كانت بغلا، إذا ولدت تولد بغلا. والبغل الأصل فيها أنه لا يولد، يعني من حيث أنه يحصل، إنما يبقرونه بقرا وله خصائص أخر، ويعني هو شكله شكل حمار وشكل فرس، لا فرس خالص ولا حمار خالص. فهذا المولد من البغل من الحمار والمولد من الفرس، ولا يجوز أكله. البغل لا يجوز أكله لاختلاط الحمار الإنسي والفرس الحلال فيه، أما الفرس فيجوز أكله. نحرنا على عهد رسول الله فرسا قالت أسماء رضي الله عنها فأكلناه. نعم. ما أدرينا إن كان حمارا وحشيا، فإن الحمار الوحشي أكل، الحمار الوحشي أكل، ولكن لا ندري هل هو وحشي أو غير وحشي.
2: يقول السائل:
3: الأصل عند الفقهاء أن البغل محرم. نعم.
2: يقول السائل: هل يثبت أهل السنة صفة المشي والهرولة لله عز وجل؟ وما معنى الهرولة؟
3: أهل السنة يثبتون صفة الله عز وجل، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. قال: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا الحديث ثابت، ويثبت أهل السنة ما دل عليه هذا الحديث وسائر الأحاديث الثابتة في صفات الله سبحانه وتعالى. والكيف مجهول، كما قال الإمام مالك حين سئل عن الكيف قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فنحن نثبت ما أثبتت الأدلة على ما دلت عليه دون تحريف ولا تعطيل ولا تأويل. نعم.
2: يقول السائل: هل استعمال السبحة جائز إذا كان الإنسان لا يجيد الحساب باليد؟
3: الحمد لله أن السبحة ما لها أثر ولا وجود بين أهل السنة، لأنها بدعة، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم مع إمكان وجودها ما اتخذوها، وما كانوا يعني ماذا لا ما كانوا يسبحون إلا بأصابعهم، أما يعقد التسبيح بيمينه كذا هذا فيها شاذة، لكن أصابعه يسبح بأصابعه. نعم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كما اتخذها أبدا، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة حسنة، فلا يحتاج إلى سبحة. وقد بالغ فيها الصوفية وبالغ فيها أصحابها كثيرا، فتجده يصلي وهو معلق في يده، ويمشي وهو معلق في رقبته، وهكذا أيضا لا يريد أن يفارقها في أي حال، من الأحوال، يعني في كل حال وهو ماسك السبحة معه. قال مبتدعة هؤلاء الذين يفعلون ذلك، صوفية غالبهم من هذا الصنف، فالسبحة بدعة. وبعض من استحسنها مثل السيوطي، حتى بعض غير السيوطي، بعض أهل السنة قال بها، لكن الدليل فيها لا يثبت، فهي بدعة، كما حرره الشيخ بكر رحمه الله في رسالة السبحة، وخرج بأنها بدعة وهو الصواب.
2: يقول السائل: هل الأفضل أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء أم يقتصر على أحدهما؟
3: لا بأس بالجمع بين هذا وهذا، وإن اقتصر على أحدهما أجزى، لأن قول الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين نزلت في أهل قباء، وكانوا يتبعون الحجارة الماء، فدل على أنهم كانوا يستجمرون ثم يتبعون ذلك بالماء، فهذا طيب إن أمكن ذلك، وإلا اكتفى بشيء واحد وكفى يجزئ. والاكتفاء بالماء مطهر، ونزل لكم ماء ليطهركم به. نعم.
2: يقول السائل: هل يجوز أخذ الأقلام المهملة في المسجد واستعمالها؟
3: لا، هي أملاك غيرك، فلو وجدت دفترا أو قلما جعله في أماكن الأمانات يلقاه صاحبه. أما أنه كل ما سقط شيء في المسجد أتلف أخذ، فإن غالبا يضع دفتره ويضع قلمه على أنه سيتغدى ويعود، على أنه سيخرج يتوضى ويعود، على أنه كذا أو يسقط عليه، فلا تأخذ، لا يكون الإنسان لقاطا يلقط من هنا ويلقط كل ما وجده، بل إن وجده وضعه في الأمانة، لا سيما هو مكان مجمع الناس يأتي صاحبه يجده. نعم. والأقلام تتفاوت، منها ما هي رخيصة ومنها ما هي غالية، وحتى كلها هذا وهذا اجعله في مكانه أحسن. ذكروا هذا أن بعض السلف رضوان الله عليهم يعني نسي قلما معه فرجع سفر رحلة من أجل أن يعود بالقلم لصاحبه، هذا من باب الورع. نعم.
2: يقول السائل: كيف أدعو في السجود لوالدي إن أردت ذلك لهم، وهكذا إذا قمت من الليل حتى ترتفع درجتهم في الجنة؟
3: ادعو لهم بالرحمة، وادعو لهم بالمغفرة، وادعو لهم برفع الدرجة، ارفع درجتهم واغفر ذنوبهم، وما كان من ذلك ادعو الله لك ولوالديك وجزاك الله خيرا، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وفيه ففيهما فجاهد. الجهاد في الوالدين ليس محدودا في الدنيا فقط، مع أقصد مع وجود حياة في حياتهما، حتى بعد موتهما لا تزال تجاهد في برهما، فالبر لا ينقطع بالموت، بر الوالدين لا ينقطع بالموت، بل يستمر بالدعاء، يستمر بالصدقات، يستمر بالثناء الحسن عليه والذكر الحسن الطيب له بما هو فيه، يستمر بصلة ما صلة وده وقريبه ومحبوبيه، ما كان من ذلك بقضاء دينه، ما كان من ذلك. فهذا ينبه عليه أن بعضهم إذا مات ولده ظن أن البر انقطع، لا، البر يستمر، فالبار بار لوالديه أحياء وأمواتا.
2: يقول السائل: أثناء الخروج الدعوي يا شيخ على المساجد للوعظ والدعوة إلى الله، توجد بعض المساجد تابعة للصوفية والعامة بحاجة إلى دعوة في تلك المساجد والتحذير من البدع والشركيات، هل يجوز لنا دخول تلك المساجد والصلاة خلفهم ثم بعد ذلك نعيدها في البيت؟
3: لا تصلي خلف صوفي وأنت تعلم أنه صوفي، فالأصل عند الصوفية، الأصل في الصوفية الشرك، ولماذا تصلي خلفهم ثم بعد ذلك تعيد الصلاة؟ صلي في مسجد ترى الصلاة فيه صحيحة، ثم إذا مررت بمسجد فيه ناس تحذرهم من الشرك ومن البدعة وما إلى ذلك من المعاصي، ما هناك مانع. النبي صلى الله عليه وسلم تابع المشركين في أسواق التي كانت يذهبونها، هذه المجنة ومجاز وإكار ما كان من ذلك، ويدعوهم إلى الله عز وجل. فأنت أدعو المشركين، أدعو الصوفية، لا تعمل محاضرات فيها، لكن تعطيهم كلمة في التوحيد على الطريق. إذا كان في سوق مثلا وتعلم مثلا صليت في مسجد ما هو صوفي، ثم ألقيت كلمة حث الناس على طاعة الله، على العلم، على السنة، على التوحيد، على الإخلاص، كل حاجة من هذا، فلا ليس هذا من المنهي عنه. المنهي عنه والخطأ أن تنعش تلك المساجد بمحاضرات وتقيم فيها، مع إمكان ما إن كانت تقيم محاضرات في مساجد سنة، ويجعل الخير لمساجد السنة، وتعرف مساجد السنة، وتعظم مساجد السنة، وتبتهج مساجد السنة. أما تترك مساجد السنة وتذهب لك إلى مساجد الحزبيين تنعشها، لا، ما يصلح. ما يتعلق أنك تمر في طريق، تركب في سيارة، السيارة يشترط فيها أن تكون كلها سلفيون حتى تعظهم، ما تحصل لك سيارة يركب فيها فقط ما في الله، يعني سيارات الأجرة أو الباص وما إلى ذلك. وإذا كنت في مثل هذا أعطي الناس كلمة نصيحة، حثهم على طاعة الله، حث على طاعة الله، ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ثم انصرف. ولا وإذا علمت مسجدا صوفيا لا تصلي فيه، لما قد علم عندهم أنهم شركيات.
2: يقول السائل: ما حكم من يقول أن الكذب حلال للشيء الضروري؟
3: ما في ضروري يصلح فيه الكذب، ما في ضروري يباح فيه الكذب إلا التورية، أما الكذب فحرام في كل زمان ومكان، كبيرة من كبائر الذنوب، ريبة ويؤدي إلى الفجور، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وذلك الحديث الذي فيه الكذب في حلال في ثلاث، المقصود به التورية، أما الكذب الصراح فلا، لا يجوز في شيء أبدا، لا على امرأته ولا في الحرب، حتى الحرب يوري إذا أراد غزو ور بغيرها، ولا كذلك في الصلح ولا في شيء من ذلك، كل هذا لا يجوز الكذب فيه. وما دل عليه الحديث المقصود به التورية، كما يقال: ما كذب ظريف، وقصة إبراهيم كلها تورية، هذه أختي تورية، المؤمنون إخوة، إني سقيم تورية، المعاصي مرض وسقم وضيق صدر، وهكذا كلها. نعم.
2: يقول السائل: ما حكم من يقرأ الفاتحة مرتين في الركعة؟
3: تعمد ذلك لا يجوز، يكرر الركن مرتين كالذي يركع في الصلاة ركعتين. ما حكم من يتعمد أن يركع في الصلاة مثلا ركعتين، يقول ما واحدة ما تكفي، أو يسجد أربع سجدات، أو كذلك يكبر للإحرام تكبيرتين، أو يعني يكرر ركنا مرتين؟ ما يجوز ذلك، يبطل الصلاة، تعمد ذلك مبطل للصلاة، والخطأ في ذلك لا يبطله، لا ربنا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا، مفهوم؟ يعني لو ركع مثلا للصلاة للركعة الواحدة بدل ركعة واحدة يجعلها ركعتين، يقول أعطي ركعتين ما تكفي واحدة، إن اعتقد أنها لا تكفي كفر، لأنه ضاد حكم الله شرع الله، وإن أراد أن يفعل ذلك بطلت صلاته. وأما إن سهى فلا بأس بذلك وليس عليه شيء، اسجد للسهو.
2: يقول السائل: هل عذاب القبر ثابت في الكتاب والسنة؟ وهل إنكاره كفر؟ وما علاج الشبهات التي تروج أنه مرقد، وأن الله لا يعذب العبد قبل أن يحاسبه، وأن الذي مات من أهل النار أيام آدم والذي مات في آخر الزمان قبل الساعة سواء.
3: عذاب القبر ثابت بكتاب الله، قال الله عز وجل عن آل فرعون قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فرعون وآله، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا عذاب ولا ما هو عذاب؟ أنهم يعرضون عليها غدوا وعشيا، عذاب من عذاب القبر قبل قيام الساعة، وإذا قامت الساعة دخلوا النار وهو أشد العذاب. وهكذا دل حديث البراء أن الفاجر يضرب بمرزبة، وأنه إذا سئل يقول ها ها لا ها ها ها لا أدري، وأنه يعني ماذا يعذب في قبره. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من عذاب القبر. وربما تجد هذا المنكر إذا تشهد يقول أعوذ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الأحياء والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، فيستعيذ من عذاب القبر وينكره. فعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين إلا من شذ ممن ينتسب إلى الإسلام وليس من أهله، فمنكروا عذاب القبر ليسوا من أهل الإسلام. الذين ينكرون عذاب القبر كفرهم جماعة من أهل العلم لإنكارهم للقرآن، لإنكارهم لأدلة دلالة القرآن ودلالة السنة. ولنا رسالة صغيرة في ذلك أيضا ذكرنا فيها مجملة هذه المسألة. وهكذا ألف في ذلك أئمة كثيرون في عذاب القبر كالبيهقي وغيره.
2: يقول السائل: في البلاد ذات الخطوط العريضة تجد الفجر فيه يتأخر في وقت الشتاء، والسنة في صلاة الفجر الإطالة، لكن من المصلين من يذهب إلى عمله مبكرا، فهل الأفضل في تلك الحال؟
3: يعني ماذا يفعلون؟
2: وبعض المصلين يذهب إلى عمله مبكرا، فهل الأفضل في تلك الحال أن يختصر الصلاة مراعاة لأولئك المصلين؟
3: صلاة الفجر يصلي الأصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من الستين إلى المئة ونحو ذلك، وصلى بالطور، وصلى بسورة قد أفلح بقول الله بسورة قد أفلح المؤمنون إلا القليل منها إلا اليسير منها، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بما هو معلوم أنه كان يطيل فيها. فالأفضل إطالة في صلاة الفجر شيئا ما دون أن يشق على الناس، وما يتعلق بأعمال الناس خاضعة لما يحتاجونه من عبادة الله. وخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فما خلقهم الله للعمل، فلا تخضع الصلاة للأعمال، وإنما تخضع الأعمال وضبط الأعمال للصلاة والدروس للصلاة. ومثل هذا يعني يفعله كثير من الناس في بلاد المسلمين، أنهم يجعلون أوقات تدريسهم في وقت الصلاة الظهر والعصر، فيأتي وقت صلاة الظهر قالوا الحصة، ويدخل الطلاب وفوتوا صلاة الظهر، ثم دخلت حصة أخرى فوتوا عليهم صلاة العصر. هذا لا يجوز، يجب أن تكون الحصص في أوقات ليس فيها صلاة، إذا أذن المؤذن الطلاب يعمدون إلى الصلاة في المسجد، يعمدون إلى الصلاة في المسجد مسجد المدرسة، فإذا فرغوا من صلاتهم رجعوا إلى درسهم. وهكذا إذا بقوا للعصر إذا أذن المؤذن عمدوا إلى الصلاة، ولا يجوز للمدرس أن يدرس في وقت الصلاة، ولا للطالب أن يحضر في وقت الصلاة، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حتى لو فصلوه من المدرسة هذا الفصل يعني ما أخرجوه من الجنة إلى النار، بل هو من صالحه أنه يتفرغ لعبادة الله، يطلب العلم في مركز من المراكز. نعم.
2: يقول السائل: نحن أسرة محافظة على الحشمة والستر، والآن إخوتي يريدون إدخال بناتهم الجامعات، والبنات يريدن العمل بعد ذلك، وحجتهم أن بناتنا شريفات، فنحن ولله الحمد لا نعرف الجامعات، وقد نصحتهم كثيرا ولكن ما استجابوا، فما نصيحتكم لنا جميعا؟
3: النصيحة أن لا تدخل ابنتك المدرسة لا الجامعة ولا هذه المدارس، فإنها كما تعلم ما تربي على العلم النافع، والمرأة بحاجة إلى ما هو من شأنها في عبادة ربها وطاعة زوجها وتربية أبنائها، ما هي بحاجة أن تكون طيارة، ولا بحاجة أن تكون يعني ماذا سكرتيرة، ولا بحاجة أن تكون يعني ما يعني سفيرة ولا قاضية ولا شيء من ذلك، ليس هذا من شأنها، إنما شأنها فيما قد جعل الله لكل شيء قدرا. فيدرس الإنسان ابنته بنفسه، يفقهها في الدين، حفظها كتاب الله، وإلا تدرس عند النساء، وإن حصل ولا بد أنها أخذت شيئا مثلا في بداية من الخط لا يجعلها تستمر في ذلك لا في جامعة ولا في غيرها، لأنها قد رأينا فشل التدريس في تلك المدارس، من حيث أنه ربما تخرج ما يحسن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا استفاد؟ وما يحسن بدائيات العقيدة الصحيحة، ماذا استفاد؟ ربما عقيدة صبي متتلمذ في حلقات أهل السنة أقوى من عقيدة هذا الذي تسأله أين الله يقول في كل مكان، وربما قد صار مدرسا، هو صار مدرسا فلا يعرف ما يتعلق بصلاته ولا يعرف ما يتعلق.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي
3: لا سيما وهي عبارة عن مقاصد عمل، ما هي مقاصد يعني أن تستفيد لعبادة الله سبحانه وتعالى، لا يحتاج لذلك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل، وهو من خارج اليمن: أريد فتح مغسلة عندنا في قرية، وقد يأتيك شخص قد يكون معه ألبسة متعددة، ويكون من بينها سراويل طويلة تحت الكعبين أو بناطيل يريد غسلها، فما حكم ذلك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، السراويل قد لا تتميز، لا تدري لابس ذلك طويلا، لا تدري أهو طويل أو قصير، فلا مانع من غسلها. أما البناطيل فإنها لا تباع ولا تشترى ولا يخيطها الخياط ولا يغسلها الغاسل، لأنها ألبسة غير شرعية، وهذه الأفعال من خياطة أو بيع وشراء أو تغسيل فيه إعانة على نشرها. فلا يجوز ذلك.
2: يقول السائل وهو من جزيرة سقطرى: رجل عامي محب للسنة يقول: أنا عسكري وفي موقعنا مسجد صغير والمصلون فيه لا يقلون عن 8 ولا يزيدون على 25، ونحن نصلي الجمعة في مسجدنا حفاظا على إخواننا الذين في الموقع من تخلفهم عن حضور الجمعة، ويوجد مسجد كبير يبعد عنا مسافة كيلومتر، ورجل قال لنا: لا يجوز تفريق جماعة المسلمين. السؤال: هل يجوز لنا أن نصلي الجمعة في مسجدنا حفاظا على إخواننا الذين في الموقع؟
3: الجواب: المسجد القريب ما دام يمكنكم تحضرون فيه الصلاة مع الجماعة العظمى الجماعة الكثيرة أبرك، قوله أزكى: صلاة الرجل مع الرجل أزكى، ثم كلما كانت أكثر كانت أزكى، هذا أفضل. إلا إذا كان العمل يقتضي بقاءكم في ذلك الموقع، وأنه إن بقي منكم أعداد ما صلوا، الذين يبقون قد لا يصلون فأنتم تصلون معهم باعتبار أنه لا بد من البقاء، فلا تركوا الجمعة، انظروا لكم خطيبا، ومسافة كيلو لا بأس يعني من حيث البعد، وصلوا في موقعكم جمعة وجماعة سواء كنتم 8 أو 10 أو أقل أو أكثر، حتى لو كان أقل من 8 في حالة قد يحتاج المصلي يحتاجون إلى أن يصلي، إلى أن يخطب من يخطب ويستمع من يستمع ولو كانوا قليلين. لكن المسجد القريب هذا كما ذكرتم أولى أولى وأفضل، وصلوا فيه، ومن كان في عمله وفي قسطه من النوبة التي هي يأخذها حتى لو صلى ظهرا، لو كان الواحد والاثنان للحاجة للضرورة وصلوا لا بأس، ما تجتمع إذا كان واحد واثنان فقط وصلوا ظهرا فلا بأس، وإلا فالأولى إقامة الجمعة مع المصلين لقربها.
2: يقول السائل: قول الله تعالى: إن لبثتم إلا 10، وقوله: لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وقوله: يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وقوله: كم لبثتم في الأرض عدد سنين، وقوله: ويوم يبعثهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، وقوله: لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، فكيف الجمع بين هذه الآيات وبين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعمار أمتي بين 60 إلى 70؟
3: هؤلاء اضطربوا، هم أنفسهم اختلفوا، فمنهم من يقول لبثنا يوما أو بعض يوم سائل عادين، منهم من يقول لبثنا 10، لبثتم إلا 10، هم أنفسهم هؤلاء الذين ضيعوا أوقاتهم في الدنيا ما حفظوها، ما حفظوا عمر أعمارهم حتى في الآخرة، هم الذين يختلفون، فمنهم من يقول بقول ومنهم من يقول بآخر، يعني كما قال أهل هو عزير ومنهم يقول راجل آخر كما في تفسير السعدي، ما أدرك الزمان الذي بقي فيه في تلك المدة ميتا حتى أخبره الله سبحانه وتعالى، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما وبعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام، انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس. وهكذا أصحاب الكهف ما علموا بالمدة التي مكثوا فيها، ما علموا حتى حتى ذكر الله سبحانه وتعالى المدة التي ذكروا فيها ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وهم كانوا يظنون أن البلد هو البلد والعملة هي العملة والناس هم الناس. بعثوا أحدكم بوريقكم هذه المدينة فلينظر أيها أزكى طعام ليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. بعثوا أحدهم فوجدوا أن الأمور قد تغيرت والخلق قد تغيروا والعملة قد تغيرت وغير ذلك. هذا كما ترى من أناس كانوا في الدنيا، وهذا اختلافهم في الآخرة، منهم من قال بقول ومنهم من قال بآخر. ولا وما هو والذي بعده؟ كمل السؤال، آخر السؤال.
2: يقول: ما الجمع بين الآيات وقوله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 إلى 70؟
3: هذا هذا هذا هم أنفسهم، هم رب واحد منهم يعمر 60 و70 أو أكثر من ذلك، ثم إذا سئل يوم القيامة يقول يظن أنه ما لبث إلا غير ساعة، ويجيب إلا ساعة واحدة، ويجيب أنه ما لبث شيء في الدنيا، ينسى جميع ما عمر في هذه الدنيا. نسوا الله فأنساهم أنفسهم.
2: يقول السائل: هل يوجد في الصحيحين حديث ضعيف من المتفق عليها؟
3: لا، ما يوجد، ما رأيناهم يقولون هذا الحديث متفق عليه ضعيف، إنما يوجد حديث انتقد الصحيحين، قد تنتقد بعض الأحاديث انتقدت على مسلم أكثر مما انتقد على البخاري، وقد جمعوا الأحاديث المنتقدة على البخاري ومسلم الأحدة، وينبه عليها الحافظ وينبه عليها النووي منتقدة. أما حديث متفق عليه ويقال أنه حديث ضعيف، لا، قال حديث فيه علة، هل العلة قادحة أو غير قادحة؟ ينظر فيها، أعله فلان صناعية، صناعة حديثية، ليس في الصحيحين أي حديث مطرح من قبيل أنه موضوع أو أنه لا، يعني ماذا، ليس له أصول يندرج تحتها ما كان من ذلك.
2: يقول السائل: ما الجمع بين قوله تعالى: قيل ادخل الجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح باب الجنة؟ وهل هناك أدلة أن ناسا قد دخلوا الجنة قبل يوم القيامة، حيث أن هناك شبهة منتشرة بين الناس من هذا الإشكال؟
3: الجنة والنار يدخلها الناس، كل من استحق الجنة دخلها يوم القيامة، ومن كان من أهل النار دخلها يوم القيامة. قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل هذا على أنه من في القبر ينعم ويأتيه من الجنة من ريحها وطيبها من كان من أهل الجنة، وأن من كان في القبر من أهل النار يعذب ويأتيه من سموم النار وحميمها. أما الجنة والنار فإنه لا يدخلها أهلها إلا يوم القيامة، ولا دليل مع من يقول بغير ذلك إلا على حسب ما سبق بيانه، من حيث أنه يأتيه يعذب، هذا الكافر يعذب في قبره والمؤمن نعم في قبره، نعم، فإنها برزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، كذا قال الله، سماها دار البرزخ. وقال مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها،

0: هل صح الأثر الذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قبض على لحيته وقص ما زاد عن على القبضة، وهل يجوز فعل ذلك؟
1: نعم صح ولا يجوز فعل ذلك، صح في حالة مخصوصة وهي أنه تحلل، هو من رواة العفاء، عفاء اللحية هو، لكن كان يرى أنه عند التحلل أن يأخذ من شعره، تحلل من عمرة أو حج يأخذ من شعر رأسه ومن شعر لحيته اجتهادا منه لا نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاجتهاد مما اجتهد فيه فخالف الهدي النبوي، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالف ما روى. قال أهل العلم إذا روى الراوي وخالف ما روى، لنا ما روى لا ما رأى، لنا ما روى لا ما رأى، فالذي رآه قد يكون اجتهادا منه، والذي رواه هو الذي فيه العصمة من الوقوع في الخطأ، فالأخذ مما زاد عن القبضة ما عليه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حرف واحد يثبت، بل خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أتاكم الرسول خذوه قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكان إذا قرأ تضطرب لحيته في صلاة، كان إذا قرأ في صلاة سرية تضطرب لحيته، يعرفون قراءته باضطراب لحيته، يدل أنها طويلة، ما كان يأخذ منها يقصرها ويأخذ ما زاد عن القبضة وإلا ما تضطرب لحيته، ما ستضطرب، فأصحاب اللحى، اللحى القصيرة لحية ما تضطرب، فهذا يدل، وهكذا سائر الصحابة في زمنه مثل علي رضي الله عنه كانت لحيته طويلة ولم يشتهر هذا أبدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع الأخذ منها، ولم يبلغ هذا النبي صلى الله عليه وسلم فيقر ذلك، أن ابن عمر أنه أقر ابن عمر على ذلك، إنما اجتهد هذا، الله أعلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أم بعد موته، الرواية التي عن النبي صلى الله عليه وسلم معلومة عن ابن عمر وغيره، لا يجوز التزحزح عنها إلى بعض الآثار التي لملمها بعض المقصرين، أعرفه، أعرف بعض المقصرين هو نفسه قصرها، ما هو تحت فوق القبضة بل تحت القبضة، ما يقبض ويقصر ما زاد على القبضة، يقبض ويقصر ما تحتها، ما عاد يبقي فيه إلا يعني إلا قليل هكذا اليسير في لحيته، هذا وأمثاله هم الذين تجد عندهم التماس هذه الآثار ويجمعها، ويأتي مثلا مثل صادق البيضاني فإنه هو الذي صنف في هذا وأخطأ ولم يفلح في تلك الرسالة، بل يخشى عليه وزرها يوم القيامة، الواجب عليه أن ينصف الحديث وينصف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يحمله حبه للتقصير وحبه لذلك الفعل المخالف للهدي النبوي على، لا يحمله ذلك على أن يشيع ذلك بين الناس، وهذه المخالفة فاشية، وبعض الناس جمهوري، هذا الناس جمهوري مع الجمهور مع الجماهير هكذا، ما هو عبارة عن متجرد للحق، لكن إذا فرأى الجمهور ورأى الناس الكثرة قالوا قال والتمس لها لتلك المقولة التي قالوها، التمس لها من هنا وهناك، وإذا فعلوا فعل، هذه الآونة التمسوا الآن تبريرا لألبسة غير شرعية مع الجمهور، لمعاملات غير شرعية، والله بعضها ربوية أو من ذرائع الربا مع الجمهور هكذا، وقد ذكر هذا العلامة العثيمين رحمه الله، قال منهم من عالم ملة، ملة الدين، قيم الدين، ومنهم من عالم أمة، يعني إذا رأى الأمة سار وصار معهم والتمس تلك المبررات، منهم من عالم دولة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل:

0: من أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل يعتبر من أهل الجنة بمجرد الثناء؟
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على قبائل وأثنى على أناس كثير، فالثناء يدل على الخير لكن لا يدل على أنهم على أن من أثنى عليه مطلقا أنه من أهل الجنة، إنما يقال من أهل الجنة من ورد الدليل بأنه من أهل الجنة فيوصف بما دل عليه الدليل. أما الثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أثنى على عموم وخصوص، وترى أهل العلم لا يجزمون لهم لمن لمجرد الثناء بالجنة إلا لمن نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، أو كان إشارة في ذلك مثلا أنه من أهل الجنة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطه نحو ذلك لابن مسعود. نعم.
0: يقول السائل: هل تؤكل ذبيحة تارك الصلاة إذا سمى الله؟
1: ذبيحة تارك الصلاة على القول الصحيح كافر، وليس هو بمسلم ولا كتابي، وإنما تؤكل ذبيحة المسلم إذا سمى الله وذبيحة الكتابي إذا سمى الله، أما تارك الصلاة لا تؤكل ذبيحته وإن سمى.
0: يقول السائل: هل اختلاف السلف الصالح رحمة واسعة كما يقول بعض الناس؟
1: لا، بل هو ولهذا لما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في ليلة القدر رفع ولم تتعين، أهل العلم يقولون هذا من شؤم الاختلاف، أنه قد وعدهم أن يعين لهم فلما اختلفوا رفع ذلك، أي لم تتعين بعينه، ولكن جاء أنها في العشر الأخيرة في كذا 27 فالتمسوها في كذا ولم تعوى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعين لهم تلك الليلة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر، وقال الله عز وجل: فما اختلفوا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وقال الله: وما اختلفتم فيه من شيء فردوه فحكمه إلى الله، أي حتى ينضبط ويزول الخلاف، وقال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي فإن إرجاع ذلك إلى الله والرسول أنه يحسم مادة الخلاف حتى لا يحصل ضرر وراء الخلاف بين الناس. الاختلاف بلوى، ومع ذلك هذا البلوى يؤجر عليها متحري الصواب متحري الحق قاضيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهذا من البلوى ولا يقال إنه رحمة، وقد جاء فيه حديث: اختلاف أمتي رحمة، حديث باطل يتعارض مع هذه الأدلة. وقد قال ربنا سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمر بالاعتصام محذرا من الفرقة والاختلاف. وفي الحديث الثابت النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فدل على أن المخالف للحق هالك. وقال سبحانه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال: ولذلك خلقهم، أي الابتلاء، فخلق الجنة وخلق النار، وخلق للجنة أهلا وللنار أهلا، فأهل النار أضداد أهل الجنة وبلواهم، وهكذا حتى أهل النار ما يسلمون البلوى. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، ترجون من الله ما لا يرجون. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، سروا به ما في بطونهم والجلود. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فاختلاف التضاد يبدع صاحبه، الذي يضاد الدليل يخالف صراط المستقيم ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه السلف رضوان الله عليهم، هذا يسمى اختلاف تضاد. واختلاف الأفهام بلوى من الله عز وجل، وكلها بلوى، ولكن لا يبدع إذا فهم من النص هذا الفهم. الله فوت بين أخلاق الناس وأفهام الناس وأرزاق الناس وصور الناس وسائر ذلك، فوت بينهم في ذلك للبلوى. على كل حديث اختلاف أمتي رحمة، قد حديث باطل ولا يفرح بالاختلاف. يا ليت نجد لنا، يا ليت كنا نجد شيئا جاهزا ما فيه أي شك ولا خلاف نسير عليه، الأمة كلها تسير عليه، ولكن هذا بلوى. ليميز الله الخبيث من الطيب، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه، لكن ليبلو بعضكم من بعض.
0: يقول السائل: هل ثبت أن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة من أذكار المساء؟
1: نعم، ثبت من حديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده، وفرحنا به حين عثرنا عليه وذكرنا في الطبعة الثانية، كتبت أنا إلا إذا كان يسقط مثلا عند الطابع، لأن الطبعة الثانية من الاختيار.
0: يقول السائل: نرى من بعض الطلاب المبالغة في المدح لبعض الناس حتى نخاف عليهم من الغرور، فما النصيحة؟
1: المبالغة والتجاوز كله ما هو في موضعه، مبالغة والتجاوز والغلو والإطراء ما هو في موضعه، والمطلوب العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فمن ذكرته بخير وهو أهل لذلك قل أحسبه والله حسيبه، اذكره بخير، ذو الخير يذكر بخير، أهل الفضل يعرفون فضل أهل الفضل بأدلة الكتاب والسنة وبالفضل الذي أعطاهم الله. فنعم يذكر أهل الفضل ويزكى أهل الفضل، يزكى، ولا تزال ولا يزال أهل العلم أهل الحق يزكون أهل الحق، وأهل الفضل يزكون أهل الفضل، ولا يزال أهل الباطل أيضا يدفع معور عن معور. ذهب الرجال المقتدى بفعالهم، والمنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضا ليدفع معور عن معور، سلكوا بنيات الطريق فأصبحوا متنكبين عن الطريق الأكبر. هكذا شأنهم. جلسنا مرة مع بعض الناس إخواني، ولا نزال نذكر له، نريد إقناعه أن القرضاوي يقول إن يقول بأن الزاني المحصن لا لا لا يرجم، لا يرجم الزاني المحصن، ويدافع ويرد ذلك ويقول أبدا. ثم أتيناه بالملزمة بنص كلام الرجل أنه يقول هذا، فقال لا يعني لعله ما رضي يذعن. قالوا: وقيل مرة في الترابي، نقلونا أن الترابي أن بعضهم ذكروا لها الترابي والترابي والترابي والترابي، يعني من ما عنده من الزندقة. فلما سمع هذا كله بجميع توثيقاته قال: ما أراه إلا إماما. كلها طرح صفر على الشمال، ما تحسب، ما أراه إلا إماما. يعني من كان في حيز أهل الأهواء يبالغون فيه ولو عنده من البوائق ما تخرجه ربما عن دائرة الإسلام، ما يبالون بذلك. فلا بد من العدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم الذين أقربين الآية. فاتزن بارك الله فيك في مدحك وقدحك، ومن خشيت إذا خشيت على نفسك المدح لا تفرح به، والمدح طيب في بابه لمن هو أهل الله. مدح النبي صلى الله عليه وسلم أناسا وأثنى عليهم وذكرهم بخير لبيان مناقبهم وفضلهم، وتكتب المناقب وتدون في الكتب مناقب فلان مناقب فلان فضائل فلان، وكتب الفضائل معروفة. وهذا لا شك أنه يظهر الخير، يظهر لصاحبه. نعم، ودون مبالغة وبإنصاف وبعدل وب يعني ماذا وما توقعت فيه دخلها، قل نحسبه والله حسيبه، إن كان لميت فإنه مأمون الفتنة عليه، وإن كان لحي راقب الله فيه إن كان يخشى عليه الغرور، كما جاء في الحديث المدح والذبح. وعلى المسلم أنه لا يفرح بهذا، فالله من زكاه هو المزكى، لا يفرح بذلك على الإطلاق. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فإذا ذكر بخير وهو ليس متطلعا إلى المدح والإطراء تلك عاجل بشرى المسلم المؤمن. نعم.
0: يقول السائل: أبي يتصل لي وكل مرة يتصل يقول لا تطلب العلم وادرس في الجامعة، ويغلظ علي، وكلما سمعت هذا الكلام أضيق ولا أستطيع أن أحفظ، هل يجوز لي أن لا أجيبه إذا اتصل؟
1: لا، ما يجوز لك، ما يجوز لك. هو يناديك، الاتصال نداء. تعرف قصة جريج نادته أمه: يا جريج. والمرة الأولى والثانية هو في صلاة فلم يجبك: أمي وصلاتي، ربي أمي وصلاتي. وأقبل على صلاته، أدعت عليه واستجيبت دعوتها، وما دعت عليه بزيء قلب ولا بهلكة، دعت له أن لا يموت حتى يرى وجوه الزانيات. اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وهو معتزل في صومعته وما يرى وجوه المومسات، فأصيب بذلك. ما يعني ماذا بسبب هذه المخالفة، وتعرضت له امرأة زانية، وتعرضت تريد أن يفعل بها الفاحشة وأبى ذلك وأعرض عنها، ومكنت نفسها من راعي غنم وولدت، أتت ولدت الولادة تحت الصومعة مثل الجروة، أتت تحت الصومعة تلد، وقالت هو من جريج. وأقبل عليه أولئك العوام بدون استفصال ولا استفسار ولا تأني، والفؤوس فوق الصومعة وهدموها ويخبطون فيه يضربونه، وكل السبب ذلك تلك المخالفة للأم. حصل له ضرب وصومعته هدمت، وكذلك حصل له أذى، والمومسات أيضا افترت عليه الزانية. هذا كله ابتلاء، ابتلاء بسبب تلك المخالفة لأمه. وبعد ذلك فرج الله عنه، أتى قال: أين الصبي؟ فأتوا بالصبي وهو مولود في تلك الساعات أو نحو ذلك، جاء طعنه بأصبعه وقال: من أبوك؟ قال: الراعي. وجاء أولئك المبالغون المتجاوزون، الذي مجاوز في القدح والمدح، جاوزون في، قالوا: إذن يتقبلوا يمسحون بتمسحون به، وقل نعيد صومعتك من ذهب. قال: عيدها من طين. فانظروا التعجل عندهم، عدم اتزان. إنما الشاهد بارك الله فيكم أن دعوة من الأب ولا دعوة من الأم خطيرة. إياك أن تغلق الجوال في وجه أبيك، إياك، وإياك أن تماطل في الإجابة، في الإجابة. نعم، لا للأم ولا للأب. إن كنت في عمل اعتذر، قل: أنا في عمل كذا وأنا في كذا، وسآتي وذهبت بالصدق بدون مماطلة ما تجد إلا الخير. فتعامل تعاملا صحيحا واضحا مع الوالدين بصدق يعلمه الله منك أنك صادق. لا تخف بعض الحالات مثلا يؤدي بك مثلا الخوف من الأب أو بعض الحالة إلى أنك تكذب، تقع في كبيرة من كبائر الذنوب بما قد لو صدقت ما حصل لك شيء، ما حصل لا الولد رحيم ربما يوجهك فقط أو يقول لك فعل كذا أو انصحك بكذا وريد كذا، فهذه أشياء يخطئ فيها ويسيء التصرف فيها الأبناء، يسيء الأبناء التصرف فيها في إغلاق الجوال أو عدم الإجابة أو كأنه ما يسمع أو شيء من ذلك، ويأثم على ذلك ويسبب الغضب للوالد أنه كيف ما يسمع، كيف أنا أتصله ما يسمع، ربما لو اتصلت له امرأته لخرج يجري، يعني ما في والله فعلا يعني تجد عنده صاحبه صاحب من الأولاد بعض الأصحاب أو كذا يجيبه في أقرب وقت. فهذه من عدم تعظيم الوالد تعظيم الشرعي، فإياك بارك الله فيك من إغلاق الجوال أو عدم المبالاة به، أجبه وانظر توجيهه، والتوجيه الطيب الذي تحصله قد تجد لك دعوة طيبة، وترفق في الخطاب واخفض لهما جناح الذل من الرحمة كما أمرك الله عز وجل، وإن أمرك بمثل هذه الأوامر فلا تطعه، اخرج افعل كذا، اذهب إلى الجامعة، أنت ضيعت نفسك، أنت سفيه، أنت ضايع، أنت كلها تحملها بصدر الرحم، أما لا كل من هذه لأنه يظن أنه أنك والحال هذا ضايع، هو يريد لك الخير، يريدك تكون طبيب، ولا يريدك تكون يعني ماذا طيار، ولا مثلا بيطري، ولا مش المهم جمع زلط، أهم شيء تخرج بعد ذلك موظف، هكذا يريدك الوالد على حسب ما عرفه في ذهنه أنك الآن مضيع مستقبل، وأنه الحال هذا يعني تصير عالة على غيرك، ثم هو يفتخر في المجالس أن ابنه يدخل يدرس في دولة كذا، يحضر شهادة كذا، يعني يفتخر أن ولده يعني قادم على دنيا، لأنه هو نفسه عرف هذا. العسكري يريدك أن تكون عسكريا وضابطا ويرقيك وتترقى من رتبة إلى رتبة حتى تصل إلى الرتبة التي يريد، والتاجر أيضا يريدك أن تشتغل في التجارة إذا كان أبوك كذلك أن تشتغل في التجارة حتى تصل إلى المستوى الذي يريد، والصانع يريدك أن تتعلم الصنعة وتحترف، وكل من له نهمة في عمل يهدف إلى ذلك القصد الدنيوي. ما عرف المستقبل الصحيح، جهل ذلك، يرفق به. إبراهيم تخاطب مع أبيه عليه الصلاة والسلام مع أبيه بذلك الخطاب الذي في كتاب الله، يا أبتي يا أبي مشرك، أبوه مشرك، اصبر عليه ولا تخرج من طلب العلم ولا تترك طلب العلم، وحاول أنك تترفق معه ومع أمك ألا يدعو عليك، وأنك إن شاء الله ترى خيرا، إن شاء الله أنا أحفظ القرآن بإذن الله، ترى مني الاجتهاد، ترى مني إن شاء الله أنه بأفضل مما أنت تهدف إليه، طمئنهم. رأينا بعض الآباء على هذا الحال، كان يتوقع من ولده الضياع، فلما رآه برز ونفع وصار له شأن، إما بخطابة إما بدعوة إما بما مثلا رأه على خير فرح بذلك وتركه. فالوالد رحيم، الوالد حريص، الوالد وحرص الناس ورحمة تختلف تتفاوت من إنسان إدراكه صحيح ومن إنسان إدراكه غير صحيح، وعندهم تشويشات وعندهم إعلام مقلوب وعندهم أيضا مجالسون كذابون، يقول ولدك ذهب مع المطاوعة، هذا إذا أحسن الظن بنا مع المطاوعة ويضيع مستقبله، وبعضهم يعني قال لي والد ذلك يعني والد ذلك الشاب قال ولدك ذهب يدرس عند مقبل متشدد الله يرحمه، ومقبل متشدد الآن ولدك سيرجع يدخل مطبخ أمه ما يبقي لك إناء، قول هذا القدر حرام، هذا الملعقة حرام، هذا كذا حرام، كسر لك حتى أواني المطبخ. انظروا كيف شوشون عليهم أنهم متشددون، ما يبقي له شيء أواني المطبخ. فلما رجع حافظا للقرآن، انظر كيف رجع حافظا للقرآن وكان يصلي بالناس، فرح أبوه بذلك فرحا، وسكت ذلك المشوش بعد ذلك عليه. وحتى من حسن صوته كان يطلع النساء على سقوف البيوت يستمعون تلاوته، ويصلي بهم التراويح، يصلي بهم القيام. يقول من أين هذا؟ وقال هذا درس عند مقبل، جاي من عند مايون. قال الله يغفر المقبل، الله يغفر له. ويترحم النساء على الشيخ رحمه الله بسبب أنه خرج من عنده هذا الطالب، صار ولد يفرح به. إنما الشأن أن أباه كان مشوش عليه، وأن أسرته على هذا الحال، حتى رأوا الخير فرحوا به. هذا حال كثير من الناس. فاثبت، ثبتك الله، ولا تنسك ولا تتجارى مع هذه التشويشات، وخذ الرفق مع والديك، وتعامل التعامل الحسن، تؤجر وتستفيد من دعواتهم الصالحة، ويسمعون منك خيرا وبرا. وهذا تتعبد بالله لله عز وجل به، حتى وإن أغلظوا عليك تعبد لله بالطاعة. نعم.
0: يقول السائل: ما حكم الجمارك والعمل فيها والاستثمار والصدقة بأموال منها؟
1: العمل فيها حرام، ومن أكل أموال الناس الباطل عمل فيها حرام، والضرائب والجمارك هذه ما هي إلا مكوس. والصدقة منها، ما صدقة من المال الحرام ما تقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والأكل منها خطير، من تلك الأموال المحرمة، من عمل في الضرائب، عمل في الجمارك، إنه لا يدخل الجنة، لحم نبت من سحت النار أولى به، وما إلى ذلك. الشاهد أن هذا عمل غير شرعي، والكسب منه غير طيب، وكل كسب غير طيب لا بركة فيه. قل لا يستوي الخبيث الطيب ولو عجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. واحد كان يعمل جمارك وكان يأخذ دخل يا مبلغ، وجالس أهل السنة وعرف خطر ذلك، وكل ما حصلت له نكبة قال هذا من عملي، هو نفسه يقول هذا بسبب عملي، الذي نكبات في أولاده، نكبات أمراض خطيرة، نكبات عليه من هنا من هنا، وكان يعترف أنها بسبب العمل الذي والكسب الذي تحصله من ذلك. نعم.
0: يقول السائل: ما حكم ذكر الآيات والأحاديث في فضل السلعة التي يبيعها التاجر؟ مثلا صاحب العسل يذكر حديث الشفاء في ثلاث، ثم يذكر شربة عسل.
1: أما من حيث الأدلة في العسل، فلا شك في أن العسل شفاء، وأنه لو ذكر ذلك الاستدلال على في موضعه لا ينكر، باع أو لم يبع لا ينكر ذلك. كونه يقول هذا العسل، يعني العسل فيه شفاء، لكن يعني كونه يتخذ هذا لترويج السلعة، هذا المنتقد أن يستدل بالأدلة لترويج السلعة وللعمل. وإلا فمن حيث أن الإنسان يذكر الأدلة ويحث الناس عليها لا مانع من ذلك.
0: يقول السائل: هل يجوز بيع الذهب الذي لم يزكى؟
1: الذي لم
0: يزكى،
1: ما في
0: معنى زكاته،
1: ما في. إذا وجبت الزكاة فيه، حال عليها الحول ووجبت الزكاة فيه، زكى ثم يباع. وإذا بيع أخرجت زكاته بعد البيع. أما إذا لم تجب فباع، قد أخرج مثلا من العام الماضي ثم احتاج إلى بيعه في أثناء السنة وباعه ولم يحل الحول، ما في زكاة. إنما إذا كان قد حال الحول عليه تخرج الزكاة منه ثم يباع، أو إذا بيع تخرج زكاة الذهب الذي قد بقيت في الذمة، ثبتت في الذمة من القيمة.
0: يقول السائل: لدينا مسجد فأردنا توسعته، وبعض التجار قال أنا سأساعدكم وسأبني لكم الدور الثاني، لكن بشرط أن تجعلوا فيه منارة وقبب، فما نصيحتكم لنا؟
1: المنارة فيها إسراف، إضاعة مال، والقبب في المساجد محدثة، ما كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدثت بعد ذلك. فإن أراد أن يبني مسجدا بعيدا عن المخالفة اقبلوا، وإن اشترط شروطا يعني ليس فيها مثلا تثقيل وما تستطيعون بعد ذلك تهدمون هذا ولا شيء من ذلك، فلا تقبلوا ما كان فيه مخالفة شرعية، ييسر الله من فضله. ما إنك أن تدع شيئا اتقاء لله لا أبد لك الله خيرا منه.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أبناء احضروا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية
3: تقدم لكم محاضرة اليوم.
4: وتأخذك هذه

الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، علموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. بادئا قبل ذي بدء، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا من أمره ما يسر من طلب العلم، ونسأل من فضله المزيد. ونحن في هذه الليلة المباركة وفي هذا اليوم العظيم الذي هو عيد من أعياد المسلمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. نتذكر بإذن الله سبحانه وتعالى حقبة تاريخية عظيمة حصلت بها عزة ونصر لأهل الإسلام، وانتصار لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي غياب شيخنا الشيخ المبارك الشيخ أبو محمد عبد الحميد الحجوري الزعكري حفظه الله وبارك فيه وفي دعوته وفي طلابه وفي مركزه، نتذاكر بإذن الله سبحانه وتعالى شيء ما يسره الله من تاريخ اليمن. والحمد لله، لقد ترك الشيخ عبد الحميد الشيخ المبارك الشيخ مطهر الفضلي حفظه الله وبارك فيه، فهو ولله الحمد قائم بجهود طيبة وبدروس، والحمد لله، نافعة مباركة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهوده، وأن يزده وأن يفقهه في دينه سبحانه وتعالى، وأن يجزيه خيرا أن ماذا بارك الله فيكم يقوم بهذا الجهد من تدريس إخوانه وتحضير الدروس والقيام بما هو فيه، جزاه الله خيرا. فنتذاكر بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، يوم الخميس، عن شيء يسير أو ما يسر الله سبحانه وتعالى عن الدولة النجاحية السنية التي قمع الله جل وعلا بها بدعة الباطنية، وله الحمد والمنة. فكما سمعتم أتى الله جل وعلا بهؤلاء الأحابيش من خلف البحار، أتوا إلى هذه البلدة المباركة، وبفضل الله سبحانه وتعالى أعانهم الله على قتل ذلك الطاغية اللعين الذي بدل نعمة الله كفرا، والذي أحل قومه ومن اتبعه دار البوار، فأراد أن يغير عقائد أهل اليمن، يمن الإيمان والحكمة. هذه البلدة المباركة التي قال الله فيها بلدة طيبة ورب غفور، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة. الإيمان يمان والحكمة يمانية، من بلد الإيمان والحكمة ماذا بارك الله فيكم انطلقت تلك الجحافل العظيمة والجيوش الكريمة المباركة التي رفعت راية الجهاد وبذلت في سبيل الله جل وعلا كل ما بوسعها من الخير والفتوحات العظيمة. فلو سألنا بطون كتب التاريخ لروت لنا القصص العظيمة والعديدة عن الأبطال اليمانية الذين سطروا بدمائهم وسطروا براياتهم وسطروا بسيوفهم ورماحهم بطولات عظيمة كتبها لهم التاريخ، ونعم وكتبها لهم ذلك التاريخ العريق. فأهل اليمن أهل الشهامة، أهل الكرم، أهل الإقدام، أهل ماذا بارك الله فيكم الانتصارات العظيمة التي سجلت في غير ما موطن في كتب التاريخ. أراد ذلك اللعين علي بن محمد الصليحي وماذا بارك الله فيكم طمس تلك العقائد العظيمة، وقد سبق

0: ألقه ذلك اللعين المجرم علي بن فضل القرمطي الذي كان رافضيا ثم تحول إلى مذهب الباطنية. لتعلموا أن بعض الدول الباطنية قامت في اليمن كدعوة علي بن الفضل القرمطي وزميله ابن حوشب. طيب هذه دول باطنية، ثم جاء علي محمد الصليحي والدولة الصليحية دولة باطنية، ثم جاءت الدولة الزريعية في عدن وهي دولة باطنية، ثم قامت دولة باطنية لكنها صغيرة دولة آل حاتم وهم من آل همدان وهي دولة باطنية. فنعلم حفظكم الله أن الله سبحانه وتعالى قيض لهذا الباطن المجرم علي بن محمد الصليحي من ماذا نكل به وذبحه ذبحا، والذي ذبحه ذلك الملك الذي كان يسمى بالملك العادل جياش ابن الملك نصير الدين الملك نجاح. علمنا أنه قتل في عام نعم بارك الله فيكم 459 للهجرة النبوية، وعلمنا أن الملك سعيد الأحول كان عظيم الشخصية وهو الذي قاد تلك الزمرة لقتل علي بن محمد الصليحي، وعلمنا كيف قتل في حصن أو تحت حصن الشعر، وكيف فر الأمير جياش إلى بلاد الهند. وصلت الأخبار إلى الأمير جياش وهو في زبيد عما حصل من التنكيل نعم العظيم لجيش أخاه الملك سعيد الأحول حين خدع وصعد إلى جبال الشعر وفي فجرة قيضان قتل مع أغلب جيشه. فما كاد جياش يعلم بهذا العلم وتيقن له أن العلم أصبح يقينيا انطلق مباشرة إلى عدن، ثم أبحر بالسفن التي كانت تنطلق من مدينة عدن، يعني تلك المدينة الجميلة التي هي تعتبر من أجمل المدن العالمية ومن أفضل المدن اليمنية حنكة وسياسة، وكان مرفأ عدن يعتبر من أجمل المرافئ اليمنية. أبحر جياش مع وزيره ابن يعني خليفة الذي كان يرجع نسبه إلى بنو أمية، أبحروا إلى الهند. ولما وصل جياش إلى الهند يعني تزوج بجارية هندية فحملت منه، واستمروا أيام إلى أن أخبرهم بعض الكهان أن جياش سيمتلك اليمن، وقال لو عليك أن تعود إلى اليمن. خطط جياش رحمه الله كيف يعود إلى اليمن وقد استولت الدولة الباطنية وعلى رأس الهرم تلك الملكة القرمطية التي لمعها كثير من مؤرخي اليمن أنها كانت عظيمة الصدقات والمباني والهبات. ماذا يستفيد أهل اليمن من سدود صنعتها الملكة أرواء وجسور عظيمة صح أنها شيدتها وبنت بعض يعني السماسرة الكبيرة لابن السبيل ورصفت الطرق وأوقفت الأوقاف من الأراضي ولا تزال أوقافها في مدينة إب وتسمى اليوم بصلبة السيدة، وهي من أجمل وأثرى ومن أعظم يعني سعر في الأراضي ربما على مستوى اليمن. أوقفت أوقاف عظيمة على يعني بعض الفقراء نعم من أجل ذر الرماد على العيون. يستفيد أهل اليمن شيء من العمران ولكنهم بالمقابل يخسرون دين الرحمن. بالله عليك لما أن يقوم باطني أو رافض يقوم ببعض إصلاحات في البلد فيذكر الناس تلك الإصلاحات ويتناسون فساد الدين والعقيدة. يا عباد الله إنما نتعبد لله جل وعلا بهذا الدين، إنما يحصل الخير إذا كان نعم رئيس الدولة أو الملك أو الأمير أو المسؤول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيستفيد الناس من نشر العلوم الدينية والعلوم السلفية. انظروا لما كانت الدولة الرسولية دولة سنية كم حصل فيها من الخير العظيم لا تزال مآزرهم إلى اليوم. أيام الدولة الرسولية السنية جاء الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله إلى اليمن مرتين، واستقر في زبيد واستقر في مدينة تعز تلك المدينة التي ضربت بعطن. جاء الإمام الشيرازي وألف المؤلفات وأعطاه ملوك الرسول المبالغ والأموال واهتموا به اهتماما عظيما، وأصبحت تعز مرمى نعم لطلاب العلم. جاء الإمام ماذا بارك الله فيكم، يعني مؤلف كتاب القاموس المحيط الفيروز أبادي، واستقر في مدينة زبيد وأكرمه ملوك آل الرسول يعني بكرم عظيم. جاء العلماء وتطاول الفقهاء وحصلت دعوة عظيمة في بلاد اليمن لما كانت دولة سنية. أما هؤلاء الروافض إن أقاموا للناس شيء من معايشهم لو قدر مثل الدولة الباطنية التي اهتمت ببعض الإصلاحات، أما في هذه الأيام الدول الرافضية وفي اليمن خاصة ماذا استفاد أهل اليمن حين سيطر الرافضة على اليمن وعلى شمال اليمن؟ والله ما جلبوا إلا الويلات، وما جلبوا معهم إلا الدمار والشنار إلى البلاد. نعم عباد الله، إذن ليكن أهل اليمن عندهم نباهة وليقرأوا تاريخ يمن الإيمان والحكمة من المصادر الموثوقة. نعم المهم أن الملكة القرمطية الملكة أروى بنت أحمد الصليحي لما احتالت على ذلك الملك السني الملك سعيد الأحول الذي أقام السنة في أرض زبيد، والذي كان بسببه القضاء على ذلك الطاغي اللعين علي بن محمد الصليحي، فاحتالت عليه. أهل السنة لا ينكرون أن الملك سعيد الأحول وإن كان سني المذهب ونشر السنة وبه نعم أزاح الله دولة أو أزاح الله ملكا يعني تسلط على أهل اليمن وبدل العقائد إلى عقائد باطلية، لكن أنهم يصدقون. نحن نعتقد أن كان عنده فجور عظيم في الأيمان، وأنه قتل من قتل في ذلك اليوم بفجوره وبأيمانه الفاجرة. فأهل السنة يوضحون أن هذه كانت غلطة كبيرة حين يقسم أيمان مغلظة لهم حتى يسلم أنفسهم، فإذا سلموا أنفسهم قام بقتلهم، وهذا في دين الإسلام لا يصلح البتة. لكنه قد قتل رحمه الله في حصن الشعر كما علمنا في عام 481 للهجرة النبوية. طبعا وصل الملك جياش إلى عدن مرة أخرى مع ذلك الوزير الفطحال الذي كان يرجع نسبه إلى بني أمية ابن خلف، يسمى الوزير ابن خلف الأموي. نرجع معه إلى عدن، ثم قال له في عدن اسبق إلى جبلة أو ذي جبلة حيث مستقر الملك القرمطي، من الملك المكرم مع زوجته الملكة القرمطية أروى بنت أحمد الصليحي، وانشر في إب وفي جبلة وفي زبيد أن جياش حصل له ماذا بعض الأمراض في الهند ثم مات في أرض الهند. فتقدم ذلك الوزير الفطحال حتى دخل على الملكة القرمطية وأخبرها الخبر، وفرحت الملكة القرمطية بزوال آخر رجل من آل نجاح، لأنه قد يعني كان الملك نجاح هم 5 أبناء. أول أبناء معارك لما علم بموت أبيه بالسم قتل نفسه غبنا، ثم سعيد الأحول ومالك وبلال، هؤلاء قتلوا في معركة الشعر عام 481. لم يبقى إلا جياش، جياش قد فر إلى الهند، ثم أتى العلم إلى الملكة القرمطية بأن جياش قد لقى حتفه في أرض الهند، ففرحت الملكة القرمطية وتنفست الصعداء حيث أنه ليس لها منافس في اليمن بعد اليوم. انتقل ابن خلف إلى زبيد وأخبرهم الخبر، وانتشر العلم في أرض تهامة بأن آخر ملوك الدولة النجاحية قد لقى حتفه في أرض الهند، ففرح الباطنية وحزن أهل السنة وأهل الإسلام، حيث أن الملك نعم جياش كان محبوبا لدى الناس وكان مرغوبا لديهم بإقامة السنة، وكان رحمه الله معروف بحب الفقهاء والعلماء والدين والتدين، وهو الذي استمر في جزيرة دهلك بعد أن أخرجهم الصليحي وتربى وتفقه في دين الله جل وعلا وجلس بين أيدي العلماء، فحصل على خير عظيم. انظر لما يكون رجل قد تفقه في دين الله وجلس بين أيدي العلماء فيكون خير على خير. فجياش بعد فترة من الزمن بمكوثه إلى عدن كان قد أطال أظفاره وأطال شعره وفعل على عينه خرقة سوداء محكمة من أجل أن يتغير الملامح تماما. ثم أخذ معه تلك الجارية الهندية التي علقت منها أو علق منهم بلا ولد، وأصبح ماذا؟ وأصبحت في شهرها الخامس. دخل جياش مع زوجته إلى مدينة ذي جبلة، ورأوا الملك المكرم الذي سمعتم أنه مرض بحادث الفالج لما نزل إلى زبيد لإنقاذ أمه من الأسر. فكان الملك مشغول بلذائذه وبالشهوات وشرب الخمور والوقوع في الفواحش وغير ذلك، وكانت زوجته القرمطية قد استبدت بالحكم وهي رأس الهرم المدبر لدولة أو للدولة الصليحية الباطنية. دخل عليهم وتأكد من الأمر، وتأكد لديه الأمر يقينا أن سعيد الأحول قد قتل يقينا، لأنه كان بعضهم قد أتى له بعض العلم، لكن تأكد يقينا أن سعيد أخاه قد قتل في حصن الشعر. ثم سافر إلى زبيد مقر مملكتهم في تلك الأيام. وصل وجلس بجوار دار ابن القم، وكان ابن القم هذا رجل محب للسنة، وإن كان يعمل مع الباطنية، وإن كان أحد وزراء بني شهاب، كان من أكبر معينين بني شهاب أو ابن شهاب الحاكم على منطقة زبيد. فكان ابن القم يأوي إلى هذا الحاكم الذي كان يبغض يعني الصليحيون كثيرا، إلى درجة أنه كان يجلس معه في بعض الأيام. فكان ذلك ابن القم الأمير الصالح كان يقول: عجل الله بكم يا آل نجاح علينا. حصل بينه وبين والي زبيد أحد أمراء الدولة الصليحية ابن شهاب الصليحي شر وخلاف، فكان دائما يقول: عجل الله بكم علينا يا آل نجاح. وسمعه جياش بنفسه، وهذا من كتاب جياش نعم المفيد في أخبار صنعاه زبيد، كان يقول: والله لو وجدت كلب من كلاب آل نجاح لملكته على زبيد. يقول: والله لو وجدت كلب من كلاب آل نجاح سأوليه على زبيد. نعم، لما كان يبغض لأولئك الباطنية. فازداد جياش تعلقا به وكان يأتي إليه، ولكن كانوا ماذا بارك الله فيكم يلعبون بعض لعب الشطرنج أو تلك اللعب، نعم، فماذا لعب محرمة كما أفتى بذلك أهل العلم. فدخل جياش يوم الأيام على الحاكم ابن القم ومعه ولده المعروف بلعب الشطرنج في زبيد، فلعب معه بعض اللعبات وانتصر عليه جياش. فحزن ذلك الغلام وأخبر أباه، فقال: من الذي يغلبك؟ ولا أعلم في زبيد إلا جياش الذي يلعب بالشطرنج، ومعروف أنه قد مات في أرض الهند. فقال: فدخل الحاكم فتراخيت للولد فلعبت معه فغلبني. قال: فلما أتى موعد الخراج، يعني موعد تسليم الأموال للملك القرمطية، قال ذلك الحاكم ابن القم: إن غلبت الهندي ما يعني هذا يظنون ما هو جياش، لأنه سمى نفسه بحر وتكنى بأبي الطامن. فقال: إن غلبت الهندي جعلتك تحمل الخراج إلى الملكة وستعطيك الأموال. وكانت هذه الملكة المدبرة كريمة في عطاء الأموال. قال جياش: فتراخيت له احتراما لأبيه. قال: فغلبني فسطع علي وقام إلى الصوت فضربني، ثم مد يده إلى الخرقة التي على عيني فأحفظني، يعني فاستثار غضبي. فقام أبوه وقبح عليه ذلك الفعل. قال: فقمت مغضبا من ذلك المجلس وتعثرت، أي سقط. قال: وأثناء المشي قلت أنا جياش على جار عادتي، يعني خاطب نفسه. وكان ابن القم يلاحقه أثناء مروره في بعض ممرات القصر، فلما سمع بكلمة جياش أخرج المصحف ولحقه سريعا. قال: فأخرج المصحف وحلف أيمان مغلظة وقال: والله إن كنت جياش لا أعملن معك. قال: فاعترفت له أني جياش. قال: فجمع لي بعض الأموال، وكان عند جياش أموال طائلة في بلاد زبيد. قال: فقلت لبعض أو قلت لي يعني ابن خلف الأموي: اذهب إلى فلان وخذ 10,000 دينار وفرقها في عبيدنا. قال: فتواصلت مع بني عمومتنا ومع عبيدنا. وكان لابن شهاب حسنة الصليحي هذا القرمطي، كان له حسنة أنه ما كان يؤذي أهل السنة وما كان يؤذي آل نجاح وأبناء عمومتهم في مدينة زبيد. فقال جياش: فما زلت أتواصل بأبناء عمومتنا وهم كثر، وكان ابن خلف يتواصل معهم ويعطيهم الأموال حتى اجتمع لنا 5000 في زبيد وفي القرى المجاورة لي يعني بلاد زبيد. قال ونقلني ابن القم إلى قصر الأغر الصليحي. الأغر اسمه محمد ابن علي الصليحي، نعم كان أكبر أولاد أبيه، وفرح به أو فرح به الصليحي فرحا عظيما وأنزله إلى مدينة الزبيد وبنى له قصرا عظيما واستقر فيه أيام إلى أن نزل الملك الصليحي مع زوجته الملكة أسماء إلى زبيد يزورون ذلك الولد الذي كان مرشح أن يكون يعني الملك بعد أبيه. فلما جلس في زبيد أيام قام الأغر محمد بن علي الصليحي نعم بتوديع يعني أبويه وخرج معهم إلى خارج مدينة الزبيد، ولكنه أصيب بحمى فخشي الملك علي محمد الصليحي على ولده وأمره أن يرجع إلى زبيد، لكن الحمى اشتدت عليه في مدينة الزبيد فمات. فعلم الصليحي وقد وصل إلى حراز فرجع مع زوجته ومع الجيش إلى مدينة الزبيد، ثم واروا ذلك الأمير الباطني ولا إله إلا الله. أراد الله لأهل اليمن خيرا لا يعلمه. كان هذا الولد يعني من الذكاء والدهاء بمثل أبيه علي محمد الصليحي، لكن الله سبحانه وتعالى أصابه بتلك الحمى التي ما أمهلته إلا أيام حتى قتله الله سبحانه وتعالى. فدفنوه ورجع الصليحي حزينا كئيبا على ولده، حيث أنه لم يبق معه إلا أحمد الذي لقبه الخليفة الباطني بالمكرم، وكما سمعتم تزوج على الملك القرمطي أروى. الذي جرنا إلى هذا ذكر قصر الأغر محمد ابن علي الصليحي. قال جيش فانتقلت إلى قصر الأغر ونشرت الستور وأعطاني بعض الخدم. قال فجاء علي بن القم يوم من الأيام وقال لجياش إن أمرنا لا يخفى على ابن شهاب، يعني ابن شهاب كانت له عيون جاءت له بالأخبار وبالأسرار أن جياش موجود في زبيد وأنه موجود يعني، وعلي بن القم يعرف مكان تواجده. قال إن أمرنا قد فضح عند ابن شهاب. قال له لا تخف، إن لي في المدينة 5000 مستعدون أن أثر بهم في أي وقت. قال إذن قد ملكت زبيد فقم واصنع ما بدا لك. قال له إن ابن شهاب لطالما قدر على يعني موالينا وعلى بني عمومتنا ولم يضيق عليهم فما أريد أن أقتله. قال له اصنع ما بدا لك. قال فضربت الأبواق وضربت الطبول ونفخ بالأبواق واجتمعت الحبشة ودخلوا على قصر الأمير ابن شهاب الصليحي الباطني وألقوا عليه القبض وقبضوا عليه مع بعض أبنائه وبعض حاشيته. فلما جاء جياش ورآه ابن شهاب قال ما يؤمن منكم يا آل نجاح، يعني كلما نقول قد متتم وقد ذهبتم يعني جاء ملك جديد، ما يؤمن منكم يا آل نجاح، والحرب سجال ومن مثلي لا يطلب العفو. فقال له جياش بل مثلك يا أبا حسان لا يقتل. ثم أكرمه وأمره أن يأخذ كل أمواله وأمر بعض الجيش أن يرافقوه في الطريق. انظروا إلى أهل السنة إذا قدروا على الباطنية وعلى الرافضة وكان عندهم سماحة أخلاق كيف يكون لهم العفو والصلاح. أما أولئك الرافضة الزنادق الأشرار إذا قدروا على رجل من أهل السنة لا سيما إن كان قائدا في بعض الجبهات أو في بعض المواقف القتالية العظيمة فإنهم يحكمون القبضة عليه، لأن الحقد أعمى بصائرهم والكفر والزندقة والإلحاد هي الذي تجرهم إلى تعذيب أمراء وأجناد وقادة أهل السنة بل قادة أهل الإسلام، لأنه ليس في صدورهم الرحمة على أهل الإسلام إنما رحمتهم على أهل الأوثان وعلى الشرك والزندقة والعياذ بالله. انظروا هذا الرجل أصبح ملكا لزبيد وكيف عفا عن هذا الرجل وأطلقه. وصل العلم إلى الملكة القرمطية كالصاعقة، وانتشر الخبر أن جياش قد امتلك زبيد وأعاد المملكة النجاحية إلى ما كانت عليه. فقال جياش والله ما هي إلا أيام حتى كنت أركب في 20,000، فسبحان المعز بعد الذلة والمكثر بعد القلة. انظر يرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى لأنه تربى بين أيدي العلماء، فكان يقول سبحان المعز بعد الذلة والمكثر بعد القلة. قال فركبت في 20,000 ورجعت له المملكة وفرح العلماء وفرح أهل منطقة تهامة الذين هم يعتبرون من أقوى القبائل اليمنية لولا تسلط الرافضة. نعم، وقد نقل الأخبار عن منطقة حيس وعن تلك المناطق من الزرانيق. نعم عباد الله، وقبائل القرشية والمعازبة كيف فكتكوا قبل أيام بل قبل سنوات وانتصروا نصرا عظيما حين حررت تلك المناطق إلى الحديدة. فقبائل يعني بيت الفقيه لقنت أحمد حميد الدين درسا لم ينساه، لقنت الإمام يحيى حميد الدين درسا لن ينساه يعني أهل اليمن. كم كتب في تاريخ أهل اليمن عن بطولات أهل تهامة وعن قبائل الزرانيق والمعازبة الذين لقنوا الأرفام درسا لن ينسوه. نعم، فما هي إلا قبل سنوات لو تقرؤون في تاريخ الزرانيق وتاريخ أهل يعني ماذا بارك الله فيكم الخوخة والمخاء وحيس وتلك المناطق حين قاتلوا الأرفاض قبل أيام وسنوات وانتصروا عليهم نصرا عظيما مؤزرا، وهذا شيء أراده الله جل وعلا. فمدينة الزبيد من الأهمية بمكان. نعم، فهي يعني من أجمل المدن العالمية التاريخية، وقد دخلت ضمن التراث العالمي عام 2009 لتصبح من أجمل المدن التاريخية في العالم. فمدينة الزبيد مهمة جدا، ولذلك اهتم الرافضة بها اهتماما كبيرا. الملك علي بن محمد الصليحي لما ملك زبيد أقسم بالله أيمانا مغلظة لا يولي على زبيد إلا من يدفع 100,000 دينار مقدما، لأنه تعب فيها تعبا شديدا وما حصل عليها إلا بعد سنوات. فقامت الملكة القرمطية زوجته أسماء وأخذت من خزائن 100,000 دينار ثم أتت بها مع أخيها يعني ابن شهاب فقدمها للملك، فلما نظر عرف الأموال أنها من خزائنه، قال بضاعتنا ردت إلينا، فقالت ونحفظ أخانا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا. فماذا بارك الله فيكم، إذن مدينة الزبيد من الأهمية بمكان. لما ثار فيها جياش جن جنون الملكة القرمطية، ونعم سقط في يدها أن آل نجاح ما زال مسيطرين. طيب، بدأ يعني ماذا بارك الله فيكم الملك المكرم يفكر في إرسال الجيوش إلى زبيد، فعقد الألوية والرايات لعدة قادة منهم المفضل بن أبي البركات الحميري الذي كان قد درج على مذهب الباطنية وكان رجلا محنكا شديد البأس قويا، إلا أن الله خذله. قاد معارك عظيمة مع جياش والتقوا على باب زبيد، وانتصر جياش في أغلب تلك المواقع وتلك يعني ماذا بارك الله فيكم المعارك. واستمر أيام واستمروا لسنوات يقتتلون. بعدها بأيام في عام ربما 482 مات الملك القرمطي الملك ماذا المكرم زوج الملكة القرمطية الملكة أرواء، وما كادت العدة أن تنقضي حتى تقدم سبب أحمد الصليحي الذي يقوم أو كان قائما في حصن أشيح من بلاد آنس بلاد الشيخ طاهر حفظه الله، دوران آنس هناك حصن عظيم في بلاد آنس يسمى بحصن أشيح، هذا يعتبر من أعظم الحصون ومن أكثر الحصون ارتفاعا، حتى ذكره المؤرخ عمارة قال الذي كان ينظر إلى بلاد المشرق أو جهة المشرق يرى قرص الشمس أحمر ليس فيه ضوء، وإذا نظر إلى جهة تهامة يرى سدول الظلام لا زال منتشرا في أرض تهامة لارتفاع العصر. وكان سبب من أحمد الصليح مسيطرا على هذا العصر، فما كاد أن يعلم بموت الملك القرمطي الملك المكرم حتى انقضت العدة، فتقدم يريد أن يتزوج بالملكة القرمطية لكنها رفضت لأنها تعلم مغزى سبب أحمد الصليحي أنه ما يريد الزواج فقط، إنما يريد أن يتملك على البلاد. فيعني من دون أن نطيل في الموضوع نزل بالجيوش وحصلت معارك بين إب ومدينة جبلة، فيعني كان النص حليف الملكة القرمطية، واستمرت المعارك حتى جاء يعني أخو الملكة لأمها نعم من أولاد بن الزواحن واسمه سليمان الزواحن، وقال لسبأ بن أحمد الصليحي إن الملكة لن تتزوج بك حتى تأتي بأمر من الخليفة المستنصر العبيدي في مصر، فأرسل له بعض الرجال وجاء الأمر وجاء كاتب الدولة العبيدية إلى الملكة القرمطية وأثنى عليها ثناء عطرا يعني كبيرا عجيبا لا يزال يعني مكتوب في قصر الملكة الآن في مدينة ذي جبلة. أمير المؤمنين يسلم على الملكة الحرة الزكية سيدة ملوك اليمن وما أدري إيش وكافلة يعني أولياء الميامين وكذا وكذا من تلك الهدرجات. ويقول واستدل بآية من كتاب الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقام لها الناس وترضى لها وقام الوزراء بين يديها يشفعون في هذا الزواج. فقالت أما كتاب أمير المؤمنين فلا أقول إلا أنه ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فانظر إلى هؤلاء الباطنية كيف يزورون وكيف يضعون الآيات في غير موضعها. تستدل أن كتاب أمير المؤمنين مثل كتاب سليمان عليه الصلاة والسلام. هذا اللعين المجرم المستنصر الذي قتل العلماء في أرض مصر والذي بدل نعمة الله كفرا والذي ماذا بارك الله فيكم نشر مذهب الباطنية ذلك المذهب الرديء مذهب الزندقة والإلحاد. قامت هذه الملكة القرمطية الباطنية اللعينة بتزويق الكلام أن هذا الكتاب ككتاب سليمان عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هذا يعني الزور والبهتان. ثم ماذا بارك الله فيكم ما زالوا يتلطفون لها. فقالت له يا ابن فلان ويا فلان ما أتيتم أمير المؤمنين من سبأ بنبأ يقين ولقد حرفتم وزورتم. فنعم قبلت الزواج على مضض وأقبل سبأ بن أحمد الصليحي وقد شرط عليه 100,000 دينار عينا ومن الكسو والأموال والأشياء والنفقات الشيء الكثير. فلما أقبل إلى قرب ذي جبلة نعم صنعت له المخيمات له ولجيشه وكانت الملكة القرمطية كل يوم تكرمهم بضيافات إلى أن وصلت الضيافة شهر كامل. ثم استأذن أن يدخل عليها. ذكر على التاريخ أنه لما دخل قصر ذي جبلة الذي كان يعتبر تحفة معمارية من أجمل يعني التحف المعمارية في العالم الإسلامي لأن الملكة القرمطية أتت بالبنائين من أنحاء يعني بعض البلدان أو من بعض البلدان المعروفة ببناية القصور ورسمت قصرا على جبل كامل نعم جبل ذي جبلة. وأصبح هذا القصر ب360 غرفة كان عبارة عن يعني شقق أو عبارة عن أجنحة جناح من هنا وجناح من هنا وجناح من هنا. والشماسية أنا دخلتها بنفسي طول الشماسية مع العرض 15 متر على ممرات وعلى عقود جميلة وعلى ممرات سرية يعني شملت القلعة أو هذا الحصن وهذا القصر رأس الجبل بالكامل. فماذا بارك الله فيكم أذنت له بالدخول. قال بعض أهل التاريخ أنه فقط أدخلت عليه جارية كانت شبيهة بها فنظر إليها فقط نظرة. ثم لما أذن الفجر أمر بدق الطبول وارتحل إلى ماذا بارك الله فيكم حصن أشح في ظوران آنش ولم يلتقي معها بعد ذلك اليوم. فبدأ هذا المدبر يخطط بدأ سبأ بن أحمد الصليحي يريد أن يمسك العصا من النصر لأنه قد أصبح أمير على ذمار وصنعاء وصعدة وتلك الجهات. أراد أن يستولي على تهامة من أجل أن يتحقق له ما أراد طبعا بلا تهامة لمن للدولة النجاحية السنية. وكان الملك جياش موجود فجمع جموعا عظيمة من أرض صعدة ومن بلاد همدان ومن صنعاء ومن ذمار وأعانته الملك القرمطية بأموال ورجال ونزل إلى مدينة الزبيد ودارت معارك عظيمة استمرت لأيام. اضطر الملك جياش أن يرحل إلى جزيرة دهلة وأن يترك مدينة الزبيد. ولما جاء موسم الحر جاء جياش بأجناد من الحبشة ودخلوا مدينة تهامة وحصلت معارك عظيمة قرب زبيد. اضطر سبأ بن أحمد الصليحي لمغادرة زبيد وأصبحت زبيد في تلك الأيام يعني ماذا بارك الله فيكم مكان للمعارك. إذا جاء أيام البرد نزل سبأ بن أحمد الصليحي وجمع الجيوش من أرجاء اليمن ونزل إلى زبيد. وإذا علم جياش أنه ليس له طاقة بأهل اليمن وبتلك الجيوش العظيمة انطلق إلى جزيرة دهلك ودخل في بلد الحبشة وتلك البلدان. وإذا جاء موسم الحر جاء جياش بتلك الأجناد وفرح الناس ونشروا المصاحف وتطاول بين أيدي العلماء وجلس للفقهاء، وفرح الناس برجوع جياش، وكان جياش رحمه الله يعطيهم من الأموال كل ما أخذ منهم سبب بن أحمد الصليحي. واستمرت على هذا يعني بلا اتهام لسنوات، حتى مل جياش من تلك الحروب، فخطط خطة مع ابن خلف وقال له يعني الخطة هذه المفيد أو مفاد هذه الخطة أنه يلقي القبض على أكبر وزرائه ابن خلف الأموي، فألقى عليه القبض وأخذ من القصور والأموال وأودعه السجن، ثم اتفق مع حراس السجن أن ينقب ابن خلف السجن بعد أشهر، فيصعد إلى سبب بن أحمد الصليحي في حصن أشيح من بلاد ظوران أنس، ويقول له إن الناس يحبون الدولة الصليحية وسيتعاون معك. فكانت خطة محكمة من جياش رحمه الله. فبعد أيام نقب ابن خلف ذلك السجن وصعد إلى من؟ إلى لأن الكلام انتشر إلى اليمن كامل أن جياش أسر وألقى القبض على وزيره أو الوزير الذي يعتمد عليه جياش، واتهمه بعض التهم وأخذ منه الأموال، حتى صدق سبب بن أحمد الصليحي أن الكلام صحيح. وقام جياش بمكاتبة بعض العرب، عرب تهامة، وقالهم كاتبوا سبب بن أحمد الصليحي وقوله إن يعني الوقت مناسب أن تجمع جيوش عظيمة وأن تنزل إلى زبيد للقضاء على جياش وتكون لك مملكة تهامة. فمجرد أن علم جياش أن سبب بن أحمد الصليحي قد أعد جيوش عظيمة للنزول إلى بلاد تهامة، تراسل مع شريف بلاد ماذا بارك الله فيكم يعني نجران وجيزان تلك الجهات، ويعني كان رجل من آل البيت يقال له الشريف، رأى له ابن وهاس أو يعني إبراهيم، ولعلي نسيت ذلك الاسم. فقام جياش بجمع العرب والحبشة، وجاء هذا الشريف يعني الذي هو ماذا بارك الله فيكم من الشيعة بجيوش عظيمة، وكمنوا لسبب أحمد الصليحي في منطقة تسمى الكظائم، منطقة غير معدة للمعركة. لما نزل سبب أحمد الصليحي وفي يوم الجمعة وفي صبيحتها كان غير مستعد، فهجم عليه جياش، وكان سبب أحمد الصليحي قد نزل بثلاثة ألف نعم فارس، تخيل ثلاثة ألف فارس في تلك الأيام وعشرة ألف راجل، يعني ثلاثة عشر ألف جمعهم للقضاء على أهل السنة وأهل الإسلام في بلاد زبيد. فما كاد أن يستقر في منطقة الكظائم حتى هجم عليه جياش، وهجم عليه أمير مخلاف ماذا عسير، هجم عليه قبل أن يتجهز، وقتل أخو ماذا بارك الله فيكم الملك سباء بن أحمد الصليحي، وحتى يعني عقرت الفرس تحت الأمير سباء بن أحمد الصليحي. وجاء ذلك الشريف وطعن عمران اليامي، وكان من أعظم قواد الملك سباء بن أحمد الصليحي، طعنه بحربه حتى سقط من على الخيل ثم حمل وبعد أيام مات. فلما حصلت تلك المعركة الكبيرة وانتصر جياش انتصارا ساحقا حتى كادت تودي تلك المعركة بحياة سبا بن أحمد الصليحي، انسحب ورجع إلى حصن أشيح، ولم يفكر يوم من الأيام أن ينزل بعدها إلى زبيد. استمر جياش رحمه الله ملكا لزبيد إلى عام ماذا بارك الله فيكم 498. ثم كان لجياش ثلاث أولاد، فاتك الذي هو الأكبر، وإبراهيم، وعبد الواحد. فلما مات جياش رحمه الله في عام 498 تملك فاتك ابن جياش، فقام عبد الواحد ابن جياش وكانت لديه أموال ولديه بعض الصولة، وجمع الجيوش من هنا وهنا، وحصلت معركة خارج مدينة زبيد، انتصر فيها فاتك ابن جياش على أخيه نصرا ساحقا، وفر إبراهيم أخو جياش إلى بلد حبيش وإلى بني وائل، فاستضافه رجل من بني وائل وكان يعني حاكم لتلك المنطقة في بلاد حبيش، استضافه استضافة عظيمة وأكرم مثواه كما ذكر على التاريخ ذلك. فأسر عبد الواحد ابن جياش وحبس سنة كاملة، وبعد سنة كاملة تم الإفراج عنه، وأصبح فاتك بن جياش يعني من أعظم ملوك الدولة النجاحية. وطبعا كان لديه غلام لم يبلغ الحلم وهو منصور ابن فاتك. منصور ابن فاتك ما أن علم بموت والده حتى قام وزراؤه وعبيده بمبايعة منصور الذي كان دون الحلم ربما ابن 14 سنة. فلما علم ماذا إبراهيم الذي يقيم في بلاد حبيش في بني وائل ما كاد أن يعلم أن ماذا بارك الله فيكم جياش قد مات أو نعم ماذا بعثاتك أخاه قد مات حتى نزل بجيوش عظيمة إلى قرب زبيث. فماذا بارك الله فيكم منصور بن فاتك كان غلاما صغيرا قام الأستاذون والعبيد بإخراج منصور بن فاتك من القصر وأدلوه في الليل. فلما خرج منصور وخرج أيضا بجيش لمواجهة يعني عمه إبراهيم قام عبد الواحد الذي قد سار على أخيه قبل أيام بثورة في زبيد وتملك زبيد. فتوجه هذا الملك الصغير منصور بن فاتك إلى الملكة القرمطية وإلى أعظم رجالها المفضل بن أبي البركات. ما أن وصلوا إليها حتى قام العبيد والأستاذون بالضمان للملكة القرمطية إن هي أنزلت المفضل بن أبي البركات إلى زبيد يضمن لها ربع البلاد يعني خراج ربع البلاد. فنزل ذلك الباطن الخبيث من هو المفضل بن أبي البركات قائد جيوش الملكة القرمطية أروى. قبل هذه الأيام كان المفضل بن أبي البركات وهو يعلم أنه رجل من حمير ورجل ذو صولة وجولة وهو قائدا للجيوش كان المانعم يعني بمثابة يرى نفسه أنه ملك وكان ربما يحتقر نفسه أن يكون في إمرة تلك الملكة القرمطية وهي الذي تصدر له الأوامر والنواهي. فكانت الملكة القرمطية من عادتها أن أيام الصيف تصعد إلى حصن لجبلة يعني حصن التعكر المشهور أنه من أعظم الحصون في اليمن فتقيم فيه أشهر حتى يدخل وقت البرد. فبنت قصور عظيمة وجلبت يعني أخذت أغلب الأموال من ذي جبلة إلى تلك الحصون. والذي قد زار مدينة إب ونظر إلى حصن التعكر فحوت تلك الحصون أغلب كنوز وذخائر الملكة القرمطية. فكان هذا الرجل الطامح في الملك من هو المفضل بن أبي البركات كان يعني يراود نفسه ليل نهار كيف يتخلص من الملكة القرمطية. لما جاء وقت الصيف قامت الملكة على عادتها وصعدت إلى حصن التعكر. ما أن استقرت واستقبلها في حصن التعكر مع خدمها وحشمها ووزرائها وكانت تنتقل برجال دولتها. ما أن استقر وكان يتجول معها في الحصن وحصن التعكر جبل كبير وعليه يعني ماذا بارك الله فيهم قلة كبيرة هذا لهذه القلة أراد المفضل أن يمتلك الحصن بأجمعه. قال وهو يتجول مع الملكة القرمطية قال أيتها الملكة أو قال يا مولاتي أرى أن تحيزي كنوزك إلى مدينة ذي جبلة أو توعزي في بعض هذه القصور أما هذا الحصن فلا طاعة لك علي فيه يعني هذا الحصن اجعله خاص بي. الملكة كانت ذكية ذكاء مفرط لكن ذكاء من دون ذكاء. طيب ماذا قالت بنفس الوقت أجابته بسرعة قالت له والله لو لم تقل بغير هذا القول ما أحوجتك إليه أنت رجل البيت والدولة وافعل ما صنع ما بدا لك وأنت وأثنت عليه ثناء عظيما لم تتلكأ لو تلكأت قليلا ما هو المانع أن يقوم هذا الرجل الذي هو رجل من حمير ورجل ذو صولة وجولة ورجل قائد يعني من أعظم قواد أهل اليمن إلا أنه قد نكست فطرة أنه مع الباطنية. فاستحى وأطرق رأسه منها لا لأنها أصلا بذلت له كل ما يريد لعلها لو تلكأت لقتلها ما المانع أنه سيقتلها وهو رجل دولتها وقائد جيوشها لكنها تخلصت منه يعني بخطة كما سنعلم. بعدها بأيام نزلت إلى ذي جبلة وجاء موسم الصيف مرة أخرى فنزل إليها يترضاها أن تصعد لكنها رفضت ومع ذلك كانت تواصله بالأموال وترسل إليه أجمل الجواري وما قطعت عليه شيء حتى لا يتغير في عقل يعني في عقله عليها شيئا. مرت الأيام ومرت السنون وهي تفكر كيف تتخلص من هذا طبعا وإن كان قائد جيوش دولتها إلا أن الملك عقيم. طبعا الذي جرنا إلى هذا الكلام أن منصور بن فاتك لما أخرج من قبل عمه عبد الواحد وجاء إبراهيم يعني عمه من بلاد حبيش وقد أعانه بن وائل بجيش عظيم فانطلق هذا الغلام الصغير منصور بن فاتك إلى الملك القرمطية وإلى المفضل بن أبي البركات، فاستنجدوا بالملك القرمطية على تنزل المفضل بن أبي البركات، فجاءت الفرصة للملك القرمطية للتخلص من أعظم رجالها، فأوعزت إليه وأعطته الأموال والرجال بالنزل إلى مدينة الزبيد، فنزل بجيش جرار. وكان هذا اللعين المدبر ينوي في نفسه وهو في الطريق كما ذكر على التاريخ أنه يقوم بالقضاء على آل نجاح مرة واحدة، فنزل من أجل مناصرة الملك منصور على عمه عبد الواحد، فدخل مدينة الزبيد وجرت معارك عديدة، انتصر على عبد الواحد ابن جياش وأخرجه، ثم نصب الملك منصور الصغير وملكه على البلاد، وأصبحت مملكة بنو نجاح بقيادة منصور الصغير، وقام بعض الأستاذون والمشرفون وكثير من العبيد بطاعته طاعة عظيمة، ويعني استقر المفضل في زبيد. المفضل بن أبي البركات بدأ يفكر في التخلص من من؟ من منصور. انظروا إلى هؤلاء أهل الشر وأهل الدجر وأهل الدجل والفجور، يعني هؤلاء قد ضمنوا له ربع البلاد، يعني ربع البلاد كانت تلك الأيام تجتمع خراج الدولة ويقسمون الربع ويعطوه للملك القرمطي وهذا المدبر الذي يقود جيوشها. لكنه فكر وسبحان الله، نوى الغدر فغدر به، نوى المكر بأهل السنة وبأهل الإسلام فعاقبه الله جل وعلا بعاقبة مكره أو بمكره، أن الله حول عليه ما ستعلمون. كان أناس من بيت الحمل وهم يسمون الفقهاء من أهل السنة، لعل الملك أرواء أو عزت إليهم بأن يقوموا إلى حصن، من أعظم حصن في اليمن في تلك الأيام، حصن التعكر الذي يقيم فيه المفضل وفيه يعني زوجاته مع بناته مع حشمه مع حريمه. فقام هؤلاء من بنو الحمل وهم فقهاء من أهل السنة، وأدخلوا بعض الخناجر في الزيت، ثم دخلوا على أخي خالد وقتلوه وتملكوا الحصن واستولى على الحصن أجمع. طبعا بينما المفضل يفكر في القضاء على منصور، جاءه الخبر كالصاعقة أن أسرة بني الحمل قد امتلكوا الحصن وقد سيطروا على الأموال والكنوز والذخائر، فترك أهل زبيد وما هم عليه ورجع لا يلوي على شيء. فمجرد أن وصل إلى حصن التعكر وإلى الجهة الغربية، نعم الغربية، ماذا بارك الله فيكم، الشمالية منه، هناك حصن أنا قد وصلت إليه يسمى حصن عزان من بلاد التعكر، وصل إلى هناك وظل محاصرا الحصن مع جيشه أيام، لكن ماذا يصنع؟ حصن عظيم بأسوار، أنا زرته مرارا وتكرارا، يعني إذا صعد الإنسان ماذا يصنع أمام أسوار مرتفعة وأجناد كثيرة قد جلبها الفقهاء؟ وكانت الملكة القرمطية تراقب عن كثب وتتفرج ماذا سيحصل، نعم لقاء جيشها الذي قبل أيام أراد أن يغدر بها. وكان ربما يفكر في نفسه أن يكون حصن التعكر أول انطلاقات الملك له، فكانت تراقب عن كثب، فبنو الحمل علموا أن الحصار سيشتد عليهم وأن الرجل ربما يتسلق مع جنوده الأسوار، كيف يصنعون؟ قاموا ودخلوا على نسائه وعلى بناته وألزموهن بالسلاح ولبسن من أجمل الملابس، ثم خرجن على سطوح القصور يرقصن ويضربن بالدفوف بين أيدي الرجال. وكان المفضل هذا اللعين هو صاحب حمية يمانية، إلا أن فطرته قد انتكست بالباطنية، فغضب وأخذته العزة، فليلة من الليالي أصبح ميتا. قال بعضهم أنه شرب خمرا، وقال بعضهم أنه امتص حقات فيه سما، فمات وأصبح ميتا بجوار حصن التعكر. وعلمت الملكة القرمطية، فلما علمت بعدها بأيام صعدت إلى منطقة يعني الربادي المعروف الآن، تعتبر ماذا بارك الله فيكم، يعني عزلة الربادي عزلة كبيرة، صعدت وأسكنت هناك وكتبت للفقهاء ورقة أو كتاب وأعطتهم بعض الأموال وخرجوا من الحصن، وكان المقصود أن تدبر لقتله. انظر، تملك الملك منصور فترة من عام كما سمعتم يعني 503 إلى 517 فوافته المنية، فتملك ماذا؟ ولده فاتك بن منصور من عام 517 إلى عام 530. الملك فاتك بن منصور كان أيضا يعني غلاما ربما ابن 18 سنة، كان الذي يدير المملكة كامل أمه الملكة علم رحمها الله، الملكة علم اشتهرت بالصلاح والزهد والورع، وكان عامة علماء وطلاب العلم أهل زبيد والفقراء يحجون من نفقتها الخاصة. واشتهرت تلك المرأة بزهدها وبورعها، واشتهرت به نعم واشتهرت به انفاق الاموال على العلماء، وكانت تحب الصالحين حبا شديدا فاحبها الناس، وازدهرت المملكة في عهدها وجاء العلماء وانتشرت السنة وانتشرت اربطة العلم في مدينة زبيد التاريخية في عهدها وفي عهد ولدها الملك فاتك ابن منصور. وفي تلك الايام ظهر ذلك اللعين المجرم الكبير الذي سام اهل اليمن مع ابنائه سوء العذاب، من علي بن مهدي. علي بن مهدي هذا المدبر بدأ يظهر بعد موت ابيه عام 531، وذهب الى الحج في تلك الايام، وكان قد تنسك ولجأ الى التصوف والعبادة والزهد والورع والتقشف، وكان كثيرا ما يمر على قرى يعني الفازة وهو من قرية العنبرة قرب زبيد. انا وصلت الى يعني حيش قرب حيش، قالوا قرية العنبرة قريب منا، فهو مولود في تلك القرية واصله من حمير. فعام 531 انطلق اي الحج على نجيب له، وصل والتقى بركب العراق يعني الذين هم منبع ومنبت الشقاق والنفاق، والتقى بالرافضة. الرجل صوفي، التقى صوفي مشرك، التقى مع من؟ مع الرافضة المشركون بالله من غير ما وجه، ولقحوا له الفكرة وجلسوا معه ايام حتى يعود الى اليمن فيكون ملكا في اليمن، وانظر كيف سيصنع. وصل الى قرى الفازة وماذا قرية العنبرة وذلك الساحل وتلك القرى، وبدأ يدعو الناس، وكان كثير كما ذكر المؤرخ الخزرجي في ماذا كتابه يعني لتاريخ اليمن، قال كانت عبرته لا ترقى، كان دائما يقرأ ويحدثهم، وكان غزير الفوائد، وكان طويلا ألحى إلى السمرة أقرب، وكان يعني عبرته لا ترقى على مر الأوقات، يعني يعظهم ويبكي، كان أكثر ما يبكي في المجلس حين يعظهم، فتأثر الناس به وأحبوا حبا شديدا. علمت الملكة علم التي كانت تحب الصالحين بهذا الرجل، وأنه رجل صاحب ورع وزهد، والناس ملتفون حوله، وهو يتمشى في المدن يعني تلك البلدان والقرى ويدعو إلى الله. فأرسلت إليه نعم بكتاب وأطلقت له خراج البلدان كامل، يعني تلك المنطقة مع تلك السواحل مع القرى مع الأرياف، قالت له الخراج لك، يعني الأموال الذي كانت خراج البلاد خذها لك. الرجل كان صوفيا ثم انقلب رافضيا، وهي ما تعرف، والرافض دائما يتظاهر بالورع والزهد وغير ذلك، ما هي إلا أيام حتى ماذا جمع الرجال واشترى السلاح وجمع الأموال وبدأ يعد العدة، وبدأ يعني ماذا بارك الله فيكم بايعه الناس البيعة الأولى في عام 448. انظر سنوات وهو يعد العدة ويجهز الجيوش لمن؟ لأهل السنة. ولمن من أهل السنة؟ لمن أحسن إليه. كان رجل فقير ما عنده مال، رجل فقط متصوف، انتقل إلى مذهب يعني الزندقة والإلحاد، مذهب الرافضة الاثنى عشرية، وكان يقرأ أيضا في كتب الخوارج. انظر كم فكر دخلت في عقل هذا الرجل، مذهب الصوفية ومذهب الخوارج، واستقر في عقله وفي قلبه مذهب الرافضة الاثنى عشرية. فجمع بين الشرور كامل، نعوذ بالله، بين يعني مذهب الخوارج والصوفية والرافضة. استمرت الايام، وفي عام 48 بايعه الناس بيعة عظيمة، وانتقل الى جبال وصاب وبايعه من هناك ومن بايعه، ثم اتى بجيوش عظيمة الى مدينة الكدراء. بدل ان يرسل الملكة يعني بالاموال ويترضاها ببعض الشيء، قام بالانقلاب عليها وعلى دولتها وعلى ابنها الملك فاتك ابن منصور. انظروا الى الرافضة يا ايها الاخوة، الذي يحسن الى الرافضة، هناك عندنا مثل وبيت شعري يقول: يا صانع المعروف لغير اهله كعاصر الزيتون في ذنب الكلب. تخيل تعصر شجرة مباركة طيبة في ذنب كلب، بالله عليك ماذا سيستفيد ذنب الكلب من زيت الزيتون ومن تلك الشجرة المباركة الذي يكاد زيتها أن يضيء، ماذا سيستفيد ذنب الكلب من زيت زيتون شجرة مباركة؟ نعم بارك الله فيكم، مجرد ما يعصر الزيتون على ذلك الذنب يقوم ذلك الكلب ويلف الذنب بقوة فيتطاير الزيتون كامل. والذي يحسن إلى الرافضة مثل ما الذي يعصر الزيتون في ذنب الكلب. نعم، والذي يحسن الظن بالرافضة مغفل أيما تغفير، والذي يعين الرافضة ويخطب مع الرافضة ويجامل الرافضة ويداهن الرافضة نذكره بالله وبالوقوف بين يدي الله، وأنه إذا كان يجامل هؤلاء الزنادقة سبابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الواقع في كل شر، وأعظم ذلك الشر الإشراك بالله سبحانه وتعالى، والله أنه سيلقى مصرعه في الدنيا قبل الآخرة. نحن نخاطب أهل اليمن، نخاطب تلك العقول العظيمة، ويتذكروا الآباء الذين خاضوا مع رسول الله المعارك العظيمة، وخاضوا مع الصديق معارك عظيمة وفتحوا البلدان. نخاطب أهل اليمن الذين أقبلوا بالراية العظيمة إلى عمر رضي الله عنه حين كتب إلى أهل اليمن وقال والله لا أرمي أن وجوه العجم بوجوه العرب، وأكثر من قدم على عمر من وجوه العرب من اليمن، فيا أهل اليمن أجدادكم قدموا في عهد الفاروق عمر الذي يسبه الرافضة الآن ويتكلمون فيه بأقبح الكلام، والله أنك تستحي أن تتكلم بالكلام الذي تقوله الرافضة في أمير المؤمنين محرر البلدان الفارسية نعم مزيل الكهنوت. ماذا بارك الله فيكم يعني النصراني من بلاد الشام والكهنوت الفارسي من بلاد فارس مزلزل تلك العروش الظالمة وتلك الدجاجلة الآثمة، فنقول لأهل اليمن أجدادكم حملوا الرايات مع عمر رضي الله عنه وفي خلافته وفتحوا البلدان ومسر الله بهم الأمصار وانتشر الدين على كواهنكم يا أهل اليمن، فلا تجعلوا الرفض ينتشر على كواهنكم. يا أيها المشايخ، يا مشايخ أهل اليمن ويا مسؤولي أهل اليمن ويا عقال أهل اليمن، لا تكونوا أعوان لإخوان الشيطان الرافضة، لا تكونوا أنتم مع أبنائكم مع من ولاكم الله من الرعية تحت إمرتكم أعوان للرافضة. اتقوا الله، والله أنكم ستقفون بين يدي الله، وأن الله جل وعلا سائلكم إذا كان الواحد منكم من أجل التخزينة يتق الله، فكثير من أهل العلم يحرم القات لأضراره العظيمة، وإذا كان واحد منكم من أجل الرزق فأرض الله واسعة. ماذا جنيتم من الرافضة الذي يعطيك نص معاش من 4 أشهر 5 أشهر يعطيك نص معاش؟ اتجه إلى البلدان المجاورة لتلقى الرزق العظيم. ماذا جنيت مع أبنائك من مذهب الرافضة؟ لن تجني أيها الشيخ وأيها العاقل وأيها المسؤول وأيها الرجل الذكي الأريب من الرافضة إلا كل شر في الدنيا والآخرة. أولادك سيقتلون في الجبهات، أنت ستهان إذا عصيت أمر الرافضي، لو عصيت بأدنى كلمة ستقتل. والله حين يقتل أهل السنة وحين يقتل أبنائكم أيها المشايخ وحين يقتل رعاياكم في الجبهات أن الرافضة لا يأبهون بهم، وإن فعلوا لهم يعني موسم للدفن هم لا يهتمون إلا بالسادة وبمن يسمون أهل البيت. فنحن نقول لأهل اليمن أجدادكم بذلوا الدماء في العالم وانتشر بهم الإسلام وعلى كواهنهم، فلا يكون يعني العكس بكم أن ينتشر على كواهنكم الرفض والزندقة والإلحاد ولا نشر سب الصحابة الكرام والتعرض لأمهات المؤمنين عليهن رضوان الله الذي براه لا سيما عائشة الذي براها الله من فوق 7 سماوات. نحن إنما نأتي لهذا الكلام حين يعني ماذا بارك الله فيكم هذا الرجل المدبر علو بالنهار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات المتعلقة بباب الأسماء والصفات.
0: هذه 48 إلى عام ماذا حفظكم الله 49 يعد العدة. وفي عام 49 ماذا العلاقة ب 49 ذاك 38 أنا وهمت المرة الأولى وقعت المعركة في عام 438 فلما كان عام 445 قبل 45 راسلها على أن يعود إلى زبيد راسلها مع بعض قادته وترضوها أن يعودوا إلى منطقة العنبره

أراده الله سبحانه وتعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. عاد هذا المقدر وبدأ يجمع الأموال ويشتري السلاح سرا. ماتت الملكة علم رحمه الله عام 545، ما هي إلا سنوات فقط إلى 49 أو ربما 47، بعدها بسنة فقط. قام وجمع جموع عظيمة وبدأ يقطع طرق تجارة أهل زبيد، وبدأ يهدم المدن ويقطع الزروع ويصنع أشياء كثيرة. ثم في عام 49 قال المؤرخ عمارة وكان صديقا له، قال جاء إلى منطقة جبلة، وأنا في ذي جبلة عند الملكة القرمطية، لا قبل ما ماتت الملكة القرمطية، قد أصبحت الدولة الزرعية، ماتت الملكة القرمطية في عام 532 وانتهت الدولة الصليعية في عام 533، وقامت بدلها أو على أنقاضها الدولة الزرعية الباطنية وهم أولاد عم الصليعي. فسبب أحمد الصليعي اشترى مدينة ذي جبلة، مدينة الملكة القرمطية، ومدينة أب، ومدينة ذي أشرق، وحصن التأكر وحصن حب من محمد بن علي الصليحي ب100,000 دينار. فصعد محمد ابن سبا الزريع إلى مدينة ذي جبلة، فجاء علي بن مهدي، هذا باطني وهذا رافض. فكان محمد ابن سبا فرح فرحا عظيما بمدينة ذي جبلة وبالأموال والحصون والقصور العالية، وكانت الدولة الزرعية في عهده قوية. جاء هذا المدبر علي بن مهدي إلى من؟ الرافضي إلى الباطني. جاء علي المهدي الرافضي إلى من؟ إلى الباطني، محمد بن سبا الزرعي، وطلب منه أن يعينه بالرجال والمال من أجل القضاء على الدولة السنية النجاحية. لكن الملك الزرعي كان قد درس كثيرا عن تاريخ الرافضة والباطنية قبله، كان يخشى إن دعمه، يقول لك هذا الرجل ربما ندعمه اليوم بالمال والرجال، بعد أيام يفعل مثل علي بن الفضل ويفعل مثل علي بن محمد الصليحي تماما وينقلب علينا وربما امتلك البلد. فمرت الأيام وهو عند الملك محمد بن سبا الباطني، فرفض أن يعينه في تلك الأيام، فرجع وكان التقى بعمار المؤرخ، قال ارجع معي وسأقدمك يعني على القادة وعلى السادة. فرفض عمار أن يرجع معه، فوصل إلى حصون وصاب، ومنه حصن الشرف المرتفع الذي يسمى حصن الدن، وحصن يعني دشير أو كذا تحت وصاب. ثم بدأ علي بن مهدي يهجم على القوافل وعلى الزروع وعلى كثير من الثمار والظلال من أجل أن يتسنى له القضاء على مملكة يعني ماذا بارك الله فيكم الدولة النجاحية. وبعدها نزلت الجيوش وقطع الطريق طرق التجارة، وبدأ أهل زبيد يحفرون الخنادق حول زبيد، ثم حفروا خندق عظيم على مدينة زبيد، ثم هجم عليهم علي ابن مهدي الرافضي إلى مدينة زبيد ودارت معارك عظيمة. قال أهل التاريخ صبر أهل زبيد صبرا عظيما على هجمات علي بن مهدي، هجم عليهم 80 زحفا يعني 80 معركة، يقتل منهم من يقتل ويبقى من يبقى حتى أكلوا الميتة وأكلوا الجلود. فهجم عليهم هجمات عظيمة، ومات فاتك بن منصور كما سمعتم عام 531، وملك الناس فاتك بن محمد من عام 531 الذي سيملك إلى عام 553. وكان هذا الملك ضعيف الشخصية، لما كثرت الجيوش قام بعض وزرائه وراسلوا رافضي خبيث وكان في صعدة، نعم أحمد بن سليمان، وكان على مذهب ماذا الجارودية، نزل من صعدة إلى قرب زبيد وطلب منهم أن يقتلوا ملكهم فاتك بن محمد، واشترط عليهم أن يملكوه. للحروب التي دارت بينهم وبين علي بن مهدي وكم قد قتل منهم رضوا بهذا من أجل أن ينصرهم، لكن أن للرافضة أن ينصر الإسلام؟ كيف يستطيع رافضي خبيث يعني نعوذ بالله قد كفر بالله وسب أصحاب رسول الله وسفها أحلامها الإسلام وقتل وسفك الدماء، كيف يستطيع أن ينصر دين الإسلام؟ إن دين الإسلام لا ينتصر برافض ولا ينتصر بمبتدع ولا ينتصر بضال أبدا. فتشوا في كتب التاريخ، اقرأوا كتب التاريخ جيدا، ما ستعلمون يوم من الأيام أن رجل مبتدع نصر أهل الإسلام وأجر الله على يديه انتصارات ساحقة عظيمة أبدا البتة. لن يكون الانتصارات إلا على أيدي أهل السنة وأيدي أهل الإسلام. فهذا الرجل ماذا بارك الله فيكم، قام العبيد والوزراء ودخلوا على الملك فاتك بن محمد وقتل

0: انظر بعد ما قتلوا ملكهم حصلت عليهم عقوبة. اولا استجابوا لدعوة رافضين، يعني يقتلوا ملك سني. بالله عليك، هذا الملك او هذا الامام الرافضي سينصرهم ما هي الا ايام؟ قام وتركهم وانصرف من زبيد، ولم يقاتل علي بن مهدي ولم يدافع عنهم، انما تركهم يواجهون مصيرهم المحدود بعد ان قتلوا ملكهم. اعلموا يا اهل الاسلام ويا اهل اليمن ان الرافضة اعداء، ولا تكونوا يعني بله. بعض الناس يكون عنده غفلة، ماذا يصنع الرافضة في اهل الاسلام؟ انظروا كان السبب في قتل ملكهم وحصول ما حصل عليهم، ما هي الا ايام حتى هجم عليهم هجمة عظيمة، ثم تسوروا عليهم الجدران والاسوار ودخلوا الى مدينة زبيد وقتلوا اهل الاسلام قتلا ذريعا، وحصل جامع زبيد اصبح ماذا بارك الله فيكم لذلك الرافض الخبيث، وهدم عليه البرك وكثير من الاشياء وزالت تلك الدولة. فافتخر، ونفتم ان شاء الله هذه الكلمة ببعض الابيات الذي افتخر بها هذا الرافض الخبيث. انظروا ماذا يقول الارفاض حين يقتلون اهل الاسلام، وان شاء الله بهذا نختم. قال: عناق العتاق الصافنات السوابق ألذ وأشهى من عناق العواتق. يعني يقول هذا انه يعني يعانق الخيول والسيوف افضل من ان يعانق النساء. عناق العتاق الصافنات السوابق ألذ وأشهى من عناق العواتق، وسهراتنا بالليل فوق ظهورها ألذ إلينا من رقاد النمارق. تخيل يسهرون الليل نهار ويقاتل في الليل والنهار، ويهجم على من يهجم؟ يهجم على أهل الإسلام ويقتل أهل السنة. يعني كأن هذا الكلام كأنه يهجم على اليهود والنصارى وعلى أعداء الإسلام، ويفتتح المدن الكافرة ويقتل الرقاب الكافرة بالله، هو يقتل أهل الإسلام. قال: وما العز إلا في صها كل ساهل، أي الخيل، من الخيل لا في صهوات كل ناهق، يقصد الحمار، يقول العز في الخيل. قال: وفي الذابلات العاسلات من القنا، وفي المشرفيات العتاق الفواتق، تمزق شمل الكل في جمع هذه، إذا ما زلفنا مازقا بعد مازق، إذا ضحكت في حافتيهم سيوفنا بكين العوائل من دموع من دموع من دماء هوارق. يقول: إذا السيف يضحك في العواتق تبكي تلك العواتق وتنزل الدماء، دماء من دماء الإسلام، ما دماء لا يهود ولا دماء نصارى. قال: وما طلعت أسيافنا من غمودها فتغرب إلا في الطلاء والمفارق. يعني يفتخر أن سيوفه مع أصحابه، يعني تغرب تطلع من أغمادها وتغرب في رقاب أهل الإسلام. قال: أدرنا على درب الحصيب صواعقا يحاكي صداها موبقات الصواعق، بجيش كجيش العير عرم رمن يعم آكام الأرض مثل السمالق. قال: صدمنا بجرد الخيل باب سهامها، احنا قلنا كم لباب زبيد؟ اربع ابواب، باب سهام وباب القرطب وباب النخل وباب الشبارق. صدمنا بجرد الخيل باب سهامها، ودارت على دروب الحصيب الغلافق، وسالت نواصيها على باب قرطب، ولم تالي ان جالت بباب الشبارق. على بابها الغربي كان حصادهم، اي باب النخل، واسيافنا فيهم حصاد المنافقين. من زمان والرافضة يسمون اهل الاسلام واهل السنة المنافقين، والان لو سمعتم في هذا يعني خطاب الروافض والحوثيين لا يسمون اهل السنة الا بالمنافقين. اي واحد من اهل الاسلام هذا يسمى عندهم بالمنافق، هذا من قديم. انظر هذا الكلام قديم، واهل السنة بعضهم ما يقرأ تاريخ هؤلاء الاوغاد. قال: تركنا عليهم في زبيد بوائقا بها نسبوا ما استنابوا من بوائقه، تركنا رؤوس الحبش فيها مفلقا بعيد الضحى من بعد تلك المفالق، وسرنا على كدري سهام عشية نجوب الفلا في جحافل متضايق، كأن بجانب كل طرف إذا جرى جناحي عقاب كاسر خافق. طرقناهم والليل مرخ سدوله، وقد غفلت عنا عيون الطوارق، طحناهم بالخيل والرجل طحنة ببحر حديد يومك ذلك دافقي، أحاطوا عليهم دافعين بخندق، أي أهل زبيد حفروا خندق، أيدفع أمر الله حفر الخنادق. سلوا: هل فزعنا يا بني يام منكم، وهل تفزع الآساد صوت الغرانق، أنا السيد المهدي والفيلق الذي يمزق يوم الرم أو يوم الروع شمل الفيالق، ولكن الله جل وعلا نامها له. دخل يوم الجمعة في ماذا بارك الله فيكم، يوم الجمعة من الشهر المحرم شهر رجب، وماذا بارك الله فيكم، مات في شوال، ما امتلك إلا شهرين وعشر أيام، كان ملكه أكثر يعني قل 50 يوم. بعد أن قتله الإسلام قتله الله سبحانه وتعالى، وجاء ابنه ماذا بارك الله فيكم عبد النبي وفتك بأهل الإسلام، وكم قتل، وهذا يحتاج إلى مجلس كامل من أجل يعلم أهل اليمن كم خطط الرافضة لإزهاق أرواح أهل اليمن، وما زالوا يحسنون بهم الظن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي جمعكم، والحمد لله رب العالمين.
1: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.

كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت

ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه.

0: الرحيم
1: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أي

0: الرحمن الرحيم.
1: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم.

0: الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم.

0: الرحيم
1: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا

كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما

النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا

وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما

0: الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير

0: الرحيم.
1: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب

الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم

العبيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون؟

0: الرحيم.
1: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق

لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله.
2: نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع سين عين سين عين. أخونا عرضنا له بعض الأسئلة في حلقة النظر، وفي هذه الحلقة يقول في هذا السؤال: أنا ولله الحمد أصلي وأصوم وقد أديت العمرة، ولكن مشكلتي أنني في خصام دائم مع أناس كثيرين ومنهم أقرب الناس إلي، فهل هذا الخصام يحبط أعمالي؟ وهل لا تقبل أعمالي الصالحة عند الله؟ وهل الدعاء الذي أدعو به لا يستجاب بسبب ذلكم الخصام؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، فإذا خصام من المرجعات لا تحبط أعمالك، الحمد لله، أعمالك على حالها، الأعمال الطيبة إذا قبلها الله، فخصام مع الناس والدعاوى لا تبطئها، ولكن يشرك بالحذر من المخاصمة بغير الحق والنزاع بغير الحق. أما إذا ظلمت وتعدي عليك فلك أن تخاصم وتطلب الحق عند المحكمة، بشرط أن تتحرى الحق ولا تقول إلا خيرا. أما أن تتعمد الباطل أو تأتي بشهود الزور فلا حرام عليك ومعصية، ولكن لا يطلب أعمالك يكون أكثر في إيمانك وضعها في إيمانك، وعليك أن تتحرى الحق ولا تخاصم في الباطل ولا تنادى في الباطل، وأن تجتهد في ترك الخصومات وتبرر إلى الله من ذلك. إلا إذا ابتليت وادعى عليك ناس بغير حق فلك أن تخاصمهم عند المحكمة حتى تبرئ نفسك ممن دعوا من الباطل.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف ميم زاي وحاء، لها رسالة وضمنتها قضيتين. القضية الأولى تقول فيها: هل يجوز إعطاء الأخ جزءا من الزكاة زكاة المال علما بأنه موظف لكن دخله لا يكفي لإسرته؟ جزاكم الله خيرا.
3: لا حرج في ذلك إذا كان الأخ أو العم أو الخال فقيرا ومرتبه ضعيف لا يقوم بحاله، لا بأس إذا كان يجزي

0: وما أكل على هي الأقارب فالصدقة فيهم من الزكاة صدقة وصلة، وقال من الزكاة يكون لها أجران، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم، والحمد لله.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: خالتي لم تلد وكتبت لي شقة صغيرة تملكها وعندها بعض المال، ثم إنها كتبت لي توكيل بحيث يكون كل شيء لي بعد وفاتها، ولها أخوان وأخت، ثم إن أحوالهم متيسرة ولهم أولاد، فهل علي ذنب إن أخذت ما أعطتني جزاكم الله خيرا؟
0: بقية هو شاك الله الثلاثة أقل هم باقي الله، أما إذا أعطتهم حياتها حقية منجزة ثبتتها في صحتها بعد مرضها صحة تامة وثبتت في بنيها الشرعية فلا بأس تكون عطية، أما ما أعطت في حال المرض أو وصية التي فليس لها إلا الثلث والباقي الورث.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وبالنسبة للتوكيل أيضا لبقية التركة جزاكم الله خيرا.
0: لا لا لا، التوكيل توكل في ما أصبه، والتركة لأهلها مثل أهلها وطية للتركة أو في الربع أو في أقل من ذلك، فالآن توكل من الثقات من شعبه رجال أو نساء من أقارب أو غيرهم، الوكيل وكالة ولا بكت فلا بأس إذا كنت في أهل الوكالة. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع من جمهورية مصر العربية طارق طه بعث يسأل ويقول: هل إذا أدركت الإمام في التشهد الأخير أكون قد أدركت الجماعة جزاكم الله خيرا؟
0: الجماعة تدخل أدركها، يقول إذا كل من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإذا لم تدرك التشهد الأخير فقد فاته فضل الجماعة، وعليك أن تداول دائما إن شاء الله إلى المسجد في أول وقت حتى لا تفوت الجماعة.
1: جزاكم الله خيرا. إذا صليت فريضة معينة في جماعتين هل يجوز ذلك أو لا؟
0: قال له: لا هي فريضة والثاني ما فيها.
1: الحمد لله.
0: ما صليت فريضة مع قوم ثم جاء آخر وصليت معهم فالثاني ما فيها، لا هي فريضة.
1: هل معنى أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أن الأربع ركعات القبلية قبل الظهر أصليها على ركعتين ركعتين؟
0: نعم نعم، صلى ركعتين ركعتين في الليل والنهار، الصلوات في الليل والنهار هذه السنة، لكن لو فرض في وتر الليل فرض ظاهر جميعا أو خمس جميعا أو سبعا جميعا فلا بأس، لكن كونه صلي ثنتين هذا هو الأفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى الصبح صلى ركعة الراتب ثم قد صلى.

0: جزاكم الله خيرا. هي تربية أسماك الزينة في حوض في المنزل أو عصافير الزينة في المنزل جائز شرعا أم أنه لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا.
1: في المنزل لا لم يجيلها من أكرمها وأحسن إليها أو العصافير أو العصافير إذا أكرمها وأعطاها علفها فلا بأس. إذا كان تمكن جعل في بيتك العزة فلا بأس.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع جمال عبد الفتاح من جدة بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة. في أحدها يقول: منذ 5 سنوات قدمت من العراق لأداء فريضة في الحج بالطائرة، ولكن لم يكن معي إحرام، وعندما وصلت إلى مطار جدة اشتريت الإحرام ونويت الحج والعمرة معه، هل يلزمني فدية لتجاوز الميقات؟ وهل يمكن أن أفدي في بلدي؟ جزاكم الله خيرا.
1: نعم، عليك ذبيحة تذبح مكة للفقراء من في بلدي تذبح مكة، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، لأن لا يجوز تجاوز الميقات إلا بإحرام. وأنت أخطأت تجاوزت الجنة، لو أحرمت في ثيابك وليت العمرة في العمرة على الحج المهم ثم قدرت في الجنة لا بأس، ولكن عليك فدية خاصة، فدية أقل من الذبيحة، فدية قطعة 6 فساتين مثل مسلم الفقاع أو من الثياب أو 3 ثياب لا تحصيها مخير. في أحرم الإنسان في ثيابه بسبب ما عنده محارم، وجاء من قطعة ما عندها.

0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم عندي مبلغ من المال واحفظه لاقوم باي مشروع به، هل تجب الزكاة على هذا المال اذا حال عليه الحول؟ جزاكم الله خيرا. عندي مبلغ من المال واحفظه لاقوم باي مشروع، السؤال هل تجب عليه الزكاة اذا حال عليه الحول؟ جزاكم الله خيرا.
1: نعم عليه الزكاة على الحول، هل تقصد هذا المشروع؟ من الذي يملك ان تنفقه تعرف الزكاة وحال عليه الحول، حتى تصرفه في المشروع كما المسجد او المدرسة او الصدقة على الفقراء او نحو ذلك.
0: جزاكم الله خيرا، هل يجوز ان اعطي اختي زكاة مالي التي لا دخل لها غير مع والدي المتوفى؟
1: اذا كانت اختك متقية ليست وحدها عاجزة ما عندها ما يقوم بحالها فلا تعطيها الزكاة، اما ان كان لم يكن يتفق عليها فلا لا تعطيها زكاتها، فهي غنية في انفقتك عليها، وان انفقت عليها من مالك واعطيت زكاة لغيرها فهذا احسن واحوط لكن تقدر.
0: جزاكم الله خيرا، اذا دخلت في صلاة الفرض او صلاة النفل وبعد تكبيرة الاحرام دخل رجل بجواري، هل تكون صلاتي جماعة؟ واذا كانت صلاتي نفل فما هو الحكم ايضا؟ جزاكم الله خيرا. يقول اذا دخلت في صلاة الفرض او صلاة النفل وبعد تكبيرة الاحرام دخل رجل بجواري، هل تكون صلاتي جماعة؟ واذا كانت صلاتي نفل فما هو الحكم ايضا؟ جزاكم الله خيرا.
1: نعم يكون جماعة ما في الافضل، اذا دخل معك واحد يكون على اليمين وانت الامام يكون في فضل الجماعة في فضل النفل. نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، من وادي الدواسر المستمع باغين بعث يسأل ويقول رضعت من خالتي دون ان يرضى معي احد من اولادها، هل يصبح جميع اولادها اخوة لي اناثا وذكورا؟ جزاكم الله خيرا.
1: اذا كان رضاع الحولين وانت صغير لم تفطن الحولين وكان اللبن لبن صحيح فلا باس تقول لبن لها، اما اذا كان يزال ماء ما فيها لبن ما يكون رضاع، لا بد من لبن تدرس عليه لبن وانت في الحولين بعد فطنت خمس اضعاف اذا اكثر تكون رضيعها، واخل لاولادها الكبار والصغار بهذا الشرط ان تكون صغيرا من تفطن وان تكون رضعات خمس اضعاف ويكون لبن صحيح، لكن اذا بها لان بعض العجائز تكون عندها ماء ما ينفع لا يكون رضاع، فاذا مرت عليه لبنا صحيحا فاعطيه له. نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، هل لمس المرأة يبطل الوضوء؟
1: الصواب انه لا يبطل الوضوء مطلقا ولا كان بفعله ولا كان بفعله.

0: جبت الفهوة فالصواب أنه لا ينتقل الوضوء لذلك كان الوضوء صحيح لأنه ثبت عن يطهره قبل بعد ركاعة ثم صلى ويتوضأ عليه الصلاة والسلام. أما قوله تعالى أو لمستم النساء فهذا من عبده الجماعة لا صح قول العلماء كما قال ابن عباس والجماعة أن لا بالجماعة لا مستم إذا معكم قال الله يكون بالجماعة ثم المسيس عن الجماعة سبحانه وتعالى. ولهذا قال قد يقول أي جاهل من الغاية هذا الحج الأصغر ثم أولى مسلم النساء هذا الحج الأصغر الجمع أما نفسها بقضية أو رجل فهذا لا يكون الرجل مطلقة عائشة لا أنها مشاوة لا يكون الرجل فهذا صحيح هذا هو الصواب.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع سعيد حجام بعث يسأل ويقول نحن قناص بالصقور ويأتي علينا وقت نمشي فيه طويلة ووقت آخر نمكث عدة أيام فهل يجوز لنا القصر أو الجمع مع العلم بأننا نقصر وقت المكوث لعدة أيام وأصدقائي يجمعون فما هو توجيهكم؟
0: إذا كنت مسافرين تنتظر الصلاة من سنة طويل من ثم نسير حول من بلدكم ثم يقابل ذلك فأنتم مسافرون لكن قصر الجمع إلا إذا أعزلتنا على الإقامة أربع أشهر من أربعة أيام في محل عن من جاء جازما فعندك تكلمون في الأربعة ولا تجمعون إذا عزمتنا على الإقامة أشهر من أربعة أيام في محل معين من الصيد أما إذا كنت لا تجزم البيت لا أشهر هل تقولون يومين أو ثلاث أو أربعة على حسب الصيد ما عندك الجزم ولو قلت مدة طويلة ما عندك الجزم فلا السنة في القصر والجمع في المسنة نسيتم جمعكم وإنسيتم تأثير الجمع وتركوا أفضل وكنتم مقيمين معلومين تركوا جمع أفضل سيكون تأثير فيها أفضل وإذا لا تنسى الأحوال ما دبت الإقامة من بعض الأنفاء أقل أو غير مغلينة ما نزلتم عليها ولا طالت فلكم القصر والجمع.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز لنا التيمم إذا كان البحر قريبا منا علما بأن الماء الذي معنا مخصص للشرب والأكل؟
0: نعم ليس لكم التيمم ما دام البحر قريب تفضل البحر يقول في النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ماتته البحر ماءه طهور الحمد لله وليس على مالها يلزمكم بالغسل والجنابة من البحر.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أبي الوليد عبد الملك بن علي بن هادي المرادي رسالة وضمنها جمع من الأسئلة يقول في أحدها نشاهد الكثير من الناس يكتبون لفظ الجلالة الله على جبين المولود بالكحل فهل هذا جائز وهل يجوز الاحتفال بالمولود بعد مرور 7 أيام من ولادته وهذا ما يسمونه بالسبوع؟ جزاكم الله خيرا.
0: لا يجوز كتب أسماء الله على الولد ولا على الملابس ولا على الفرس

0: ไม่อยากรู้ก็ให้ละไม่ตัดไม่อยากรู้ก็ให้ไม่เป็นไม่ใช่ไม่อยากรู้ไม่อยากรู้เพราะคุณรู้เป็นรู้ขึ้นอันนี้ก็เถอะถ้าจะรู้ใช่ไหมอยากจะมีอะไรนั่นไม่ใช่หรอกนะนี่มันจะได้อะไรนี่มันจะได้อะไรก็ได้นะนี่มันจะได้อะไรเราคุณรู้เป็นรู้ไม่ได้ใจหากุณยังเอาด่าละใช่ไหมجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يسأل ويقول هل يجوز لبس الذهب للمرأة سواء قل أو كثر أيها مباح للنساء هل هالتحليل قليل ولا كثير ما دام في عادة الرجال ولا استفادات ولا تحلى إلا بقليل فلا بأس لكن لها أن تتحلى في مجرد العادة وإن كثر أسرة وخواتم وأطرقة وقبائل كل هذا لا بأس به وإن كثر يدفعها في المستقبل يدفعها أو يدفع ورثتها بعدها فلا يضر لكن يكون في المباهات والإفراط لا تتحرى شيء مماثل تتحرى العادة اللي يلبسوها أمثالها هذا هو أولى بها جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول نلاحظ كثيرا من الناس يعيشون على الضلالة وكل ما يفعله هؤلاء الضلالين هو أن يوثق بين البائع والمشتري على أن تكون عملة للضلال كذا وكذا في المئة فهل تجوز هذه المهنة مع العلم بأن كثيرا من الضلالين يحلفون للبائع أو المشتري بالكذب حتى يوافق على تمام البيع وبعض الضلالين يخفون العيب الذي يكون في السوق المباع على المشتري لكي يتم البيع وجهونا جزاكم الله خيرا الضلال لا فيها هو في بيع الضلال بيع فلان سيارة فلان وهو يجب لا بأس وهو لا يجب أن يكون ولا يغف البائع ولا يغف المشتري حرام عليه ينصح لها ولا يدفع أولى ولكن العيب ولكن على صاحب السلعة يقولنا هذا حد له ذكر وجه مصلحة في المشتري المقصود أن عليه النصح والحذر من الكذب وإخفاء العيوب وإذا فعل شيء من هذا فقد أثم وصار كسبه خبيثا لكن أن يتقي الله وأن ينصح بهذا وهذا للبائع والمشتري ويبيع ذمته ولا يجوز له استكمام العيوب ولا يغش ولا خيانة ولا كذب لا على المشتري ولا على البائع هذا هو واجب عليه أن ينصح لله ولعباد الله وبالله تكون مهنته لا بأس بها ويكون أجره لا بأس به أما أنت قص الناس وخان الأمانة وخذب فقد تعطى منكرا عظيما نسأل الله تعالى وصارت تلاوته فيها شر كثير ولم تجد له حلالا بسبب غشه وخيانته وخيره
1: اللهم امين جزاكم الله خيرا من جمهورية مصر العربية المستمع سلمان الترباني بعث يسأل ويقول ما الكفارة الواجبة على شهادة الزور إذ أني شهد وأنا في العمل حتى أبرئ أحد السائقين من حادث سيارة جزاكم الله خيرا
0: عليه التوبة إلى الله وأنت مبلغ أصحاب الهاجر المتكاذب هل تأخذ حقهم أي تغرم صاحب الحق حقه لأنك ظلمت الناس في هذه الشهادة فأنت التوبة إلى الله وأيضا تبلغ أهل الحق حتى يعطى حقهم أو تغرم لهم الحق لا بد من التوبة ولا بد من أداء الحق للحق نسأل الله العافية
1: اللهم آمين جزاكم الله خيرا هل يجوز لي أن أحج عن والدتي التي تبلغ من العمر 70 عاما وما زالت نشيطة
0: ليس لك أن تحج عنها إلا إذا عجزت إذا بلستم أما زالت نشيطة تحج لك فيها والحمد لله
1: المستمع جمال محمد يوسف بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة في أحدها يقول ما مدى صحة دعاء ختم القرآن الكريم الموجود في بعض المصاحف والذي نسمعه من بعض الأئمة في رمضان جزاكم الله خيرا
0: لا بأس الدعاء طيب لكن نسبة إلى كثير في المتنية من هنا لم يقل لها على أصل لكن هدى طيب لا بأس هدى دعا به أرجو أرجو من دعا كله طيب
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم وباء، يقول سمعت أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة. سؤالي، يوجد بقرابة ولكن هؤلاء القرابة يسعون لي بالمضرة، وقد سعوا لي عدة مرات بالأذية حتى أنهم عملوا لي السحر، هل أقاطعهم أم أصلهم؟ جزاكم الله خيرا.
0: يا رجل قاطع الرحم، قاطع الرحم لا تفاعل قد يدهروك مجدد حمام بغل الجنة إلا إذا عفى الله عن صاحبها فقطعها من كمان مكرار ومعاصي كبيرة، فاتق الله ولا تقطعهم واصطلح معهم، ودعوة أنه يسحرون قد تكون هذه دعوة باطلة لا أساس لها، قد تكون أوهاما لا دليل عليها، فاتق الله وحافظ نفسك، وإذا تعدوا عليك فبك أن تسمعوا لك أن تخاصمهم وتدعوا عليهم بمحكمة، ولا تقطع الرحم بمجرد الهوى أو الوساوس أو دعوة لا أساس لها، اتق الله وصلحهم إلا إذا قطعوك وأبوك أن تأتيهم ولم يسمحوا لك فأنت مأمور إليهم، أما ما دام لم يمنعوك فإنك تصلهم وتحصل إليهم ولا يأتوا إليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بمكاهد، ولكن الواصل الا اذا قطعت رحمه وصلها. وجاء رجل وقال يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم يقطعون ويحصلهم ويصلهم الي واحلم عنهم يجهون علي، فقال له صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكانما كسفت بالملء ملء يعني رماد الحامي، ولا يزال معكم الله يغرق عليهم ما دمت على ذلك. فالمؤمن يصل ارحامه الى المقاعد يحصل اليهم ويعاني الامور التي تحمل يعالجها بالحكمه ومتوسط الاخبار الطيبين ولا يستمر على خطيئه يعالج الامور. اذا اتوا الى كان بدع ومعاصي ظاهره ولم يتوبوا فلك ان تتركهم ولك ان تهجرهم، اما من اجل الشحنه بينك وبينهم فعليك ان تعالجها بالحكمه ويصل العسل وتوفيق الاخيار حتى تجيء الشحناء وحتى تحل محلها المحبه والصله.
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. احدى الاخوات المستمعات تقول السائله زهور، اختنا تقول انها تحب الدعوه الى الله ولكنها تخشى اذا قامت الى ذلك ان تصاب بالعين، اذ انها لاحظت ان كثيرا من الناس قد اصيبوا بذلك فأصبحوا يتكاسلون عن أداء العبادات، فما هو توجيه الشيخ جزاكم الله خيرا؟
0: هذا من تهديد الشيطان والعياذ بالله، عليها تقوم بالدعوة إذا فهم داعين عليها أن تقوم بالدعوة مثل الرجل وتعليه التعليم والإرشاد في أقاربها وفي غيرهم ترجم عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مهدوء أن تفعله، وعلى من هذا قوله سبحانه قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا من القرآن، قوله سبحانه إذ يأتي الرب في الحكمة أنا في الحكمة فليأتهم بالتي أحسن. فالرجل والمرأة إذا كان عندهما علم نفعوا لهم الدعوة إلى الله تدعو الناس بدين الله والصبر على ذلك ولا تخشى العين ولا غير ذلك من الأوهام وطاعات الشيطان. فالعين أنت حبيب الله تتوكل على الله تسأل ربها العافية وربك بارك تسأل ربها العافية ولا يقول الخير محمود عليه يتكل على الله ويخلي الأسباب وسوف لا يرى إلا الخير. يقول قد يقول صباحا ومساء أعوذ بكلمات الله التامة من شر الآخرة فلا يضره شيء، وإذا أصبح أنت يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في أرض الله في السماء وغسل المساء مرات صباحا ومساء ولا يضره شيء وتعاطى نفعه على الله. أعرف الكرسي بعد كل صلاة، يقرأ طيب الله من المعبودتين بعد كل صلاة، يكرر السورة السائل بعد المال والجزء بين المرات، كل هذا يسعى بالعافية والسلامة من شر العلم وغيرها.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة سين فاء تسأل عن معنى الصمد.
0: الصمد يستوى بين العلم عند العلماء، أحدهما أنه من باب وكلة، مسمى من باب وكلة، ليس من به مخلوقين، يعرفه ويطعن. الله لا جوف له مسند كما قال تعالى الصمد. وفي فسر الصمد وفسر الصمد نوعا اخر وهو انه تصمد الى الخلائق في حاجاتها لترجوه وتساله وترضعوه حاجاتها سبحانه. وكلها حق هو الصمد لا جوف له وهو الصمد ترضع اليه الحاجات جل وعلا. وهو الله الهدى الله الصمد. والعرب تقول للرؤساء المقصودين صمد لان يرسل في طلب الحاجات. والله سبحانه هو اللي يرسل من جميع الخلائق فطلب الحاجات. سبحانه صمد لا يطعم ولا يحتاج الى طعام ولا الى شراب ولا يريد في مخلوقين يطيع او يحتاج الى غذاء بل هو الغني عن كل الناس مخلوقين ولا يطعم سبحانه وتعالى.
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الاخوه المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير.
0: نسال الله جل وعلا.
1: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحة الشيخ وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى

يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على

يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل

الكافرون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئات

أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة

والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

والمسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم

أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق

إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب

بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق

إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمان

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله.

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي

قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا

عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة

وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك

0: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: كنا أخذنا في الدرس الماضي في الأدب المفرد باب العفو والصفح عن الناس. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الانبساط إلى الناس. قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح بن سليمان قال: حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئات السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح بها عينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. الحديث في صحيح البخاري، أخرجه البخاري في الصحيح. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني عبد العزيز ابن أبي سلمة عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، في التوراة نحوه، أو في التوراة نحوه، أي نحو الحديث الذي سبق، هو في صحيح البخاري. قال: حدثنا إسحاق ابن العلاء، العلاء جده، هو إسحاق ابن إبراهيم ابن العلاء المشهور بابن زبريق، قال: حدثنا عمرو بن الحارث الحمصي مجهول حال، روى عنه إسحاق بن إبراهيم ومولاه له، وقد ضعفت رواية إسحاق ابن إبراهيم بن العلاء عنه، فهو مجهول، ورواية إسحاق عنه أضعف من رواية غيره، هو لم يروي عنه إلا هو ومولاه له. قال: حدثني عبد الله بن سالم الأشعري عن محمد هو ابن الوليد الزبيدي عن ابن جابر وهو يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه أن أباه حدثه أنه سمع معاوية يقول سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، سمعته يقول أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم. هذا السند ضعيف، عمرو بن الحارث مجهول، وإسحاق بن العلاق ضعفه بعضهم، وبعضهم الذي نص على ضعفه في روايته عن عمرو بن عثمان عن عمرو بن الحارث. ولكن الحديث هذا له إسناد صحيح عند أبي داود وابن حبان وأبي يعلى من طريق محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن ثور ابن يزيد عن سعد بن راشد عن معاوية رضي الله عنه، وهذا إسناد صحيح. قال أبو الدرداء عقب هذا الحديث كما جاء في الرواية قال كلمة سمعها معاوية من النبي صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها. وهو بلفظ إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن معاوية ابن أبي مزرد عن أبيه واسمه عبد الرحمن ابن يسار، مشهور بكنية أبو مزرد، اسمه عبد الرحمن بن يسار وهو مجهول، لم يروي عنه إلا ولده معاوية. وقال في الذهبي قال لا تعرف عدالته أو لا يعرف بالعدالة، مجهول. قال سمعت أبا هريرة يقول سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين رضي الله عنهما. وقدميه على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل في نسخة وقدماه بالرفع أو كل النسخ وقدميه؟ هكذا في كل نسخ فيما رأيت وقدميه، وجهه بعض الشراح على تقدير فعل أخذ بيديه، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين وقدميه، قال بعضهم وجعل قدميه. أو التقدير وبصر عيناي رسول الله وبصر أيضا قدميه، كذا وجهه بعضهم، مع أنه قد وقع عند الطبراني بلفظ وقدماه بالرفع، جاء في رواية الطبراني وقدماه وهي أوضح. قال أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين رضي الله عنهما وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارقه، ومحتمل كما سبق قدمي محتمل وجعل يكون الحديث هكذا أخذ بيديه جميعا أي النبي صلى الله عليه وسلم بكفي الحسن والحسين أو الحسين وجعل قدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إرقه أي إرقه اصعد قال فرقي الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح فاك ثم قبله ثم قال اللهم أحبه فإني أحبه إسناد ضعيف أبو مزرد والد معاوية مجهول وهذا الدعاء قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما إلى قريب بيت فاطمة قال أثمل